تميزت بأمرين: الأول النفير العام لها وبشكل غير مسبوق، فرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله حرص وعمل على أن يكون الوافدون للحج من المسلمين بأكبر عدد ممكن، عمل استدعاء عاما ونفيرا عاما للحج في ذلك العام، وأكد على ذلك وأرسل الكثير من الرسل إلى كثير من المناطق والقبائل يستنفرها للحج، وفعلا تحقق ذلك بأن كان الحج في ذلك العام بشكل غير مسبوق في تاريخ العرب على الإطلاق فيما قبله، يعني لم يسبق أن حضر الحج ذلك العدد الكبير من الناس في تاريخ الحج الإسلامي من عصر نبي الله إبراهيم إلى زمن خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مقارنة بعدد السكان آنذاك. السكان في الجزيرة العربية في بعض التقديرات كانوا يقدرون بما يقارب 500,000 إنسان، فأن يكون الحجيج ما يقارب 100,000 أو أكثر فهي نسبة كبيرة من الحجاج، عدد كبير جدا. وهذه ميزة لتلك الحجة، النفير العام، الاستدعاء الواسع للمسلمين ليشاركوا ويحضروا في ذلك الحج، لأنه سيقدم فيه تعليمات مهمة جدا. والميزة الثانية لتلك الحجة هي أنها مثلما سميت بحجة الوداع، ودع النبي صلوات الله عليه وعلى آله فيها أمته، وهذا كان نبأ محزنا جدا، ولكنها سنة الله في عباده كما قال جل شأنه: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال جل شأنه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كل من عليها فان، سنة الله في كل عباده كما هو حال الرسل والأنبياء من قبله صلوات الله عليهم أجمعين. فكان وداعه لأمته وإشعاره لهم بقرب رحيله كان في سياق التأكيد على الترتيبات المهمة الضامنة لمستقبل الأمة، ليس فقط هكذا لمجرد إخبارهم ليحزنوا، بل لهذا ارتباط بهذه المسألة بالذات، لأنه سيقدم لهم من التعليمات المهمة ما فيه الضمانة لمستقبلهم فيما بعده صلوات الله عليه وعلى آله، لأن هذا الموضوع هو الموضوع المهم الذي يبرز في مثل تلك الحالة حينما يتحدث عن قرب رحيله ويقول لهم: إني أوشك أن أدعى فأجيب، ويقول لهم: ولعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فهو في هذا السياق في إطار تعليمات وترتيبات تضمن مستقبل الأمة ما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يتركه رحيله من فراغ كبير جدا في واقع الأمة لا يمكن أن يترك فيه الأمة هملا، وتكون تداعيات ذلك كبيرة جدا على واقع الأمة بتقصير في هداية الله أو في حكمة الله سبحانه وتعالى فيما يقدمه لعباده. تحصل من جانب الأمة هي انحراف أو متغيرات تتحمل هي المسؤولية، أما الله فلا تقصير عنده، ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله ليس من جانبه أي تقصير. فما قدمه النبي من تعليمات في إطار وداعه لأمته كان كما قلنا يتعلق بمستقبلهم، وفعلا بمثل ما نبه عليه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وأخبرهم به من قرب رحيله، لم يتم 3 أشهر إلى حين رحيله من دار الفناء من هذه الدنيا بعد عودته من الحج ومن غدير خم، لم تطل الفترة، يعني توفي صلوات الله عليه وعلى آله على اختلاف الروايات في
آخر شهر صفر أو بداية شهر ربيع من العام الذي يليه، يعني عاد في شهر ذي الحجة وبقي إلى شهر محرم وشهر صفر. في حجة الوداع قدم النبي صلوات الله عليه وعلى آله تعليمات مهمة جدا على مستوى التعليمات المتصلة بالحج، وعلى مستوى التعليمات المتعلقة بعلاقة الأمة فيما بينها في وضعها الداخلي. وأعلن في خطبة الوداع أيضا في يوم عرفة، في خطبة حجة الوداع، أعلن إعلانا مهما يتعلق بأنه تارك في هذه الأمة الثقلين. قال لهم: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا. ثم تحدث عن الثقلين: كتاب الله حبل ممدود من السماء، طرف بيد الله وطرف بأيديكم، وحث على الاعتصام بكتاب الله وأثنى عليه. ثم قال ما بعد ذلك: وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. في عودة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من حجة الوداع، وحينما وصل الجحفة، وفي الجحفة في موضع منها يدعى بغدير خم، وهذا الموضع قبل أن يتفرق الحجيج باتجاه بلدانهم المختلفة، نزل على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. محتوى هذه الآية المباركة يدل على أمر بالغ الأهمية في تأثيره على مستوى ما قد بلغه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرسالة كلها، والذي قد بلغه، والمسألة كما قلنا في آخر أيام حياته، الذي قد بلغه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرسالة إلى ذلك الزمن، إلى تلك المرحلة بالتحديد، هو العقائد، هو الشرائع. عقائد الإسلام في مقدمتها التوحيد ومبادئه الكبرى، والأسس الإيمانية الكبرى في مقدمتها التوحيد لله ومعرفة الله وما يتصل بذلك، وكذلك فيما يتعلق بشرائع الإسلام كاملة، وأيضا فيما يتعلق بالمواقف، المواقف من أعداء الإسلام في إطار عملي، في إطار حركة جهادية لضرب أعداء الإسلام الذين حاربوا الإسلام وصدوا عن سبيل الله وتحركوا بكل عدوانية لمنع إقامة دين الله ولمحاربة رسالة الله. قد بين المواقف تجاههم في إطار عملي بالجهاد ضدهم، بالمحاربة لهم، ونصره الله عليهم. واجه مشرك العرب، واجه اليهود، واجه قوى الكفر النصرانية آنذاك وغير ذلك. لذلك فالآية القرآنية عندما يقول الله فيها: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ما كأمر له تأثيره على مستوى ما قد تم تبليغه من الرسالة، إن لم يتم تبليغه فسيؤثر على ما قد بلغ. هذا يكفينا في أن نستوعب إذا تأملنا الأهمية البالغة لهذا الأمر. ثم حينما قال له أيضا: والله يعصمك من الناس، هذا أيضا يدل على أن الموضوع حساس جدا لدى الناس. في البداية أولئك الذين سيتلقون هذا البلاغ، ذلك المجتمع الذي سيتلقى في البدء هذا البلاغ، أنها مسألة حساسة لديهم، وحساسيتها عامة، يعني ليست مثلا لدى الكافرين فقط أو لدى المنافقين فحسب أو لدى فئات معينة، حساسيتها عامة، يعني في واقع البشر وبشكل عام هذا الأمر حساسيته الكبيرة عندهم، وهم حساسون جدا تجاهه في ردود فعلهم وفي مستوى مواقفهم وما ينتج عن ذلك. وهذا هو الواقع، سنلحظ ذلك إن شاء الله
في سياق الحديث عن هذه المسألة. الله عندما قال لرسوله صلوات الله عليه وعلى آله والله يعصمك من الناس، أعطاه دفعة مهمة وطمأنة بالتأييد له في هذا البلاء، وفي أن لا يكون هناك ردة فعل ذات تأثير خطير في ما بعد إعلان هذا البلاء، الله يعصمك من الناس، فهو سيحظى بالتأييد في عملية التبليغ لهذا البلاء. وهذا الموضوع سيتضح لنا من خلال النص النبوي ما هو، ويتضح لنا أيضا كم هو حساس في واقع البشر عبر الأجيال وفي كل زمان ومكان. ودائما الموضوع الأكثر حساسية بين الناس بمختلف فئاتهم، يعني موضوع ولاية الأمر وموضوع الولاية هو الموضوع الأكثر حساسية عند أي قوم بكل فئاتهم، يعني عند السياسيين منهم، عند الثقافيين، عند من يتحركون بصفة أهل علم، من يتحركون بصفة اجتماعية، الكل بالنسبة لهم هذا الموضوع هو الأكثر حساسية، وردود الفعل فيه والتعامل معه والتشدد فيه هو أكثر من أي موضوع آخر. هذه مسألة معروفة بشكل واضح في واقع الناس. ما هو هذا البلاغ؟ ما هو هذا المحتوى؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك. في آخر حياة النبي صلوات الله عليه وعلى آله الذي قد بلغ القرآن، بلغ الشرائع، بلغ العقائد، بلغ المواقف، بلغ معظم الدين، لم يكن هناك استثناءات في بعض التفاصيل والله أعلم البسيطة جدا يعني مقارنة بغيرها. على كل، حينما نزلت هذه الآية المباركة على الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قام على الفور بإجراءات للترتيب لإقامة هذا البلاء وإعلان هذا البلاء. كانت إجراءات عجيبة تتناسب مع هذا الخطاب في الآية المباركة الذي يعطي الموضوع بالغ الأهمية. ترتيبات والإجراءات من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لإعلان هذا البلاء كانت أيضا كلها تصب في اتجاه التحسيس والإشعار بأهمية هذا البلاء، وأن ما سيتم تبليغه أمر مهم جدا. أمر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بالاجتماع الفوري للحجيج والاجتماع الطارئ العام، وفي وقت وقبيل الظهيرة يعني في شدة الحر في ذلك اليوم. أمر من قد تقدموا من الحجيج أن يعودوا على الفور، وللمتأخرين أن يبادروا لحضور الاجتماع العام. عمل على التجهيز في الساحة في ذلك الموضع، موضع غدير خم، في ساحة مفتوحة مستوية، وأمر بتجهيز مكان الإعلان بكنس ما تحت عدد من الأشجار من الشوك، دوحات هناك أشجار قمة ما تحتهن، وتم رص أقتاب الإبل بأمر من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهي من الدلائل على كثرة الحجيج والحاضرين، أن يسوى منها منبر لإلقاء البلاغ. حضر المسلمون الحجيج بأجمعهم من قد تقدموا من تأخروا، واستعدوا لصلاة الظهر، وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الظهر حينما دخل وقت الظهر. بعد صلاة الظهر كان المسلمون ينتظرون لسماع خطاب تاريخي استثنائي يتضمن أمرا مهما للغاية استدعى التعامل معه من النبي صلى الله عليه وعلى آله بكل ذلك الاهتمام وتلك العناية. وصعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فوق أقتاب الإبل، ومعه علي عليه السلام أخذه معه، وخطب خطبة عظيمة، لأنه في العادة يأتي التركيز على موضع الشاهد منها، والجموع مصغية. في الخطاب نفسه أكد على ما ذكره في حجة الوداع من قرب رحيله من هذه الدنيا دار الفناء، أبلغهم أيضا من جديد بأنه تارك فيهم الثقلين. وصل إلى محتوى البلاغ المهم.
فقدمه بما يلفت النظر إليه أنه هو الموضوع الرئيسي للخطبة نفسها. فقال صلى الله عليه وعلى آله: يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي. وأخذ بيد علي عليه السلام ورفعها مع يده، فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. رسول صلوات الله عليه وعلى آله مع هذا البلاء استشهد الحاضرين الحجيج هم بعشرات الآلاف على أنه بلغ. ألا هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم فاشهد. أمرهم أيضا أن يبلغ الشاهد منهم، يعني الحاضر الغائب من لم يحضروا، ليصل هذا البلاء إلى كل المسلمين. ما بعد هذه الخطبة وما بعد نزول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من على اجتاب الإبل واستقراره في الموضع نفسه، نزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من المعلوم أنه لا يمكن أن نقول أن هذه الآية المباركة قد نزلت ما قبل قوله عن ذلك الأمر المهم: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني لا يستقيم بأي حال أن يكون قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم نزل في موضع آخر قبل أن يبلغ النبي ما أمره الله بإبلاغه، والذي قال عنه الله إن لم تفعل فما بلغت رسالته. كيف يمكن كمال الدين وهناك نقص له هذه الأهمية في البلاغ والتبليغ؟ هذا البلاغ المهم أهميته الكبرى أنه حدد للأمة الإسلامية مسارا مستقبليا مضمونا إن التزمت به تحظى بكمال الإسلام في واقعها وبثمرته العظيمة، لأن الإسلام دين له ثمرته في نفوس الناس، في السمو بهم، وفي واقع حياتهم. هذا ما سنشير إلى بعض منه في هذا السياق. الثمرة العظيمة التي وعد الله بها في القرآن الكريم فيما يتعلق بهذه الدنيا وفيما يتعلق بالآخرة. البلاغ التاريخي في الغدير له سابقات مهمة جدا من النصوص التي تؤكد على مقام أمير المؤمنين علي عليه السلام في الأمة، من مثل قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ونصوص أخرى: علي مع القرآن، والقرآن مع علي، علي مع الحق، والحق مع علي، لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. ونصوص كثيرة معروفة بين المسلمين. وله أصله المهم في القرآن الكريم، في الآيات القرآنية المباركة، ولا سيما ما ورد في سورة المائدة كما سبق الإشارة إليه، وفي سياق مهم. ونحن بحاجة إلى أن نستوعب أهمية هذا الأمر فيما يتعلق بهذا السياق، لأنه يعنينا في هذه المرحلة بشكل كبير جدا، ويعني المسلمين في كل مرحلة، لأنه كان سيجي الأمة مما وصلت إليه في وضعها وفي صراعها مع عدائها من اليهود والنصارى. في القرآن الكريم في سورة المائدة أتى قول الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا تأكيد على مسألة الولاية وتقديم لها في القرآن الكريم، ولذلك يعتبر نص الغدير توأما بهذا النص القرآني المبارك وتفصيلا له. وأتى التوجيه الإلهي هنا والأمر من الله سبحانه وتعالى في موضوع الولاية لهذه الأمة بعد ذلك بقوله جل شأنه: ومن يتولى الله ورسوله
والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. السياق المهم لموضوع الولاية يبين لنا أهميتها كما قلنا بالنسبة لنا، أهميتها الكبيرة جدا في لأنها أتت في سياق التحذير من التولي لليهود والنصارى. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وفي سياق يبين لنا حتمية الصراع معهم، أنهم جهة تشكل خطورة حقيقية على هذه الأمة، تستهدف هذه الأمة بالعداء الشديد، بالاستهداف الشامل، وفق التفاصيل التي ذكرها القرآن عنهم، أنهم يريدون أن يحولوا هذه الأمة إلى أمة ضالة ضائعة في هذه الحياة، وأن تكون مجردة من شرف حمل الرسالة الإلهية، وأن تكون أمة مستعبدة مقهورة مغلوبة مستذلة، يسحقونها يقهرونها يظلمونها يفسدونها يضلونها، إلى آخر ما ورد في القرآن الكريم من التفاصيل التي تبين لنا كيف توجهات أولئك تجاه هذه الأمة بشكل عدواني رهيب جدا، وخطورتهم في أساليبهم في الإضلال والخداع، وأساليبهم في الإفساد والتمييع، وطبيعة الصراع معهم، وعن شرهم وخطورتهم الكبيرة على هذه الأمة. فمبدأ الولاية في الإسلام له أهميته القصوى في فاعلية الإسلام في حياة المسلمين، وفي تحقيق ثمرته في الوعد الإلهي في الدنيا والآخرة، ومن ذلك التحصين لهذه الأمة من التولي لأعدائها من اليهود والنصارى أولياء الشيطان، على مستوى الموالاة التي يترتب عليها نتائج عملية، الموالاة لليهود وأعوانهم من النصارى بعضهم أولياء بعض، كما قال الله عنهم يتحركون بشكل منسق وجماعي لاستهدافنا كأمة مسلمة. الموالاة لهم ليست مجرد موقف سياسي مجرد لا يمتد أثره السلبي إلى شؤون حياتنا المختلفة على حساب مبادئنا الدينية وقيمنا الدينية وتعاليم الله لنا سبحانه وتعالى. الموالاة لهم نتائجها الخطيرة تمتد إلى كل شؤون حياتنا، لأنهم عادة يتجهون هم في إملاءاتهم على هذه الأمة بما يتدخلون به في كل شؤون حياتها، إلى مستوى المجالات التعليمية والتثقيفية والتربوية والخطاب الديني والالتزام الديني، وإلى مستوى الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والدين هذا ميدانه، ميدانه الشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومختلف شؤون الحياة. فالموالاة لهم يمتد أثرها في إملاءاتهم وفي سياسة الاسترضاء لهم إلى كل شؤون حياتنا، وهم يتجهون لاستهدافنا في ذلك وفق سياسة هادفة تهدف إلى تجريدنا من كل عناصر القوة، وإلى إزاحة كل ما له أهمية من الدين في أن نكون أمة مستقلة منيعة عزيزة قوية عصية عليهم، عصية على نفوذهم وسيطرتهم وغير ذلك. فالمسألة خطيرة جدا، الموالاة لهم يترتب عليها نتائج عملية هي ارتداد عن مسيرة الدين لصالح الأعداء ولغير مصلحة الأمة، لما يضر بالأمة، لما يضعفها، لما يذلها، بما يشتتها، لما يقهرها، بما فيه إضلالها، بما فيه الإفساد لها، بما فيه التمييع لها، بما فيه الانحطاط لها، بما فيه التجريد لها من شرف حمل مسؤولية الرسالة الإلهية وإرث الأنبياء والرسل. هذا شيء خطير جدا، ولذلك يقترن مع الموالاة لهم اتخاذهم أولياء والتمكين لهم بأن يكونوا هم في موقع الأمر والنهي والتدخل في شؤون هذه الأمة والتوجيه لها، ولكن من موقعهم كأعداء، أي ليسوا ناصحين لهذه الأمة. هم أولئك الذين أخبرنا الله عنهم في القرآن الكريم
والله هو أصدق القائلين أنهم لا يريدون لنا أي خير، وإذا كانوا لا يريدون لنا أي خير فمعناه أنهم يريدون لنا بديلا عنه كل الشر. البديل عن الخير هو الشر. لا يريدون لنا أي خير وهم يريدون لنا كل شر، وهذا ما ينجحون فيه ويركزون عليه. وعلاقة الكثير من الأنظمة والحكومات وبالمعية معها شعوبها تحولت إلى هذه الحالة، يتلقون الإملاءات اليهودية ومن صهاينة العصر الذين هم امتداد للحركة اليهودية في العالم. على هذا الأساس في كل مجالات الحياة في كل شؤونها، وهذه مسألة خطيرة للغاية، خطورتها رهيبة جدا على المسلمين، يعني هي الخطر الكبير جدا الذي يشكل تهديدا شاملا على أمتنا الإسلامية في الدين والدنيا. ولذلك لا ينبغي تجاهله إطلاقا، بل يفترض أن تكون الأمة حريصة جدا على الاهتمام بهذا الأمر، على ما يحصنها منه ويقيها منه، لأنه يترتب على ذلك ارتداد عن مبادئ الدين لأجلهم، يعني من أجل أعداء سيئين مجرمين حاقدين، وهم يركزون على إزاحة تلك المبادئ الدينية ذات الأهمية الكبيرة في تحصين الأمة من شرهم، في تقويتها لمواجهة خطرهم، في بنائها لتكون مستوى مواجهة التحديات والمخاطر الآتية منهم. لذلك حينما تستجيب الأمة فيتستجيب لهم بما هو شر عليها، بما يضعفها، بما يبعدها عن تأييد الله ورعايته، بما يجردها من كل عناصر القوة، والنتيجة هي المصادرة لحرية هذه الأمة، مصادرة استقلالها الذي ينبغي أن يكون على أساس من هويتها الإيمانية والإسلامية وانتمائها الديني، وتخسر بالتالي دينها ودنياها. والاستعباد للأمة، لأن هذه حالة استعباد، حينما يتحول واقع المسلمين إلى أمة خاضعة لأعدائها اليهود والنصارى، تخضع لإملاءاتهم لأوامرهم حتى على حساب دينها، فهم أولئك هم أعداء حاقدون جدا، يتجهون إلى استعباد هذه الأمة وإلى إذلالها. هم لا يحترمونها أبدا، لا يحترمون حتى من يواليهم بجدية بإخلاص إلى درجة الحب لهم، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وهو من يعلم السر في السماوات والأرض وهو العليم بذات الصدور. يعملون على قهر هذه الأمة وأن تكون أمة مغلوبة مقهورة ومستذلة، وهذا أمر واضح ومؤكد ولا شك فيه. ولذلك يفترض بهذه الأمة أن تكون حساسة جدا ومنزعجة للغاية تجاه مسألة التولي لليهود والنصارى، وتجاه مسألة أن يكونوا هم من يتحكمون في ولاية أمرها وفي شؤونها المختلفة، أن يكونوا هم في موقع القرار والأمر والنهي بكل ما هم عليه من سوء وإجرام وشر وفساد وإضلال، وتباين تام مع هذه الأمة على مستوى القيم والأخلاق، لأن أولئك يعادون المبادئ الإلهية، القيم الإلهية، الأخلاق الإلهية، التعليمات الإلهية التي أتى بها الله في رسالته وفي محتواها العظيم القرآن الكريم. فهذا التباين، هذا التباين يجعل المسلمين في الموقع الذي يفترض بهم أن يكونوا مباينين لأولئك الأعداء ولا يقبلوا بهم، يعني يكونوا هم فيما هم عليه من سوء وشر وطغيان وكفر وضلال وإفساد وحقد شديد على هذه الأمة، أن يكونوا في موقع الآمر لهذه الأمة، الناهي لهذه الأمة، المتدخل في كل شؤونها، لأن يعني لهذا أيضا مخاطره الكبرى على هذه الأمة. ويفترض أن تحرص هذه الأمة على ما يحصنها من ذلك. والخلاصة أن التولي لهم والقبول بهم في موقع الآمر الناهي المتحكم بهذه الأمة الذي يفرض إملاءاته في كل شؤونها،
والذي أيضا

لا شك فيه كما أكد الله في القرآن الكريم. ليس المفترض بهذه الأمة أن تكون حساسة ومعقدة تجاه الحديث عن ولاية الله. يعني البعض من أبناء هذه الأمة مجرد أن يسمع هذا العنوان يتعقد، يستاء، ينفر، ولا يريد أن يسمع أي شيء عن الموضوع، حتى في سياق الآيات القرآنية حينما تتلى على مسامعه لا ينسجم مع أي شيء يتعلق بهذا الموضوع، لا من القرآن ولا مما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سياق ما فصله على أساس القرآن الكريم، ولا في سياق الحقائق التي يشهد لها الواقع. لا يريد أن يسمع أي شيء عن هذا الموضوع. ولاية الله سبحانه وتعالى قدمت لنا في القرآن الكريم، وهو الشيء الذي ينبغي أن تركز عليه الأمة. كيف قدمت في القرآن الكريم وفي الثابت المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وسنجد أنها قدمت لنا بشكل جذاب وعظيم، قائم أولا على أساس التكريم لهذا الإنسان. الله جل شأنه حينما قال في القرآن الكريم آية قرآنية: إنما وليكم الله، يخاطب من؟ الذين آمنوا، من يتجهون على أساس الإسلام والإقرار بالرسالة الإلهية وبالقرآن الكريم وبالإسلام العظيم. هل أساء إلينا؟ هل هذا تعبير يسيء إلينا كمسلمين؟ إنما وليكم الله، هذا شرف كبير لنا جدا أن يكون الله سبحانه وتعالى وهو ربنا العظيم هو ولينا. الله سبحانه وتعالى الذي قال في القرآن الكريم: ولقد كرمنا بني آدم. الله سبحانه وتعالى الذي قال لنا في القرآن الكريم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الله الذي قال لنا في القرآن الكريم ويتحدث لنا عن عظمة هذه الرسالة في قرآنها، في مهمة رسولها، وفي إطار ولاية الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يهبنا من عزته، يهبنا من حمده. الله سبحانه وتعالى الذي هو أرحم الراحمين الرحيم بنا، الذي صدر سور كتابه الكريم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وأكد في كثير من آياته المباركة على أنه يعلمنا ما يعلمنا ويأمرنا بما يأمرنا وينهانا عما ينهانا من منطلق رحمته بنا، وهو أرحم الراحمين. ومظاهر رحمته نراها متجلية تجليا عظيما في كل واقع حياتنا. الله ذو الكمال المطلق بعظمته بجلاله بكماله، وهو ملك السماوات والأرض، رب السماوات والأرض، الذي له الدنيا والآخرة، الذي بيده حياتنا وموتنا وإليه مصيرنا، هو ولينا. إنما وليكم الله. لماذا ينفر البعض حتى من سماع هذه العبارة، من سماع هذا العنوان؟ هذا المفهوم القرآني العظيم بالرغم من أنه جذاب وعظيم ومشرف وفيه تكريم لنا، تكريم كبير لنا لأهميته وتأثيره، لأنه يحررنا من العبودية للطاغوت، وجه بحملات دعائية كبيرة جدا من اليهود والنصارى والمنافقين، ويواجه باستمرار بحملات دعائية مسيئة لتشويهه بالدعايات الباطلة، بالأكاذيب والافتراءات، بالصد عنه، وأكثر من أي مفهوم آخر بين قائمة المفاهيم الإسلامية. بين كل المفاهيم الإسلامية هذا المفهوم يلقى من المحاربة والصد والتشويه ما لا يلقاه مفهوم آخر. حينما نتحدث عن ولاية الله، تحدث الله عنها كثيرا في القرآن الكريم، كل ما ورد عنها جذاب وعظيم ومؤثر. الله يقول في القرآن الكريم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا الإخراج من الظلمات إلى النور إخراج بالهداية وبثمرة الهداية ونتائجها في الواقع، يعني ثمرة عظيمة ومهمة جدا. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت
يخرجون

هم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فنجد النتيجة العظيمة المؤكدة لولاية الله سبحانه وتعالى الإخراج من الظلمات إلى النور في هذه الدنيا وفي الآخرة الجنة، بينما البديل عنها تلقائيا هو ولاية الطاغوت. الخروج عن ولاية الله هو خروج إلى ولاية الطاغوت، ولاية الطاغوت هي الشر، هي ظلم، هي إفساد، هي إضلال، هي انحراف، هي باطل، هي طغيان، ومآلها إلى جهنم. هي خسران للإنسان لأنه يولي عليه أعداءه، يتولى أعداءه الذين لا يريدون له الخير. يقول الله سبحانه وتعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يعني لا تسمعوا لأعدائكم الكافرين، لا تخضعوا لهم، لا تطيعوهم، لأن يكونوا هم من يأمرونكم، من يفرضون عليكم في إملاءاتهم ما يبعدكم عن مبادئكم الدينية العظيمة المقدسة، عن تعاليم الله المباركة القيمة، عن الهدى العظيم الذي ينبغي أن تسيروا عليه في هذه الحياة. فينحرفوا بكم لإذلالكم، ليتمكنوا من قهركم، ليتمكنوا من السيطرة عليكم، من الإخضاع لكم، وهم أعداؤكم، وهم مصدر الشر وكفر وضلال وإفساد وطغيان وإجرام، ليسوا جهة خيرة. أما الله سبحانه وتعالى فهو ربكم الذي يتولاكم برعايته، ومن ذلك التأييد لكم والنصر لكم. فإذا حينما نعود إلى قول الله تعالى في الآية المباركة من سورة المائدة: إنما وليكم الله، هي تبين لنا صلة المؤمنين بولاية الله أنها صلة كاملة وتام، يعني ليست مجرد إقرار في ولاية الله على الكون بالخلق والملك والتكوين والتدبير التكويني في حركة الشمس والقمر والمطر والنجوم ونحو ذلك مما كان يقر به حتى المشركون. الميزة في الإيمان والانتماء الإيماني هو أن الإقرار والإيمان بولاية الله سبحانه وتعالى يمتد إلى مسألة الهداية والتشريع ومختلف شؤون الحياة. أما مجرد الإقرار بأن الله هو الخالق للسماوات والأرض، وهو الذي يدير حركة هذا الكون في حركة نجومه وأقماره وما فيه من كل ما يتصل بأمور التكوين، حركة الرياح، حركة الشمس والقمر، حركة الليل والنهار، الإحياء والإماتة وغير ذلك، هذا أمر يقر به اليهودي، يقر به النصراني، يقر به بقية المشركين حتى الوثنيين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا الإقرار ليس ما يمتاز به فقط المسلمون الذين يقرون بالرسالة الإلهية وبالقرآن الكريم، بل كان المشركون يقرون بأن الله هو الخالق الذي خلقهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل: من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فهم يقرون بذلك، لكنهم لا يريدون الإقرار بمقتضاه بولاية الله سبحانه وتعالى في أمر التشريع. فالإقرار بولاية الله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير حركة الكون هو مشترك بين البشر، لكن ميزة المؤمنين هي الإيمان بولاية الله الكاملة التي تشمل مختلف شؤون الحياة بالهداية والتشريع والأمر والنهي، كما قال جل شأنه: ألا له الخلق والأمر. فهو بما أنه هو الخالق المالك الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون السماوات والأرض وشؤون هذا الكون على أرقى مستوى، وهو المالك الحصري الذي له الملك الحصري لكل هذا الكون، من له الحق في الأمر والنهي والتشريع لعباده وإدارة شؤون حياتهم المختلفة؟ ولهذا كانت نتيجة رفض الكافرين لولاية الله، كانت النتيجة أن يخضعوا لولاية الطاغوت، لولاية الشيطان.
وأن يكون اتجاههم في هذه الحياة على أساس الأهواء، أهواء المجرمين والمضلين. فحينما نعود إلى الآية المباركة وهو يخاطبنا كمؤمنين: إنما وليكم الله فهو ربكم الذي يملك فيكم هذا الحق وهو الأولى بكم، هو ربكم الرحيم العظيم الكريم الذي يكرمكم، الذي يهبكم من عزته وحمده، الذي تسمو بكم ولايته على أرقى مستوى إن توليتموه، فهو إذن من ينبغي أن تتولوه بالإيمان به والمحبة له والالتجاء إليه والثقة به والتوكل عليه في كل أموركم والطاعة له والالتزام بهديه وتعليماته والامتثال لأمره ونهيه. هذا هو التولي لله سبحانه وتعالى، هذه الصلة الإيمانية التي تجعلنا نسير في هذه الحياة على أساس هديه وتعليماته، واثقين به، ملتجئين إليه، مطيعين له، مستقيمين على أمره ونهيه. إنما وليكم الله ورسوله، ورسول امتداد الولاية فيما يتعلق بالهداية وإدارة شؤون هذه الحياة في مجالاتها العملية، الامتداد للولاية إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من موقعه في الرسالة ومن موقعه في العبودية لله سبحانه وتعالى. فهو رسول من الله سبحانه وتعالى يبلغنا رسالة الله ويعمل على إقامتها في واقع حياتنا بما يحقق لنا هذا التولي الإيماني لله سبحانه وتعالى الذي هو طاعة لله، التجاء إلى الله، خضوع لأمر الله ونهيه، استجابة عملية لله سبحانه وتعالى. ولهذا لم تكن ولاية الرسول منفصلة أو مستقلة عن ولاية الله سبحانه وتعالى، إنما كانت امتدادا لولاية الله سبحانه وتعالى، ولكن كما قلنا من موقع الرسول في الرسالة، وهو موقع يتولى هو فيه التبليغ للرسالة الإلهية والعمل على إقامتها، وهو في موقع القدوة والأسوة في هذا الالتزام وهذا العمل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولا قائمة على أساس هذه القيم العظيمة، رسول من الله يمتلك هذه الرحمة، هذا الحرص، هذا الاهتمام بأمركم في إطار ولاية الله التي عنوانها الكبير هو الرحمة بكم، هو إرادة الخير لكم، هو السعي بكم نحو ما فيه الفلاح والنجاة والفوز. فإذن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من موقعه في الرسالة ومن موقعه في العبودية لله، وكان ملتزما بأمر الله، متبعا لهدى الله سبحانه وتعالى، يقدم الأسوة والقدوة على أرقى مستوى في ذلك. الله علمه أن يقول: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قال له: اتبع ما أوحي إليك، اتبع ما يوحى إليك. ولهذا فامتداد مسار الهداية والأمر والنهي في مسيرة الرسالة الإلهية كان في القرآن والرسول، الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هو القائم على هذا المشروع الإلهي الذي هو القرآن الكريم في الهداية به، في السير بالناس على أساسه، كما قال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، العمل على تطبيق هذه المهمة المتصلة بولاية الله سبحانه وتعالى. ولهذا فمسيرة الإسلام التي ينبغي أن يسير عليها المسلمون قائمة على أساس التمسك بالقرآن الكريم والاهتداء به والاتباع له في كل شؤون حياة المسلمين. ليست المسألة أن نعود إلى ما كان عليه حال المشركين من الإقرار لله بالولاية التكوينية ثم الانفصال في مسيرة حياتنا عن كتابه الكريم، عن نبيه الكريم، عن ولايته الممتدة في مسيرة الهداية لنا على هذا الأساس، بل مسيرة الإسلام قائمة على أساس التمسك بالقرآن الكريم والاهتداء به
والاتباع له في كل شؤون حياتنا، وأن يتحرك المسلمون في إطار ذلك للنهوض بمسؤولياتهم المقدسة الكبرى. المسلمون علاقتهم بدينهم ليست مجرد علاقة التزام عملي محدود، بل أكثر من ذلك رسالة تقديم النموذج المميز في الواقع البشري وحمل هذه الرسالة إلى العالمين. الرسول الخاتم محمد صلوات الله عليه وآله قال عنه الله: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المسلمون أصحاب رسالة، أصحاب مهمة مقدسة عظيمة يجب أن يلتفتوا إليها، ألا ينحط بهم اليهود والنصارى إلى درجة أن يفقدوا حتى مسألة الالتزام بدينهم في داخل حياتهم، في ساحتهم، في واقعهم. انحطاط رهيب جدا من مقام أراده الله لهم أن يكونوا هم الأمة التي تحمل رسالة الله وتتحرك في أوساط العالمين، تدعو إلى الخير، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تجاهد في سبيل الله، تعمل على إقامة القسط في هذه الحياة. مهام عظيمة مقدسة مشرفة لهذه الأمة، وتحظى فيها بمعية الله، بتأييد الله، بالنصر من الله كما وعدها الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان لابد من امتداد هذه الولاية، لأن مسيرة المسلمين قائمة على هذا الأساس، ليست مسألة مؤقتة بعصر محدود. هي تلك المرحلة التي تحرك فيها رسول الله بالأمة قائما على هذا المشروع العظيم للتحرك بالمسلمين فيه. ولهذا أتى في الآية المباركة نفسها: والذين آمنوا، وأتى التفصيل في حديث الولاية في غدير خم الذي يبين هذا الامتداد. والذين آمنوا، امتداد مسيرة الهداية في الأمة في إطار الإيمان والمؤهلات الإيمانية الراقية، بدءا بالنموذج الأكمل والأرقى أمير المؤمنين علي عليه السلام، من موقع الكمال الإيماني وموقع الهداية والاهتداء بالقرآن الكريم. علي الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: علي مع القرآن والقرآن مع علي. هذا التلازم الذي ثمرته تأتي في إطار هذه المهمة للأمة نفسها. علي الذي قال عنه رسول الله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. علي الذي قال عنه: علي مع الحق والحق مع علي. قال عنه: يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. نصوص كثيرة معروفة في الأمة بشكل عام قال عنه في غدير خم ما قال في ذلك البلاغ العظيم: يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. وفي إطار السنة الإلهية الممتدة في عباد الله كما قال الله لرسوله: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هدى وهدات، لا تنقطع مسيرة الولاية في الهداية للناس على أساس هدى الله ونوره، وتتجمد من بعد وفاة الرسول إلى قيام الساعة، وتتحول المسألة إلى مسألة فوضوية يدخل فيها المضلون والظلاميون والمنافقون المفسدون في الأرض، وصولا إلى أن يتصدر الواقع أعداء هذه الأمة من اليهود، فيتحول هم إلى جهة توجه هذه الأمة في كل شؤون حياتها، وتتحكم حتى بمناهجها الدراسية وخطابها الديني، وتتحكم عليها في مختلف شؤون حياتها. هذه كارثة وطامة وعمى خطير على الأمة جدا. ولهذا نحن نؤمن بأنها لم تتعطل مسيرة الهداية. الدور هنا للإمام علي عليه السلام من هذا الموقع، من موقع الكمال الإيماني الذي أهله للامتداد بهذه المسيرة في ولاية الله سبحانه وتعالى، في الهداية بالقرآن الكريم، في الهداية بالدين، في الحركة بالأمة على هذا الأساس، امتداد لولاية الرسول ممتدة لهذه الولاية التي قال عنها ورسوله، ثم قال: والذين آمنوا، ليست منفصلة أبدا عن ولاية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله.
لم تتعطل مسيرة الهداية ولم تكن محدودة للجيل المعاصر لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، بل لها امتدادها المتصل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ليست منفصلة عنه، بل هي تحدد لنا حلقة الوصل به وامتداده في الأمة وفق المسار الصحيح. في إطار ذلك تتحرك الأمة المسلمة المتولية لله وهي منفصلة عن ولاية الطاغوت ومتحصنة بولاية الله للنهوض بمسؤولياتها الكبرى والمقدسة، فتحظى من الله بالتأييد والمعونة والنصر والتمكين والغلبة، لأنها تتحرك بهذه العناوين، بهذه القضايا، بهذه المسؤوليات المقدسة العظيمة، تحمل الحق وتتحرك به في مواجهة الباطل وأهله، تدعو إلى الخير وتلتزم به وتتحرك على أساسه في مواجهة الشر وأهله، تتحرك بالعدل والسعي لإقامة القسط في مواجهة الطغاة والطغيان والظلم والظالمين، وتتحرك بهذه العناوين الكبرى التي لها امتدادها في كل حياة الناس، ليست عناوين منفصلة عن واقع الحياة، عن ظروف الحياة، عن شؤون الحياة، بل هي ممتدة إلى كل شؤون الحياة، تسعى لهداية الناس بنور الله لإخراجهم من الظلمات. هذا يجعل الأمة في هذا الموقع الذي يحقق لها التولي لله، كما قال الله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. تكون حزب الله لأنها تحمل رسالة الله قضية لها في هذه الحياة، تتحرك كما قلنا بالحق لمواجهة أهل الباطل، بالنور لمواجهة الظلاميين الذين يعملون على إضلال الناس وإفسادهم ونشر الفساد في الأرض، تعمل لإقامة العدل والقسط في مواجهة الطغاة والظالمين، وهكذا تتحرك بقضايا تصلها بالله، وهذا يحقق لها التولي لله وأن تكون حزب الله، فيتدخل الله لها بالتأييد، يمدها بالنصر، يمكنها من الغلبة لأعدائها. وهذا ما يسعى الأعداء اليهود والنصارى إلى إزاحة المسلمين عنه، يريدون أن تكون هذه الأمة مجردة من شرف حمل الرسالة وشرف النهوض بتلك المسؤوليات العظيمة، فتتخلى الأمة عن أعظم عناصر القوة وتنحط في اهتماماتها، وتكون بالتالي قابلة للإضلال والإفساد والتمييع، والنتيجة هي أن تكون قابلة بالاستعباد والإذلال، وأن تفقد صلة الإيمان بالله وثمرة الإسلام في حياتها ووضعها، يكون انتماءها للإسلام انتماء ليس له ثمرة في حياتها، لا عدل ولا خير ولا عزة ولا كرامة ولا قوة ولا شرف، بل تأتي كل العناوين الأخرى. ثم في المقابل أيضا نشاهد كيف أن أولئك الأعداء اليهود والنصارى هم من يحاولون أن يحملوا هذا العنوان، عنوان النور في مواجهة الظلام والظلاميين، عناوين تعبر عن العدالة والحق، وهم أظلم الناس وأضل الناس وأفسد الناس، لأنهم يسعون إلى إضلال كل الناس، إضلال وإفساد المجتمعات البشرية ونشر كل الرذائل والجرائم والمفاسد فيها. لماذا يسعى اليهود لذلك؟ لأنهم يعملون على كل هذه الأشياء، يعني التجريد لهذه الأمة من شرف حمل الرسالة، من العناوين العظيمة والمقدسة، إلى درجة أن يتحول واقع الكثير من أبناء الأمة إلى الخجل والنفور من هذه العناوين، وأن تكون من العناوين التي يعتبرها عناوين تعبر عن حالة التخلف، وعناوين ليست سائغة لدى الكثير من أبناء الأمة. وهذا الأعداء اليهود يتحركون في ذلك لأنهم أعداء بكل ما تعنيه الكلمة، ويوجهون عداءهم في إطار حركة عملية هادفة تصل بالأمة إلى الانهيار وإلى الحضيض، إلى أسوأ مستوى، مجردة من كل هذا الشرف، ثم قابلة للإفساد، للإضلال، فاقدة لكل عناصر القوة، يعملون على اختراقها والوصول بها إلى التطويع لهم
أن تتحول هذه الأمة التي أراد الله لها أن تكون في هذا المستوى من الاستقلالية والتي يترافق معها دور مشرف عظيم تتحرك فيه الأمة بهذا الدور بهذا الشرف، شرف حمل الرسالة الإلهية والالتزام بها والنشر لها في العالمين، يتحول دورها إلى دور آخر، إلى أمة مطيعة لمن؟ لأعدائها الذين هم أسوأ الناس، شر البرية. الله وصفهم بالقرآن بأنهم شر البرية، وفعلا هم شر الناس، شر الخلائق أجمعين، شر بكل ما تعنيه الكلمة. أن تتحول هذه الأمة إلى أمة مطيعة لهم، مع التولي لهم، يعني مع التأييد لهم، مع المعية والنصرة والتقبل لهذا الدور لهم، يتحول هو إلى دور مقبول في هذه الأمة، أن يكونوا هم الجهة التي تأمر وتنهى، والجهة التي تؤيدهم الأمة في مواقفهم حتى في داخلها تجاه من لا يقبل بذلك. فيكون البعض من أبناء هذه الأمة أعدى عدو لهم هو من لا يقبل بالخضوع لليهود، بالطاعة لليهود والنصارى، بالاستسلام لليهود والنصارى، أعدى عدو لهم. وهذه كارثة جدا، لأنها تمكنهم من استغلال هذه الأمة والاستعباد لها بسهولة، ومن موقعهم كأعداء لا يريدون لهذه الأمة أي خير، وكل مشاريعهم هي عدوانية إجرامية، وكل أجندتهم ومخططاتهم هي استهداف لهذه الأمة بشكل تدميري يضيع هذه الأمة ويجعلها تخسر دنياها وآخرتها ودينها. هذه كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. الشيء المؤسف جدا أننا نرى الكثير من الأنظمة والحكومات والنخب والأحزاب وكثيرا من القوى نراها متقبلة لهذا الدور ولهذه العلاقة مع أمريكا وإسرائيل، مع اليهود الصهاينة، مع الغرب الذي يرزح تحت السيطرة الصهيونية، أن تكون علاقة قائمة على التبعية، على الطاعة، على التقبل للإملاءات، على التأقلم مع كل ما يأتي من أولئك، وعلى حساب الدين، على حساب القيم الإلهية، على حساب التعليمات الإلهية التي هي خير لهذه الأمة وعز وشرف لهذه الأمة وفلاح ونجاة وصلة بالله بولايته برعايته بنصره بتأييده. وهذه كارثة، هذه طامة. ولهذا نجد التعاطي الواضح والصريح والمكشوف من كثير من الأنظمة والقوى قائم على هذا الأساس، يتحدثون عنه هم في وسائلهم الإعلامية، عن محتوى لقاءاتهم باليهود والنصارى. محتوى هذه اللقاءات يمتد إلى مختلف شؤون الحياة، الشؤون السياسية، المواقف، الشؤون الثقافية، الشؤون التعليمية، الشؤون العسكرية، الشؤون الأمنية، مختلف شؤون هذه الحياة. والحالة فيها هي قائمة على أساس التلقي لتلك الإملاءات والتقبل لها والارتباط بأولئك الأعداء، بأمريكا، ببريطانيا، باليهود الصهاينة، بالغرب الذي يرزح في السيطرة الصهيونية، باليهود بشكل مباشر. في إطار ذلك، في إطار أن تكون هذه الأمة متقبلة لإملاءات وتوجيهات وتعليمات على مستوى المواقف، على مستوى التوجهات، ما الذي حكم موقف أكثر الحكومات والأنظمة من العدوان الإسرائيلي بشراكة أمريكية على قطاع غزة وارتكاب أبشع وأفظع الجرائم والتجويع من موقف الكثير في موقف الكثير من الأنظمة والحكومات؟ ومعها من معها؟ الذي حكم موقفهم هو الإملاءات الأمريكية والتعليمات الصهيونية، أن يخذلوا فلسطين، أن يتفرجوا على كل ما يجري، أن يتركوا الشعب الفلسطيني في غزة يتضور جوعا ويموت الكثير من أبنائه من الجوع، أن يشاهدوا الانتهاكات الفظيعة جدا من إبادة جماعية، من قتل للأطفال الخدج والرضع ومن لا يزالون حملا في بطون أمهاتهم، ومن قتل في إبادة جماعية للكبار والصغار، ومن أبشع الجرائم الفظيعة. الذي حكم الموقف هو الإملاء الأمريكي، التوجيه الأمريكي، الخضوع للتوجيهات الصهيونية، التوجيهات الأمريكية الصهيونية مرتبطة باليهود. فهناك تقبل في واقع الأمة لأن يكون المتحكم في ولاية أمرها
هم اليهود الصهاينة وأذرعهم في العالم، أمريكا وبريطانيا وإسرائيل والغرب الذي يرزح تحت الصهيونية ويتحرك تحت الراية الأمريكية. هذه مسألة واضحة حتى في التعيينات، حتى في الشكل الهربي للحكومات والأنظمة. يتحول الأمر إلى أن يكون لهم تدخل مباشر في التعيينات، فمن لا يقبلون به يحارب ويقصى. يكون المعيار في العالم العربي بالدرجة الأولى وفي العالم الإسلامي في معظمه أن يكون من يقبل بهم من مسؤولين في حكومات وزعماء هم من هم مقبولين أمريكيا. وهذا رأيناه حتى في العراق في الآونة الأخيرة، رفض ترامب بشكل صريح مسألة أن يكون المالكي رئيسا للوزراء، وفعلا شطب من الترشيحات لأن الأمريكي لا يقبل به مع الوضع المتقدم في العراق، فما بالك بغيره، ما بالك بغيره. الحالة خاضعة بشكل كامل إلى درجة أن يتحول عنوان الشرعية مرتبط بالمقبولين أمريكيا، بالمقبولين أمريكيا، ومن ليسوا مقبولين أمريكيا وإسرائيليا لا شرعية لهم حتى لو كانوا حكاما في بلدانهم ضمن أسس معينة سياسية في ذلك البلد أو ذاك. يعني حكومة ونظام قائم مقبول به شعبيا في بلد معين وحتى وفق ديمقراطية أو غيرها من العناوين السائدة في واقع الأرض، حينها إذا لم يكن مقبولا أمريكيا ولم يكن خاضعا ومواليا لأمريكا وإسرائيل متقبلا للولاية الصهيونية التي هي ولاية الطاغوت والشر والإجرام فليس مقبولا به ولا شرعية له. أما من هو موال لأمريكا وإسرائيل وخاضعا لهم وينفذ أجندتهم ويسعى لخدمتهم ويعبد نفسه لهم فهو المقبول به كمسؤول أو حاكم أو زعيم. تدخل حتى في ولاية الأمر، يعني هم يتجهون إلى إحكام ولاية الأمر والسيطرة على هذه الأمة وغيرها من الشعوب. من الأخطاء الكارثية أن تتحول سياسة الاسترضاء لهم والتطويع والتدجين إلى أساسية لكثير من الحكومات وشعوبها، لأن هذا على حساب مبادئ الدين وقيمه، بل ليس فقط على مستوى أخلاق وقيم في مستوى معين، حتى على مستوى العلاقة بالقرآن الكريم فيما يبقى من الآيات القرآنية في المناهج الدراسية الرسمية وفيما لا يبقى. وهذا من أسوأ وأقبح وأفظع وأكثر وأجرم ما يحدث في بلدان عربية وإسلامية. تنزع آيات قرآنية وتزال وتحذف وتشطب وتلغى من مناهج دراسية رسمية استرضاء لليهود، أن تكون العلاقة معهم حتى على حساب ما يأتي في المناهج الدراسية من القرآن وما لا يأتي، ما لا يعتمد من القرآن الكريم في المناهج الدراسية وما يحذف، هذه كارثة، كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. على مستوى العلاقة بالرسول بالمقدسات، والحال حال رهيب جدا، هذا الشيء مؤسف للغاية وشيء خطير جدا. ولذلك فمسار الإيمان بولاية الله والتولي الواعي العملي لله سبحانه وتعالى مهم للأمة في كمال دينها، في حمايتها من الاختراق في موقع الأمر والنهي وولاية أمرها. وهذا أخطر الاختراقات، يعني اليهود والصهيونية العالمية حينما تسعى إلى الاختراق للأمة في موقع ولاية الأمر فهو أكبر اختراق، لأنه الاختراق الشامل، الاختراق الذي يمكنهم من التحكم الكامل في شؤون هذه الشعوب في كل مجالات حياتها. أسوأ اختراق، أخطر اختراق، وأكبر اختراق يترتب عليه الاختراق من هذه الأمة في كل المجالات الثقافية والفكرية والأخلاقية والقيمية وفي مختلف المجالات من شؤون سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها، وبما يدمر هذه الأمة لأنهم أعداء، بما يفسدها، بما يضلها، بما يضيعها، بما يجردها من كل عناصر القوة، بما يحقق أهدافهم التي أهداف عدوانية ضد هذه الأمة ويحولها إلى حالة الاستعباد لولاية الطاغوت المستكبر.
فهذه حالة خطيرة. مسار الإيمان بولاية الله والتولي الواعي العملي للأمة أن تتولى الله مهم لها في كمال دينها، في حمايتها من ذلك الاختراق، في تأهيلها لأن تكون حزب الله في دورها ومهامها وقضاياها ومسؤولياتها وما تحظى به من رعاية الله وهدايته وتأييده ونصره، فتحظى بالغلبة لأعدائها بدلا من أن تكون مقهورة مستذلة مغلوبة، على أمرها أن تكون هي الغالبة كما قال الله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من الواضح أنه كما يسعى اليهود والنصارى والكافرون لمحاربة ولاية الله سبحانه وتعالى، هذا المفهوم المهم القرآني، يسعى معهم المنافقون أيضا في سعي دؤوب لإخضاع هذه الأمة للتولي لليهود والنصارى والموالاة لهم. وهذه جناية رهيبة على الأمة، الموالاة لأعدائها الأسوأ الأشر الأطغى المستهدفين لها، جناية رهيبة على الأمة في دينها ودنياها، وخسارة حتى لهم في نهاية المطاف. من المهم لأمتنا أن تصغي لله ولكتابه وهديه، ولا تسمع للمنافقين ولا تصدقهم. فمسارهم في سعيهم لإخضاع هذه الأمة للموالاة لليهود والنصارى والخضوع في ولاية أمرهم لهم هو مسار كارثي على هذه الأمة، خطير جدا في الدين والدنيا والآخرة. الأعداء اليهود وشركاؤهم النصارى الذين معهم في إطار الصهيونية، في إطار الولاء لبعضهم بعض ضد هذه الأمة كما قال الله عنهم: بعضهم أولياء بعض، هم أعداء واضحون في سوءهم، في أنهم سيئون جدا. تقدم لك جرائمهم في فلسطين ولو على مستوى العامين الماضيين، ما بالك بكل ما سبق ذلك، ما بالك أيضا بما فعلوه على مستوى تاريخهم، على مستوى ما عملوه في أقطار أخرى وضد بلدان أخرى وضد قوى أخرى، ما كتب عنهم من كتب، ما نشرت عنهم من حقائق معروفة، كلها تكشف مدى السوء الذي هم عليه والشر والإجرام، وكذلك أهدافهم، تكشف أهدافهم العدوانية. تفاصيل الجرائم الرهيبة لهم كثيرة ويومية، وهي مستمرة كما قلنا في فلسطين تجاه لبنان، واستمرت في فلسطين بشكل يومي من قتل واستباحة تامة لأمتنا في الإبادة الجماعية، جرائم الاغتصاب الفظيعة التي أصبحت سلوكا عدوانيا من ضمن السلوك المستمر الذي يوسعون دائرته إلى درجة أن ينشروهم مشاهد لجرائم الاغتصاب لرجال ونساء وأطفال وكبار وصغار، والتي يوثقونها وينشرونها من احتلالهم للأوطان، من اغتصابهم للممتلكات. التفاصيل اليومية التي يسمعها الكثير من الناس واعتادوا على سماعها وتكشف حقيقتهم، هم كذلك، هم بذلك المستوى من السوء والإجرام، من الظلم والطغيان، لا يرحمون أحدا، يعتدون على الطاعن في السن، على الأعزل من السلاح، على الأسرة التي هي في منزلها ومسكنها، لا تقوم بأي شيء ضدهم، يستهدفون الناس في حياتهم، في أعراضهم، في ممتلكاتهم، يعملون ما يعملونه لمصادرة الأراضي واحتلال الأوطان وانتهاب الممتلكات. لن يكونوا تجاه أي شعب بأحسن منهم مما هم فيه تجاه الشعب الفلسطيني، ولا تجاه حرمة بقية المقدسات كالبيت الحرام ومكة والمدينة بأكثر مما هو عليه الحال تجاه المسجد الأقصى والقدس ومسجد الخليل. يا أبناء أمتنا الإسلامية، نحن في مرحلة مهمة والصراع في ذروته، ويتطلب ذلك درجة عالية من الوعي أولا ومن المسؤولية ثانيا. كل الخيارات التي تدفع إليها الأمة وفي مقدمتها مسار الخنوع والاستسلام لا نجاة.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

أين بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك.

اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختم

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: سام اف ام
1: إذاعة المحور. هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن أعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد
1: فالتمور
0: شد ناك. ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري
1: استوري
0: دور على اليمين لليمين دور. يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول

0: صوت الرجل. ارفع راسك فوق. هل هل هل هل
1: يا جند الله
2: يا دمون
1: يا دمون
2: يا جند.

0: هز الأرض هز. مول مول مول مول مول يا سعودي
1: يا سعودي
0: يا سعودي
1: يا سعودي
0: سلم نفسك يا سعودي.

الله. واحد واحد. هذا هذا هذا التنظيم.

0: السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور
1: نتقدم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزة صحي النائم أوش. بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: بطش يا السعودية
1: بطش يا السعودية

0: صهيونية.
1: احسن قال قول قول قول لي مالي مد ذراع الامام احسن فك فك قال قول قول قول قول لي يا نار نار نار الفيلم الدام بطل امريكان على هذا الهند.

0: الله اكبر.
1: المغدر بك، المغدر زي الله لك عليك النصر.
2: حيات
3: ملت الله،
2: حيات
3: ملت
2: الله،
3: حيات ملت الله.
2: لبيك يا رسول الله،
3: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
1: شمال يمين، شمال يمين، شمال حول.

يا ليل كسر احسن.

0: أحسن موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت أحسن موت يا دليل قصر
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما سأل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولاداً حركهم.

0: الكول ستوري ستات السلام عليكم شكرا الله أجركم وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رجال الله
2: حي على خير رجال حي

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والدلة. معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا. هيهات منا الذلة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

من أهم النصوص المعروفة بين الأمة الثابتة المشتهرة المتواترة قول رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في غدير خم: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. هذا النص يبين ولاية أمير المؤمنين، له ولي كل مؤمن ومؤمنة يتولاه بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ويصلك برسول الله بولايته بهديه. يقول عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فنجد هنا أنه صلوات الله عليه علامة فارقة بين الإيمان والنفاق، وما ابتليت به الأمة في الانحراف الذي طرأ على واقعها وتغلغل في أوساطها وأثر على مسيرتها هو نتيجة لحركة النفاق.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين وعباد الله الصالحين المجاهدين الأبرار. المستمعون الأعزاء، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية والمزيد من بشائر الانتصارات، ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة التي نواصل فيها ونستكمل الحديث عن يوم الولاية بعنوان الولاية وكمال الإيمان. ونقول يا رفاق السلامة إن إيماننا بمبدأ الولاية هو إيمان بكمال الدين الذي نسأل الله للجميع ببلوغ كماله والتوفيق برضاه. الإخوة والأخوات، أبنائي وبناتي، وإحنا بنتناول صينية القشرة وفنجان البن يحلو لنا الكلام عن يوم ولاية سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عليه السلام بأمر الله وتنصيب رسوله الكريم له، حيث يحتفي الجميع بهذا اليوم الأغر والمتفرد في التاريخ الإسلامي. ولعل أفضل ما يعيننا على الكلام في هذا الموضوع العودة إلى ما أورده الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه في درسه من هدي القرآن حديث الولاية، فهو يشير إلى أن من لا يعلنون ما أعلنه الرسول في هذا اليوم هم من يصمون الله في حكمته وفي عدله وفي رحمته، هم من يضيفون النقص إلى الله. كيف يجوز على الله سبحانه وتعالى الذي سمى نفسه بالحكيم العليم العدل، الذي سمى نفسه بالرحمن الرحيم، أن يأتي لينظم شؤون كل أسرة، لينظم حتى المواريث، ثم لا ينظم شأن الأمة ويترك الأمة دون أن ينظم أمرها؟ هل يجوز على الله؟ هذا لا يجوز على الله، لكن الآخرين جوزوه على الله، وكما جوزوه على الله أن يكون أهمل شأن الأمة. رأينا عشرات الخلفاء والرؤساء والزعماء الذين هم بعيدون عن الإسلام يتقافزون على حكم المسلمين وعلى أكتاف المسلمين جيلا بعد جيل. هل يجوز على الله أن يهمل شأن الأمة وأمرها ليفسح المجال لأولئك الذين لا يدينون بدينه ولا يخشونه ولا يخشون اليوم الآخر؟ نتوقف للحظات يا خبرتنا لارتشاف صيني القشر ونواصل. الأعزاء جميعا، والسيد المجاهد قائد الثورة والمسيرة يحفظه الله يشير إلى مناسبة يوم الغدير بثقافتها تجاه مسألة الولاية، هذه المناسبة التي تدفعنا إلى الاتجاه الصحيح، أن نتولى الله، أن نتولى رسوله، أن نتولى الذين آمنوا. هذا الاتجاه الصحيح الذي ينسجم مع انتمائنا للإسلام، ينسجم مع القرآن الكريم، ينسجم مع هويتنا الإسلامية. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والذي يقابله حسب المنطق القرآني هو التولي لليهود والنصارى واتخاذهم أولياء، أن يكون ثمنه ذله وذل وهوان وضعف وعجز وشدات وفرقة ونكد لكل المسلمين، في مقابل ذلك الربح العظيم في تولي الله ورسوله تولي الإمام علي عليه السلام، تولي هداة الله وأوليائه ورموزه لعباده، أن يكون الثمن هو القوة والنصر هو الغلبة، تكون أمة غالبة بدلا من أن تكون أمة مستضعفة، تكون أمة قوية بدلا من مستذلة ومهانة، تكون أمة عزيزة بعزة الله، بعزة رسوله، بعزة الإمام علي، بعزة الإيمان، بعزة القرآن الكريم. الكرام الأعزاء، أحباب رسول الله والإمام علي، الثقافة الصحيحة تبدأ بفهم حديث نبينا الكريم صلوات الله عليه وآله بعد آيات الله البينات في كتابه العظيم. فحديث الولاية يقول: أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. وهذا يا أصحابنا ما يعطي ثقافة كاملة لهذه الأمة، لتحصينها من الثقافات الدخيلة التي تسعى لفرض ولاية أمر يهودية، والأمة معنية لتفهم من هو علي، ماذا تعني أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ماذا يعني من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ماذا تعني الآيات والنصوص الأخرى، ماذا يعني قول الله عز وجل: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهذا إخوة الإيمان والإسلام هو الكفيل بأن يحرر الأمة من جديد من كل قوى الطاغوت والضلال التي تسعى دائما لفصل الناس عن مصادر الهداية. وهنا نختم كلامنا يا أعزائنا عن يوم الولاية بهذه المقتطفات المختارة من كلمة السيد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي رعاه الله بمناسبة إحياء يوم الولاية، منها: على الإنسان أن يتجرد من كل الأهواء والعصبيات، وعند تأمل النص القرآني وخطاب الرسول صلوات الله عليه وآله بإعلان ولاية الإمام علي عليه السلام، الله سبحانه وتعالى هو من يحدد مصادر الهداية التي نرتبط بها ليصل إلينا الدين بكل أمانة ومصداقية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا، ويشفي جرحانا، ويفرج عن أسرانا، ويثبت أقدام المجاهدين، ويمدهم بالمزيد من النصر والتمكين. كل عام والجميع بخير، كل عام وكل أنصار الإمام علي وشيعته بألف خير، ويتجدد لقاؤنا مع صيني كشر وموضوع آخر. نقول خاطركم مع الله.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين أخواتنا المزارعات كل المستمعين وكل المستمعات، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية واملأ أجسادكم صحة وقوة لتواجهوا من توفيه من موسم ومحفل زراعي كبير. أعانكم الله وفقكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى مستهل حلقة هذا الصباح الذي كل عمل من برنامج الحكيم اليوم.

0: مع الحكيم اليماني.
1: ارحبوا الجميع، عدد ما اختطيتوا في أراضيكم الزراعية، عدد ما طلعتوا ونزلتوا في مدرجاتكم، عدد ما اختطت ثروتكم الحيوانية، عدد ما قلب تاير كل حراثة وانتوا بذروا. ارحبوا كلكم، ملان الأرض اليمنية وديان وقيعة وسهول ومدرجات في روز الجبل. حيا بكم، وبين رحبكم هكذا تحفيز. أمس كنا بنتحكى عن بنتي لكم قصص وحواتي، قدنا حكواتي بينكم، أكدنا في اليوم من بينك حكواتي. وسبب الحكاية أو المجابرة بينتي لكم هذا، بس أذكر الناس بأن العالم هو ركز علينا قوي، وخصوصا على اليمن، لأنه في الحرب العالمية الأولى والثانية جوع العالم، لو ما أكلوا الجيف، لو ما أكلوا الجثث حق الأوادم، لو ما أكلوا الكلاب، لو ما أكلوا كل ما لقيوا، حتى لحى الشجر أكلوها وأوراقها من الجوع، وماتوا بالملايين. واليمن في هذا الحربين ما حسوا، ما أدروش إنه بحر، كانوا يقولوا اقتضع البحر، ما كان يقتضع.

بيساومه على شيء معين يشتم منه. قال له إذا ما فعلتوا شيء نشتي منكم هنقطع عليكم القأس ما عاد عنكش. والإمام يحيى سلام الله على روح الطاهر رد له في نفس الجواب حقه أو الرسالة حقه كفاها. قال له حياكم الله أو حفظكم الله أو عانكم الله، المهم ما قال له، قال الشابع يرقد بحيد، الشابع يرقد بحيد. ومعنى هذا الكلام ان انت اللي بتهم القاس ما حدش عيمت، ما حدش عي باسمه عيرقد وهو عيسمر وهو جاوع، ولا عسر يرقد وهو جاوع، واحنا شابعين حنرقد بحيد ما دام خيرنا عندنا. واذا كان سلاحنا غذاءنا، وكانوا بياكلوا هؤلاء جيران السوق من خيرات ارضنا. لو أقول لكم نول اليوم الغنم الحالية لهم والحق الحالي لهم والدرة الحالي لهم والفاكهة الحالي لهم، يأكلوا من هذا الأرض الطيب. ولكن قد بعدونا شوية بالسياسة التي تحاكينا عنها، هنا غزو عسكري وغزو فكري وثقافي وغزو اقتصادي وغزو غذائي. هم ركزوا، لو أقول لكم أن الحرب بكلها كان بتركز على إيش؟ على الأمن الغذائي، حتى حروب العالم على الأمن الغذائي. تجابرنا في الحلقات الماضية عن يعني كيف أنهم حولونا من ثقافتنا الاستهلاكية، وبعدها كيف غزونا بالبذور حقهم الذي ما بدت لا أمش مع يا مع الظرف المناخي الظروف المناخية أو مع كميات المياه المحدودة في بلادنا. واليوم عند حاجة على حاجة اسمها حرب البذرة. هتقولوا ما هي حرب البذرة؟ العالم كلها الآن متجه في حرب خفية، وأنا قد أبين أقول لكم بها. والذي يسمعني اليوم يصير يقلب ويبحث ويدري ماذا تعني حرب البذرة. يحاولوا الآن أنهم يملكوا البذور حق العالم كله ويسيطروا عليها، ويدخلوا لنا ببذور تدي موسم واحد اسمها البذور الهجينة الذي بيلعبوا فيها في الخارطة الجينية حقها وفي الأصل الوراثي، ويخليها بذرة يقول لك في مقاومة وهي تصلح كذا وانتاجيتها أعلى، لكن ما تدي لها موسم واحد، والموسم الثاني وقدك بتدقدق بابه ولا بتقول له أنا شفعل لك ما تشتي بس التيلي صي التيلي صي أزرع وأكل. وهذا الحرب هي قد دخلت بلادنا شي بعيدة عننا، بس أن قد دخلت ذا الحين. صلوا على محمد وآله، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يوم صلينا على محمد وآله دخلت عندنا الآن في بذور الخضرة. أنتم بتلاحظوا ذا الحين وانتم زارعي حتى المهتمين يجي الرصيد ولا شتلة شضرب لك مثال بالطماطيس، يجي الرصيد بطماطيس ولا شتلة طماطيس وسر زرعها وتنتج ما شاء الله وباع وابتهان وكيف، لكن ما يصيرش يخلي منها صيد للسنة اللي عجي، يعني السنة اللي عجي وهو مراعي لديك اللي ابتالها صيب الكرهة الأولى. تخيلوا لو قالوا ما عدت لكم صيب طماطيس، عندو داري ان بتمتصى عد في عين الأسد أو في جبهة الأسد مع نستنى صلى. وهذا نوع من الحرب الغذائية بدأوها وهم نجحوا لحد كبير في حق الحبوب، وخلونا نبتعد عنها لأن ما عدنا كل إلا بر، ما عدنا كل إلا رزق، ما عدنا كل إلا ما بيجي من خيرات أرضهم، وفلتنا خيرات أرضنا. لحين هذا في حق في حق الخضرة، والخضرة تدخلوا لها بس احنا ما بنحس بهاش لأنه تسمى حرب ناعمة. تعرفوا عندما بيتحكوا عن الحرب الناعمة لها أنواع وأوجه خيرات، وأهم وجه وأخطر وجه هو حرب الغذاء. وقد قال الحكيم اليماني في هذا قول جميل ورائع فضح عنه، قال يقول علي ولد زايد الحرب حارا وبارد، وبارد الضرب بالسيف والحار حرب الموايا. هم ذا الحين يدخلوا دلادلة في حرب المائدة. تخيلوا اليوم الشتلها الطماطس أو البذرها الطماطس قريب 10 ريال ولا 5 ريال، ها هنرخص 5 ريال على ملان قريب 10 وقدر سارك فيه بخمس ريال البذرة، يجي لك بعد سنة ولا سنتين ولا 5 سنين ولا 11 سنة وقل لك البذرة هذا ب100 ريال، البذرة الواحدة ب100، وهي كانت في بلادك بلاش، كانت في بلادك بلاش، لكن ما انتبهنا لها شتية وبيبدأ يسحب القصاد من تحت أرجله. هذا التذكير بس يا أصدقائي المزارعين،
يا أخوات المزارعات يا كل المستمعين والمهتمين، تذكر فقط لكي نعطي بذورنا محاصيلنا الزراعية اهتمام كبير ونحتفظ بأصلنا الوراثي لا يندثر علينا. بها صناف أنا أعلم هانا من الأقمح قد انتهت في بلادنا، بها صناف من الذرك قد ما عبحت فيه، بها صناف من الشعر قد خرجت ما عاد احنا شدارينيني، ومن الرومي ومن البلسن ومن العتر ومن الفول ومن كلهن قد خرجت او ما عاد احنا شدارينيني. وهذا ولا انا متاكد لو بحثنا عنه لنزيد نلقاه. على العموم هذا هو تحفيز لكم على اساس الاهتمام بايش؟ الاهتمام بالاحتفاء بالصيد. وبمثل بيقول من ملك صيبة ملك غذاء، أم من بيت وجهانة. وبمثل آخر بيقول من أكل صيبة أكل عياله، بمعنى أنه أبد عياله. الذي يأكل الصيب ويهمله ساعلي بيبد عياله، بيحكم عليهم بالموت جوع أو بتشرد وفي القرى. وقد قال علي ولد زايد، اليوم علي بن زايد حاضر عندي خيرات، قال لي ما يسرح مو حلات الأضلاف، ينجح زمانه للعرب في الطاف. اللي ما يسرح شل بقر يحرث الأرض ويذرع ينجح زمانه وهو بيدرج للعرب وغير العرب، ما لهم قد من الرجال اليهودي والنصراني، لا حول ولا قوة إلا. على العموم هو مجبر للتحفيز، وخصوصا بأننا في مواسم المداري وفي قلب الصيف، في قلب الصيف يعني بنزرع كل شيء. هذا لي ما معك من شجرة زرع، ما معك من بذره حطيت، ما معك من شتلة طرح. كل اليمنيين كل اليمنيات اطرحوا ما في أيديكم في الأرض، وإذا ما في أيديكم أصياب ولا شتلات تسيروا دوروهم. والحبوب لو تزرعوها حتى للزينة، اسكن نفكر ونعمل لنا زينة. نقول في الموسم هذا نشتي نفعل لنا في الأجوال والأحواض من حبتين حبتين رومي ومن ثلاث أربع قحات ذره، ونخلين يطلعن في الأجوال زينة ونفعلن في البق وبسروا لا يطلعي ويطلع مسبلي وتستعفوا. هذا غير بس مشروع الاكتفاء الذاتي، هذا نوع من الخطوات الصحيحة في الطريق حقه. لو ما كل الناس يهتموا بالمحصول حتى على مستوى البيت، أنا بين أضرب لكم مثال هذاك على أساس أي نعزز ارتباطنا وانتماءنا لمحاصيل، نزرع الحب للمحصول للمحاصيل الزراعية اليمنية في عقول أبنائنا، نخليهم يعيشوا معاها، يطرحها بني ولا بنتي، يطرحها في الصد ولا في الحوش ويجنبر يراقبها ويتأملها ويعيش معها لحظات نموها وهي أشهر معدودة. تخيلوا هذا الحب لو زرعنا في عقول وأذهان جهة، وجاء وقت الصعيد وإن قدوا بيستعفها وبيأكلها هو هيفرح بوي، ما عجى السنة الثانية لا له فعل خمس قحات هيفعل عشر. وهكذا عن ربي في عقول وأذهان جهالنا حب محاصيلنا الزراعية وانتماءنا الوطني لها، وحب المحاصيل هو من حب الله، لأنه حب الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الناس هذا حبه هو تقرب إلى الله. لأن الله خلقنا أحرار وخلقنا نعمر الأرض ونبنيها، مش نتلجى الناس. ما شازيتش عليكم في هذا المجبر، لكن نقول بحاجة اسمها الواجب الديني والوطني. واجب أيش؟ ديني ووطني. هذا بنطرحهم في هذا البرنامج للتذكير لكل المستمعين والمستمعات وكل المتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. ونصلي ونسلم على محمد وآله خيرات، ونمني قلبنا صلوات، وننتقل بعد فاصل قصير من عبد القادر إلى فقرة التقويم الزراعي الحمراء.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم الجميع وارحبتوا فوق العين فوق الرأس. حيا يا مصلين على محمد وآله في الشارع الحميري في محنة. هذا أنتوا ذاكرين؟ أكيد ذاكرين. في ذو المبكر، ولكن اليوم كم؟ 25 ذو المبكر الشارع الحميري. 25 أيش ذو المبكر؟ يوافق في الأشهر الرومية أو السريانية اليوم 25 أيار. 25 أيش؟ أيار. أما الشهر الميلادي اليوم 7 يونيو. 7 أيش؟ يونيو. 7 يونيو أيش يتفق مع في منزلة الشمس؟ اليوم يوم صلين على محمد وآله اليوم 3 الهجعة. 3 أيش؟ الهجعة. اليوم 3 الهجعة. يوافق في الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين خيرات اليوم 3 الدبران. 3 أيش الدبران؟ يتفق معها في المعلم الزراعي اليوم 12 أيش؟ طلوع كامه. قربت قربت المداريه، أهل صنعاء يا أهل العمران يا بعض مديريات محافظة صحطة، مدري قدما مدري، الله يعينكم. أما المتوسط وقت العشاء اليوم 12 الصرفة. 12 أيش؟ الصرفة. والصرفة عبارة عن أيش؟ الصرفة هي عبارة عن كوكب واحد نير يقع شرق الزبرة ويشكل رأس مثلث قاعدة الزبرة، وهذا النجم الكبير النير يمكن مشاهدته بعد صلاة العشاء بالعين المجردة. سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، إذا تعرضت لأي محاولة ابتزاز فالإبلاغ الفوري هو طريقك الآمن. الأجهزة الأمنية هي الحصن الحامي لك، فلا تتردد في اللجوء إليها، بادر بالإبلاغ.
2: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: سام اف ام الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
0: العدد الأخير. العدد الأخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله سامعينا إلى جولة سريعة لأهم وآخر الأنباء من العدد الأخير ليومنا هذا الأحد 21 من ذو القعدة 1447 السابع من يونيو 2026 عبر إذاعة سام اف ام.

البداية من صحيفة الثورة وما جاء في رئيسيتها: مفتاح تحقيق جار بشأن مشكلة البترول، وسيتم التعامل بحزم مع المقصرين. كانت تمارس جرائم التقطع والحرابة ونهب المسافرين، الأجهزة الأمنية تضبط عصابة إجرامية في طريق صحراء مأرب الجوف، قيادات حكومية يتفقدون الانضباط الوظيفي في المرافق والمؤسسات العامة، التربية تعلن بدء العام الدراسي الجديد في 5 من محرم. حزب الله يجدد وقوفه إلى جانب الجيش اللبناني، مقتل ضابطين لبنانيين باستهداف إسرائيلي. وزير الخارجية الباكستاني إلى طهران مجدداً: أمريكا تواصل عدوانها وإيران تتوعد، ومخاوف من انهيار الهدنة. ولاية معادلات القوى وثبات المقاومة يعيدان رسم خارطة النفوذ في المنطقة. الاحتلال يرتكب مجزرة بحق نازحين فلسطينيين في غزة. أيضا على صحيفة المسيرة: أبو شاهين يشيد بموقف اليمن وإيران ولبنان في مواجهة المشروع الصهيوني، ويحذر من استمرار التواطؤ الدولي. نائب وزير الخارجية: خيار الاستسلام باسم المفاوضات المباشرة لن يوفر الحماية والسيادة والاستقرار للبنان. أبو راس لعراقجي: نجدد التأكيد على وقوف اليمن وتضامنه مع إيران في مواجهة العدوان. أيضا من موقع المسيرة: استشهاد 7 فلسطينيين في غارة صهيونية استهدفت خيمة نازحين بقطاع غزة. محيسين للمسيرة: العدو يهندس لإبادة متواصلة وتحويل القطاع إلى منطقة غير قابلة للحياة. استشهاد 18 لبنانيا بينهم من منتسب الجيش بغارات صهيونية مكثفة، الجميع مستهدف ولا خيار غير الردع. شمسان المقاومة أفشلت أهداف الاجتياح واستنزفت العدو وحولت تقدمه إلى كابوس ميداني متواصل. الاندماج العسكري الأمريكي الصهيوني: اعتراف بتآكل الردع وتصادع الأزمات. الاندماج العسكري الصهيوني اعتراف بتآكل الردع وتصاعد الأزمات، الدعم الغربي للعدو الصهيوني. المقاومة تحاصر العدو برا وجوا وتغرقه في استنزاف شامل، الطائرات والآليات والتجمعات والمغتصبات في مرمى النيران، توغلات واقتحامات للمنازل وخطف للمدنيين. العدو الصهيوني يواصل استباحة سوريا وسط تواطؤ جولاني مكشوف.

0: إلى موقع الميادين. إيران تدين اعتداء الاحتلال على الجيش اللبناني، كل لبنان هدف لعدوانه. إيران للوكالة الذرية، استهداف منشآتنا يهدد الأمن الدولي ونظام عدم الانتشار. المقاومة تستهدف مواقع الاحتلال في العديسية ووادي هنين ومحيط قلعة الشقيف. قائد الجيش اللبناني يتوجه إلى باكستان في ظل جهودها لوقف الحرب. مجزرة جديدة في غزة، 7 شهداء بقصف الاحتلال لخيمة نازحين. البابا ليو 14 يشيد بمواقف إسبانيا الداعمة للسلام معا كتفا إلى كتف. تسنيم وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران. جيش الاحتلال يقر بمقتل نقيب من إيغوز وجندي من جعفاتي خلال معارك جنوب لبنان. من ضمنهم ويتكوف، تقرير يكشف تفاصيل التجسس الإسرائيلي على مسؤولين أمريكيين. وزير داخلية باكستان يسلم رسالة هامة من قائد الجيش للسيد مجتبى خامنئي. القناة 12 مليار شيكل ومئات العناصر لإسقاط النظام في إيران والنتائج مخيبة. الصحة الإسرائيلية تسجيل 8 إصابات جديدة وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 9026. موسكو لم ندر ظهرنا لواشنطن ومستعدون لمرحلة جديدة من العلاقات. أخيراً، عقوبات أوروبية قيد الإعداد تستهدف إسرائيليين وتشمل تجميد أصول وحظر سفر. بيونغيانغ تؤكد تمسكها بوضعها النووي. لبنان، حزب الله استهدفنا تجمعاً لجنود جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة حداثة بمحلقتي أبابيل الانقضاضية. الاحتلال يعترف بإصابة 4 من جنوده من جراء انفجار محلقة في جنوب لبنان. هذه كانت أبرز وأهم الأخبار الصادرة لهذا اليوم. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
1: سام اف ام تقدم
3: ذاكرة العدوان والانتصار.
4: السابع من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2024.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان سلسلة غارات على قاعدة العند بلحج، وشن غارة على حافلة نقل جماعية لشركة الرويشان تقل عشرات المواطنين استشهد منهم 14 وأصيب البقية، وشن سلسلة غارات على سد مأرب ما تسبب بتدمير أجزاء كبيرة من السد ويعد أحد أبرز المعالم التاريخية، وشن 5 غارات استهدفت مديرية همدان في العاصمة، وغارتان على منطقة فج عطان، و8 على منطقة صرف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 44 مواطن وجرح 186 جراء قصف طيران العدوان مبنى القيادة العليا في منطقة التحرير بالعاصمة، وأدى القصف إلى تدمير عدة منازل مجاورة، كما شن العدو 3 غارات على منطقة البقع بكتاف و3 على آل عمار في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهدت امرأة وأصيب 8 بسلسلة غارات على منازل المواطنين بصعدة، وتهدمت 4 في المنطقة جراء الغارة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد طفل بقذيفة للمرتزقة أطلقوها على حي سفتل بتعز، وشن العدوان غارتين على منطقة الجند وجبل أعلى في التعزية، وغار على تبة هائل في صالة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن العدوان غارة على منطقة يختل وغارتين على جبل غراب في تعز، وشن غارة على مدرسة الحرس في ذمار، وخمس على مديريتي حرض وميدي بحجة، وشن ثلاث على محافظة مأرب استهدفت سوق صرواح والطريق العام، وشن غارة على جبل النهدين في العاصمة، وأربع على التبة السوداء في نهم، وثمان على تباب الراقي، وغارة على قرية المحجر بهمدان في صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدف طيران العدوان ب14 غارة سوق شعبي برأس محمية برع، ما أدى إلى تضرر المحلات، كما قتل عدد من المواطنين الجنوبيين تحت تعذيب الإماراتيين في سجن بئر أحمد السري التابع للإمارات في مدينة عدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان خمس غارات على معسكر اللبنات بمديرية الحزم في الجوف، وشن أربع غارات على مديرية صرواح، واستهدف بثلاث غارات أخرى مديرية مجزر في مارب، كما شن العدوان 14 غارة على مناطق متفرقة بمديرية كتاف في صعدة، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن برصاص حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في صعدة، فيما شن العدوان ثلاث غارات على منطقة بني حسن بمديرية عبس في حجة، وشن 17 غارة على مناطق متفرقة من مديرية صرواح في مارب، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 أصيب 10 مواطنين بينهم طفل بجروح نتيجة القصف المدفعي للمرتزقة على منطقة العرفاف بمديرية دمت في محافظة الضالع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 82 خرقا في الحديدة، بينها ثلاث هجمات للطيران التجسسي على حيس، كما شملت الخروق تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس، و20 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، و58 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 47 خرقا في الساحل الغربي، من بينها ثلاث هجمات لطيران تجسسي مقاتل، و11 خرقا بالقصف المدفعي، و22 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن العدو الأمريكي عدوانا جويا بأربع غارات مستهدفا مطار الحديدة الدولي وميناء الصليف في محافظة الحديدة، واستهدف بغارتين الصيانة في مديرية الثورة بالعاصمة صنعاء في محاولة أمريكية فاشلة لإيقاف الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 دكت المدفعية اليمنية معسكر عميش السعودي في ظهران جنوب محافظة عسير بصلية صواريخ جراد، ما أسفر عن دمار كبير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل وجرح عدة مرتزقة وعناصر للقاعدة إثر صد المجاهدين محاولتهم الزحف في محافظة البيضاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي عدد كبير من المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون بعمليات نوعية للمجاهدين دحرت فلول المرتزقة من منطقة جبل راسان في الوازعية غرب تعز، وقتل وجرح العديد من المرتزقة بعملية أخرى على مواقعهم في حيفان، كما سقط قتلى وجرحى في صفوفهم خلال عملية هجومية للمجاهدين على مواقع العدو في الهان في الضباب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي عدد كبير من المرتزقة مقتلهم في صبرين والجروف بالخليفين في الجوف، تم خلالها تدمير 8 آليات وقتل عدد من المرتزقة وإحراق مخزن أسلحة للمنافقين، كما لقي عدد من المرتزقة مقتلهم خلال إحباط محاولتهم التسلل شرق مدينة حيس في الساحل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تصدى المجاهدون لزحف استمر 12 ساعة نفذه المرتزقة على مواقع الأبطال قبالة أبواب الحديد في منفذ علب، قتل وجرح فيه العشرات من المرتزقة ودمرت آلية لهم في مجازة الشرقية بعسير، ما أدى إلى مقتل وإصابة من فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل عدد من المرتزقة وتم تدمير عربة لهم جراء استهداف تجمعاتهم في حيران بصاروخ زلزال واحد، وتدمير آلية بعبوة ناسفة غرب مثلث عاهم بحيران، ما أدى إلى قتل وجرح من عليها.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة في شعب فلسطين بشكل عام. أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات البحرية والقوى الصاروخية وسلاح الجو المسير عمليتين في البحر الأحمر ضد سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الملاحة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وهما سفينة البلاء وسفينة جينوا. وتمت عملية الاستهداف بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية والمجنحة، وكانت الإصابة مباشرة. وأكدت القوات المسلحة ثباتها واستمرار عملياتها حتى إيقاف العدوان والحصار على غزة.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة. وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عمليتين مشتركتين في البحر الأحمر ضد سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وهما سفينة إلبيلا وسفينة أول جنوى. وتمت عملية الاستهداف بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية والبحرية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسناداً ونصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، الأول من ذي الحجة 1445 للهجرة، الموافق للسابع من يونيو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
2: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

وهذا زمان زمان تقوى الكفار وتسلطوا على المسلمين وحاولوا إبطال الإسلام وإضاعته وتمييعه ولا بد منه إلا جسد بلا روح. فعلينا أن ندافع عنه بقدر ما نستطيع، ننصرنا الله ويعزنا ونقوم بالواجب علينا، ولا نرجع إلى الله يوم القيامة ويسألنا إذا تفرطنا في حماية الدين وقصرنا في الجهاد، وقد أمرنا في القرآن أمر إن احنا ننصر دينه وندافع عنه.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات والأخبار المضللة. تحقق قبل النشر، الكلمة الكاذبة خطر يهدد أمن الوطن. تأكد قبل أن تتفاعل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

العالم المجاهد، العالم الذي يعي مسؤوليته ويطبق الإسلام في واقعه ويكون في موقع القدوة الحسنة والتجسيد لقيم الإسلام في الواقع، فكان قرآنا يمشي وإسلاما في العمل والسلوك والموقف والروحيه.

وحديثنا أيها الإخوة عن هذا الرجل العظيم رضوان الله عليه هو حديث عن الإيمان، حديث عن القرآن، حديث عن الجهاد، حديث عن الصبر، حديث عن الصدق، حديث عن الوفاء، حديث عن الشهامة، حديث عن الرحمة، حديث عن المسؤولية والحكمة، حديث عن مكارم الأخلاق جملةً.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها؟
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم شعبنا إلى جانبكم.
4: صباح الخير يا قدس.
3: صباح الخير يا قدس.

أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في فترة صباحية جديدة ومباشرة معكم من صباح الخير يا قدس عبر إذاعتكم سام اف ام بتردداتها العاملة 99.1 و 99.3 و 93.5.

نحن اليوم في 7 يونيو لعام 2026 وهو يوم الخميس، فحياكم الله في هذا اليوم وفي كل يوم على أثير إذاعتكم سام اف ام.

إذن هو ملتقى جديد ويوم جديد من صباح الخير يا قدس ليومنا هذا الأحد. بإذن الله عز وجل سنرافقكم في هذه الفترة الصباحية المباشرة التي سوف تكون إن شاء الله فترة صباحية تفاعلية ومباشرة ومنكم وإليكم بإذن الله عز وجل. من الإعداد والتقديم خديجة النعمي ورحاب عبد الحفيظ، وأيضا من الإخراج المبدعة دائما العزيزة أماني عبد الكريم وفضل.

0: علي الذي كان فيه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، علي مني وأنا من علي، جرير القرآن الذي كان فيه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، علي مع القرآن هو القرآن مع علي، علي بطل بدر وأحد والأحزاب وحنين وخيبر، بطل صفين والجمل والنهروان، علي الذي لم يكن فقط دون في ميادين الجهاد عندما كان أيضا ينير الدروب بكلماته المباركة لتوجيهاته النيرة لبلاغته الخارجة، إنه ربيب محمد وحليف وزرير القرآن.
1: عندما نتحدث عن أمير المؤمنين عليه السلام فهو مدرسة متكاملة، الحديث عنه هو حديث عن الإسلام، عن قيمه، عن مبادئه، عن أخلاقه، عن القرآن الكريم وهديه العظيم، فهو كان تجسيدا للإسلام وكان قرآنا ناطقا، والحديث عنه فيما كان عليه من كمال إيماني عظيم، وما كان عليه أيضا من المواصفات والقيم والأخلاق الفطرية والإنسانية والإسلامية والكمال العظيم في ذلك، وما قاله الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم بشأنه، هو يفيدنا ويبين لنا ما يعنيه لنا نحن كأمة إسلامية، لأن الحديث عنه لم يكن حديثا فقط عن مجرد شخص حاز مستوى الكمال الإيماني العظيم وكان فقط مجرد نموذج في كمال الإيمان وتجسيدا لقيم الإيمان فحسب، وإنما بدوره المهم في الأمة الذي بينه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في نصوصه المهمة المعروفة بين كل الأمة.
2: سام اف ام وقفة إعلانية.
3: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
4: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
3: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
6: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير، وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
11: الريال الذي تدفعه لأسرة منتجة لا يغادر حدود الوطن، بل يدور ليعيد بناء مدرسة وترميم بيت وإطعام طفل. كن أنت السند لتلك الأيدي التي اختارت العمل الشريف بدلا من انتظار المعونة. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
13: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
14: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
15: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
14: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
15: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
14: 555-555.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، عدنا.

فمن فوائد الصرخة في وجه المستكبرين أنها تضبط مسألة الموالاة والمغاداة في الاتجاه القرآني، وهذا واجب الإنسان المسلم، وأيضا في الاتجاه الصحيح بمنطق الفطرة، بمقتضى الحكمة، بمقتضى الحق، بمقتضى العدل. القرآن الكريم هو يأخذ بعين الاعتبار هذه الحقائق، كله حق، ليس فيه تجن على أحد، يوجهك إلى معاداة من لا ينبغي أن تعاديه، من تكون معاداته خروجا عن الحق والعدالة. القرآن يوجهنا إلى أن نعادي أعداءنا، أعداء الله، أعداء الحق والعدل والخير، الذين يتحركون بشرهم وظلمهم وطغيانهم وإجرامهم لاستهدافنا. شرهم هو خطر علينا لأنهم يستهدفوننا به، الظلم، الإفساد، الإضلال، الإجرام، كله يتوجه منهم نحونا لاستهدافنا.

0: أيام يستمر العدو الصهيوني في ارتكاب الخروق وفي ارتكاب المزيد من الجرائم بحق إخواننا الفلسطينيين في قطاع غزة. هذا ما أوضحه الدكتور محيسن للمسيرة، قال أن العدو الإسرائيلي ارتكب أكثر من 3100 خرق في غزة منذ توقيع ما سمي باتفاق وقف إطلاق النار، وأكد أن العدو الإسرائيلي ينفذ هندسة قتل في القطاع ويحاول جعل غزة منطقة غير قابلة للحياة.
1: ولفت محيسن إلى أن آلاف النازحين في غزة يعانون من القوارض والحشرات في ظل وجود آلاف الأطنان من ركام المنازل التي دمرها العدو الإسرائيلي. في ختام تصريحاته للمسيرة تطرق محيسن إلى أن أكثر من 900 شهيد في غزة ارتقوا بجرائم العدو الإسرائيلي منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما يكشف حجم الإمعان الصهيوني في استخدام الاتفاق كمظلة لمواصلة الإجرام وسط تواطؤ الوسطاء والدعم الأمريكي اللامحدود.
0: هذا فيما استشهد 7 فلسطينيين في غارة صهيونية استهدفت خيمة لنازحين بقطاع غزة. وسائل الإعلام فلسطينية أفادت بأن الغارة استهدفت خيمة داخل ما يعرف بمخيم الجوازات غربي المدينة، مشيرة إلى أن من بين الشهداء امرأتين، فيما وصفت إصابات عدد من الجرحى بالخطيرة في وقت تتواصل فيه حالة من التوتر داخل مجمع الشفاء الطبي مع تزايد أعداد المصابين.
1: وأشارت تلك الوسائل إلى أن الخيمة المستهدفة كانت تؤوي عددا كبيرا من النازحين وتقع وسط مخيم مكتظ بالسكان، مضيفة أن الغارة نفذت بواسطة طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي أطلقت صاروخين على الأقل دون أي إنذار أو تحذير مسبق بالإخلاء. وجاءت هذه الغارة بعد ساعات فقط من استهداف خيمة أخرى للنازحين في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني كان يستعد للاحتفال بزفافه في اليوم ذاته، في مؤشر على اتساع نطاق الاستهداف لمواقع الإيواء المدني.
0: في السياق ذاته، وزارة الصحة أعلنت أنه في قطاع غزة ارتفعت حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات حتى الساعة 5 من مساء أمس السبت، ارتفعت إلى 7 شهداء موزعين بين شمال القطاع وجنوبه في ظل استمرار تدفق المصابين إلى المرافق الطبية. من جانبه قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة بحق الأطفال والنساء داخل الخيام للنازحين بمدينة غزة، واصفا ما يجري بأنه تصعيد إجرامي متواصل في إطار ما اعتبره حرب إبادة ضد المدنيين، مضيفا أن هذه الخروقات تأتي في وقت تتزامن فيه مع لقاءات تعقد في القاهرة لبحث تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرا أن ذلك يعكس سعي الاحتلال إلى تقويض الاتفاق وإفشال جهود الوسطاء وتجاوز ما يسمى مجلس السلام. ودعا قاسم الدول الوسيطة والضامنة إلى الخروج عن حالة الصمت واتخاذ موقف واضح إزاء هذه الخروقات وممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال باعتباره المسؤول عن تعطيل تنفيذ الاتفاق.
1: وفي شهادة إنسانية مؤثرة قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة إن من بين ضحايا المجزرة أبا كان قد احتفل قبل يوم واحد فقط بولادة طفلته الأولى قبل أن يستشهد في القصف، وما يجسد حجم المأساة التي تعيشها العائلات الفلسطينية. كما روى والد الطفل الرضيع سام أبو هيكل تفاصيل اللحظات التي سبقت استشهاد طفله في شهادة مؤلمة وثقت جانبا من معاناة المدنيين، مشيرا إلى أن الطفل الذي كان رمزا للفرح في لحظاته الأولى تحول إلى ضحية جديدة في سلسلة الاستهدافات المتكررة، وفي ظل استمرار القصف رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 من أكتوبر 2025.
2: في مشهد يختصر وجع الفقد، يحمل الأب طفله الرضيع الشهيد سام فهد أبو هيكل إلى مثواه الأخير. لم يتجاوز سام 7 أشهر من عمره. لكن رحلته في الحياة انتهت بعد إصابته برصاص الاحتلال أثناء وجوده مع عائلته داخل مركبتهم في مدينة الخليل مساء يوم الجمعة، وبينما يودع الأب صغيره بيد مصابة. ترقد الأم في غرفة العناية المكثفة بعد إصابتها هي الأخرى برصاص الاحتلال، لتبقى هذه الصورة شاهدة على حجم الألم الذي حل بالعائلة.
3: الرصاص اخترق الزجاج الأمامي، اخترقت ذراعي طبعا الكف، واخترقت رأس ابني ووجه أمه زوجتي. بالنسبة للولد عمره 7 شهور حاليا، صار مبارح عمره 7 شهور، يوم ما استشهد كان يوم انه صار عمره 7 شهور. ولد شوفك مين ما كنت بيحلك، بيبتسم لك، بياخذ بيعطي معك، بقرب لك، بحاول يتقرب منك، بشوش ضحوك.
2: شيع أهل الخليل جثمان الطفل سام وسط حالة من الحزن خيمت على المشاركين، في حين وصف مراقبون الحدث بالجريمة التي تشكل امتدادا لسياسات الإعدامات الميدانية التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحق الفلسطينيين، مشيرين إلى أنها ترتكب بصورة متعمدة وفق قرارات وتقديرات ضباط وجنود الاحتلال.
4: كل كلمات العالم تعجز عن هذه الجريمة. رضيع تم قتله بدم بارد، ويعني فوق عملية القتل بتم محاولة تبرير هذه العملية وهذه الجريمة. أنا بقول إنه هذه جريمة ترقى إلى جريمة حرب. خلال يعني اليوم يجب أن يقف كل أحرار العالم من أجل جر دولة إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية.
2: بارتقاء الطفل سام يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 67 شهيدا، من بينهم 15 شهيدا برصاص المستوطنين منذ مطلع العام الحالي، ليستمر بذلك شلال الدم النازف ينزف في شوارع الضفة الغربية.
5: من زحزح عن النار وأدخل الجنة.
2: لقناة المسيرة، لؤي عمر، الضفة الغربية.
0: هذا ويواصل سامعين الكرام العدو الصهيوني جرائم الإبادة وجرائم سواء في غزة أو حتى في لبنان، في كل الأراضي المحتلة ما زال هذا العدو مستمرا في ارتكاب جرائمه، وما زال مستمرا في غيه، في إجرامه بحق أبناء هذه الأمة. في لبنان استشهد 18 لبنانيا بينهم من منتسب الجيش بغارات صهيونية مكثفة، الجميع مستهدف ولا خيار غير الردع. هذا ما يقوله الميدان.
1: حيث حيث واصل العدو الصهيوني جرائمه الوحشية في لبنان مستهدفا المدنيين والمسعفين في إصرار واضح على الإجرام، فيما وسع اعتداءاته على المواطنين وهم على متن سياراتهم ودراجاتهم النارية بالتوازي مع استهداف الجيش اللبناني وقتل عناصره، ليؤكد أن التراخي وسياسات الاستسلام الحكومية لن تقود إلا لمزيد من التمادي والإغال في سفك الدم اللبناني.
0: الأخبار العاجلة مستمعينا الكرام تتحدث عن استهداف العدو الإسرائيلي بغارتين بلدة صريفة جنوبي لبنان. إذن الأخبار العاجلة تقول أن العدو الإسرائيلي يشن غارتين على بلدة صريفة جنوب لبنان.
1: وفي هذا السياق أسفرت الغارات الصهيونية منذ صباح السبت عن استشهاد 18 لبنانيا بينهم عميد في الجيش ومرافقه وجرح أكثر من 13 مدنيا بعد أقل من 24 ساعة على مجازر متسلسلة راح ضحيتها 24 شهيدا و16 جريحا، ما يؤكد إفلاس العدو من أي خيارات سوى الجرائم لتعويض إخفاقاته الميدانية والصفعات التي يتلقاها على يد المقاومة الإسلامية في لبنان.
0: في السياق ذاته أفادت وكالة الأنباء اللبنانية عن ارتقاء 6 شهداء و4 جرحى في غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة السكسكية جنوب لبنان. وفي جرائم مرتكبة استهدف العدو الصهيوني المدنيين والمسعفين، ما أسفر عن ارتقاء شهيدين وجرح أكثر من 10 آخرين غالبيتهم من المسعفين في جريمتين متتابعتين طالتا بلدتي حاروف وزبدين جنوبي لبنان، ليؤكد العدو أنه يرتكب الجرائم مع سبق الإصرار والترصد ومنع أعمال الإسعاف من خلال تكرار الاستهدافات للأماكن ذاتها بهدف قتل أكبر قدر ممكن من المواطنين. هذه الجرائم تأتي لاستهداف العدو الصهيوني أيضا صباح اليوم بلدة حبوش ومدينة النبطية، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين وجرح آخرين أيضا. أما في سياق متصل فواصل العدو الصهيوني ارتكاب جرائم القتل بحق اللبنانيين المارة وهم على متن سياراتهم ودراجاتهم النارية، وهو الأمر الذي يكشف الإصرار الصهيوني على استهداف المدنيين في المناطق ذات الطابع المدني الخاص.
1: كما أفادت مصادر لبنانية باستشهاد عميد في الجيش اللبناني ومرافقه في غارة من مسيرة للعدو استهدفت مركبتهم عند طريق الخردلي مرجعيون في جريمة تؤكد أن سياسات الحكومة الاستسلامية وتراخي موقف الجيش اللبناني يدفع العدو الصهيوني إلى توسيع إجرامه. وتؤكد هذه الجريمة أن آلة القتل الصهيونية لا تستثني أحدا، ما يؤكد أن خيار المقاومة والمواجهة هو الخيار الأسلم والأنسب لردع العدو وحقن الدم اللبناني.
0: في سياق الجرائم ذاتها ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن شهيدا ارتقى جراء غارة من طائرة مسيرة للعدو الصهيوني استهدفت سيارة على طريق دير الزهراني جنوب لبنان، بالتزامن مع ارتقاء شهيد جراء استهداف العدو دراجته بغارة من مسيرة على طريق يحمر في البقاع الغربية. ووسع العدو جرائم استهداف المارة بقصف دراجة نارية على طريق عام في العباسية في قضاء صور جنوب لبنان، ما أسفر عن ارتقاء شهيد قبل دقائق من استشهاد مواطن آخر إثر قصف جوي طال دراجته النارية في بلدة طير دبا بذات المنطقة.
1: ومن استهداف المدنيين على وسائل المواصلات إلى ارتكاب جرائم القتل في الطرقات، حيث استشهدت امرأة باستهداف طيران العدو لها أثناء سيرها على الطريق في بلدة حاروف قضاء النبطية جنوب لبنان، فيما أعقب العدو هذه الجريمة بقتل مواطن عبر غارة مباشرة طالته في بلدة زبدين، تزامنا مع استهداف سيارة مواطن في كفر تينيت الجرمق بقضاء نبطي. هذه الجرائم تأتي بعد أن أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن حصيرة الإجرام الصهيوني المتواصل منذ مطلع مارس الجاري ارتفعت إلى أكثر من 3000 شهيد وأكثر من 10000 جريح.
0: وبهذه الجرائم يؤكد العدو الصهيوني أن خيار الردع والمقاومة هو السبيل الوحيد لوقف الإجرام، أما سياسات المهادنة والخضوع فهي المظلة التي يريدها العدو لتوسيع جرائمه ومواصلة سلسلة مسلسله القاتل والجرائم بحق الشعب اللبناني.
6: في اعتداء جديد سافر يطال المؤسسة العسكرية اللبنانية، وفي ظل استمرار التصعيد الصهيوني المتواصل على البلاد، حصيلة دامية شهدها لبنان اليوم أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين بينهم ضابطان وجندي من الجيش اللبناني وسط موجة غارات عنيفة وإنذارات بالإخلاء الفوري لعدد من البلدات. العدوان الذي لا يقيم وزنا للمواثيق الدولية استهدف بشكل مباشر آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني على طريق كفر تبنيت الخردلي في النبطية، وذلك أثناء تأدية الواجب الوطني، مما أدى إلى استشهاد ضابطين وجندي، واستشهد مواطن إثر غارة لطيران العدو الصهيوني استهدفت سيارة على أوتوستراد دير الزهراني. جريمة أخرى ارتكبها جيش الكيان الصهيوني بغارات طيرانية على بلدة السكسكية، محدثة مجزرة بحق المدنيين، أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة 4 آخرين بجروح، فيما استشهد مواطن إثر غارة من طائرة مسيرة معادية استهدفت دراجة نارية على طريق العباسية في قضاء صور. الغارات الصهيونية تواصلت على بلدات جنوب لبنان وشرق لبنان، حيث استهدفت الطائرة الحربية بلدات سحمر ومشغرة في البقاع الغربي وجرماية في جزين، إضافة إلى الزرارية والصرفند والشهابية وشوكين. كما شن طيران العدو الصهيوني غارات على بلدات دير قانون والشهابية وصرفية وجناتة وجوية في قضاء صور وبلدة حريص في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. وفي خرق مستمر وسافر للسيادة اللبنانية، يواصل طيران المسير الصهيوني تحليقه اليوم على علو منخفض فوق أجواء العاصمة اللبنانية بيروت وضاحية الجنوبية. كما وجه جيش العدو الصهيوني تهديدات إلى سكان بلدات عرمة ومشغرة وكفر حونة وسجد جزين وأنصارية، تمهيدا لقصفها في ظل تصاعد العمليات الهمجية الصهيونية في الجنوب اللبناني.
7: بعض يسأل، طيب إذا استمر العدوان لأمتين بدنا نبقى؟ يعني شو منعمل إذا في عدوان؟ ما في إلا طريقتين، يا منواجه العدوان يا منستسلم، لأنه عم يطلب الاستسلام. استسلام ما لح يصير، إذا مطلوب أن نواجه العدوان. خلي يفكروا المسؤولين ونتعاون معهم ويتعاون كل الشرفاء معهم، خلي يفكروا كيف يمكن أن نستجلب المساعدات الدولية والإمكانات المتاحة والمقاومة في الداخل والوحدة الوطنية وكل هذه الأمور ضمن خطة عملية لحتى نقدر نواجه العدوان. يعني عدوا عملوا مشروع كيف نواجه بالطرق المختلفة، لأنه هذا العدوان ما له حل إلا الاستسلام أو المواجهة. استسلام ما في، إذا حدا مفكر يستسلم يروح يستسلم لحاله، أما نحن فلن نستسلم، سنبقى في الميدان حتى لو بقينا إلى آخر نفس. قال والله ما بيقتلوا، بيقتلوا ونحن منقتل كمان. قال بيعتدوا ونحن منواجه. العالم عم بيأيدهم وعم يدعمهم، وهذا عالم مستكبر وما في حق. نحن بدنا الحق، بدنا نعطي نموذج وتجربة للعالم كله أن لبنان عصي

في عام 1982 قلتم عنا وقال العالم أننا مجانين، وأثبتنا أننا العقلاء. أما من هم المجانين هذا شأن آخر. راهنوا على عقلكم وسنراهن على مغامرتنا، والله ناصرنا والنصر آذن إن شاء الله.

0: وها هي المقاومة تستمر بالرد، تستمر بمقاومة هذا المحتل وبالرد على تلك الجرائم، والمثل بالمثل. المقاومة تحاصر العدو برا وجوا وتورقه في استنزاف شامل، الطائرات والآليات والتجمعات والمغتصبات في مرمى نيران المقاومة.
1: سامعين، تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان توسيع معادلات الردع ضد العدو الصهيوني، مضاعفة خسائره المادية والبشرية والاستراتيجية، وذلك بسلسلة جديدة من العمليات الخاطفة المتنوعة برا وجوا، ضيقت المأزق أكثر على العدو وهوت به في مستنقع الاستنزاف الشامل بشكل غير مسبوق، وذلك بأكثر من 25 عملية منذ فجر السبت وحتى هذا التوقيت. هذه العمليات رسخت معادلات المقاومة الثابتة ووسعت نطاق الردع من الحدود إلى عمق شمال فلسطين المحتلة، في حين صعدت من عملياتها الدفاعية على الصعيد الجوي لتؤكد أن كل تحركات العدو وخياراته في الأرض أو الجو لن تحقق أي نتيجة سوى توزيع النزيف والفشل المدوي للكيان الصهيوني.
0: وفي تطور نوعي غير مسبوق، أعلن حزب الله فجر اليوم تصديه لطائرة حربية للعدو الإسرائيلي في أجواء ساحل الزهراني بصاروخ أرجو قبل قيامها بأعمال عدائية، ما يؤكد قدرات المقاومة الدفاعية أنها تأخذ مسارا تطوريا موازيا للتطور المستمر في السياسات، تطورا مستمر في بنية الأسلحة القتالية، في حين تؤكد هذه العملية أن الردع والمواجهة هما السبيل الأمثل لحقن الدم اللبناني بدلا من السياسات الاستسلامية التي تنتهجها حكومة نواف سلام ورئاسة جوزيف عون.
1: في عملية موازية أعلنت المقاومة أيضا عن تصديها لمسيرة العدو الإسرائيلي من نوع هرمز 450 زيك في أجواء بلدة الشرقية بالأسلحة المناسبة، وإجبارها على التراجع قبل ساعات قليلة من التصدي لمسيرة صهيونية أخرى من نوع هيرون 1 في أجواء منطقة الريحان بصاروخ أرض جو، ما أجبرها على التراجع، ما يؤكد أن تحركات العدو الجوية باتت محصورة وأن أسلحة المقاومة باتت تطارده في الأرض والسماء. أيضا حزب الله أيضا يواصل تضييق الأجواء على المسيرات الصهيونية بعمليتي تصد لطائرتين من نوع هرمز 450 زيك في أجواء بلدة الشهابية وأجواء منطقة الزهراني وإجبارهما على التراجع، ما يشير إلى توسع نطاق التغطية الدفاعية الجوية في أكثر من محور، وهو الأمر الذي يقود إلى شل الحركة للعدو الجوية التجسسية والاستطلاعية. أيضا في سياق متصل، اعترف جيش العدو الصهيوني بسقوط طائرة مسيرة على قوته جنوب لبنان، علما بأن هذا التطور جاء بعد عملية تصد واعتراض نفذتها المقاومة بسلاح مناسب.
0: ومن الأجواء إلى الأراضي اللبنانية، التي يحاول العدو من خلال توغلاته المكلفة صناعة انتصارات وهمية تغطي إخفاقاته، وتوسع المقاومة مستنقع الاستنزاف للقوات الصهيونية في منطقة شقيف مستهدفة قواته وتجمعاته وتحصيناته ونقاطه بما يحول دون حصوله على أي استقرار لإكمال المسرحية التي يريد من خلالها تهدئة السخط الصهيوني الداخلي. في هذا الإطار أعلن حزب الله عن قصف مقر قيادي تابع للعدو الصهيوني في محيط قلعة شقيف بقذائف المدفعية، توازيا مع قصف تجمع لجنود العدو في المنطقة ذاتها، ما يؤكد أن القوات الصهيونية في شقيف باتت مكشوفة حتى للأسلحة المدفعية، فضلا عن الاستهدافات الدقيقة التي تقوم بها المسيرات الانقضاضية.
1: ف واستمرت المقاومة في تنفيذ عمليات استهداف دقيقة طالت قوات العدو الصهيوني في بلدة يحمر الشقيف بمسيرتين انقضاضيتين قبل أن تعاود استهداف تجمعات صهيونية أخرى في المنطقة ذاتها بمسيرة انقضاضية، في حين حققت العمليات إصابات مؤكدة ضعفت خسائر العدو. وبهذه العمليات تحول المقاومة محاولات العدو لصناعة انتصارات وهمية إلى انكسارات محققة مقرونة بخسائر متجددة في الأرواح والعتاد، ما يؤكد أن كل خيارات العدو باتت محاطة بنيرانها، وأن المقاومة وأن نيران هذه القوات باتت تحت الرصد والاستهداف الدقيق بالأسلحة المتنوعة، فيما تستمر هذه العمليات وتتجدد لملاحقة الاستحداثات التي يقوم بها العدو الصهيوني لصناعة نقاط آمنة له. في سلسلة عمليات نوعية متلاحقة أكدت المقاومة من خلالها أنها تملك رصداً استخباراتياً دقيقاً لكل استحداثات العدو. أعلن مجاهد حزب الله أنهم استهدفوا مرابط المدفعية المستحدثة التي أنشأها العدو الصهيوني مؤخراً، وذلك بضربات مكثفة عبر المسيرات الانقضاضية التي تمثل الكابوس المؤرق للكيان الصهيوني.
0: وفي هذا السياق قال حزب الله إنه تم استهداف مربض المدفعية المستحدث لجيش العدو في بلدة العديسة بمسيرتين انقضاضيتين قبل دقائق من عملية مماثلة على مرابض في المنطقة ذاتها بمسيرات انقضاضية، مؤكدا تحقيق إصابات مؤكدة. وتواصلت هذه العمليات باستهداف مربض المدفعية المستحدث لجيش العدو في محيط وادي هنين مقابل بلدة مركبة بمسيرة انقضاضية، في حين تم تنفيذ عملية أخرى مماثلة طالت مربض مدفعية يفتاح بمسيرة انقضاضية قبل أن تعاود المقاومة استهداف المرابط الدفاعية في بلدة العديسة بمسيرة أبابيل، ما يؤكد امتلاك المقاومة مخزونا استراتيجيا من

0: الانقضاضيتين محققا إصابات دقيقة كبدت العدو خسائر جديدة، ووسعت المقاومة عملية اصطياد الدبابات الصهيونية بقصف دبابة ميركافا في موقع بلاط المستحدث بمحلقة أبابيل الانقضاضية، وتحقيق إصابة مؤكدة بتزامن مع إحراق آلية هامر صهيونية بمن فيها في مدينة الخيام بمسيرة أبابيل الانقضاضية أيضا في عمليات تؤكد أن لجوء القوات الصهيونية إلى الاحتماء داخل هذه الآليات المدرعة لن يحول دون الاستهداف المباشر لها.
1: وفي التفاصيل، ذكر حزب الله أنه استهدف تجمعات لآليات جنود جيش العدو في محيط مدرسة الإشراق في مدينة بنت نجبيل بصلية صاروخية، تزامنا مع استهداف تجمع آخر في بلدة القنطرة بسرب من المسيرات الانقضاضية، ما يشير إلى كثافة نارية تلاحق العدو في كل المحاور. وتوسعت العمليات باستهداف تجمع لآليات وجنود العدو في بلدة البياضة بصلية صاروخية قبل دقائق قليلة من قصف تجمع للآليات والجنود في بلدة رشاف بصلية صاروخية، في حين عاودت المقاومة عملياتها في العديسة باستهداف تجمع للجنود بقذائف مدفعية محققة إصابات مؤكدة.
0: وبهذه المعطيات سامعين الأعزاء، تثبت مجريات الميدان المتسارعة أن المقاومة الإسلامية قد أحكمت طوق النار حول رقبة الكيان الصهيوني، وحولت تطلعاته الميدانية إلى كابوس يومي يطارده في البر والبحر والجو والعمق، ليبقى الخيار الأوحد المتاح أمام قوات الاحتلال وسط هذا النسيف المتصاعد هو الاعتراف بالعجز والانكفاء تحت وطأة ضربات لا تهدأ وفشل استراتيجي يتسع يوما بعد آخر.

اليوم هو ذكرى النكبة، نكبة 48، وهي ذكرى فيها الكثير من الدروس وذات أهمية كبيرة. هي ذكرى مؤسفة ومحزنة لنكبة استمرت ولم تتوقف على مدى 77 عاما، ما يقارب من 60,000 مجرم من العصابات الصهيونية آنذاك، مدعومة بقوات بريطانية شنت عدوانها على الفلسطينيين العزل الذين لم يكونوا يمتلكون السلاح ولا التنظيم، وتركوا كالفريسة لتلك العصابات المتوحشة. ذكرى النكبة هي تذكير بمظلومية كبرى جرى الترتيب لها قبل تاريخها المعروف، وهي كما قلنا مستمرة لم تتوقف بحق شعب بأكمله، الشعب الفلسطيني الذي تحول أبناؤه بالملايين ما بين مهجر ومشرد من أرضه، وبين محاصر ومروع ويعتدى عليه، وعلى مدى أكثر من 7 عقود من الزمن أمام مرأة ومسمع المجتمع البشري والمؤسسات الدولية التي تقدم نفسها أنها معنية وفي موقع المسؤولية بحماية الإنسان وحقوقه. ذكرى النكبة ليست كأي ذكرى عادية عابرة، هي مأساة وجرح مفتوح تؤرخ بدماء وأشلاء الأطفال والنساء على مدى 77 عاما، من أبريل دير ياسين 1948 ميلادية وحتى غزة المذبحة المستمرة في هذه المرحلة إلى يومنا هذا. ذكرى تؤرخ لجريمة تاريخية لم تنتهي فصولها ارتكبتها بريطانيا والغرب، ونتج عنها اغتصاب أرض هي بلد كامل وتهجير شعب بالملايين من أرضه. يوم يذكرنا بالحقد والكراهية اليهودية ضد العرب والمسلمين جميعا، والتي تتجلى مصادقها في الممارسات الإجرامية العدوانية للعدو الإسرائيلي كل يوم في كل هذه المدة الزمنية، وينسف كل أفكار ونداءات الاستسلام والتعايش بين العرب والصهاينة كوهم وخدعة كبرى.

0: إذن مثل ما قال السيد سلام الله عليهم سامعين الأعزاء، دائما لم تكن هزائم الأمم يوما مجرد كبوات عابرة في ميادين القتال، كانت دوما انعكاسا لخلل بنيوي ينخر في جسد الأنظمة التي تقودها. حين نتأمل مسار التاريخ الحديث نجد أن الفساد السياسي والمؤسساتي لم يكتفي بإيراد الشعوب موارد التهلكة في معارك الشرف، فقد تحول مع مرور الوقت من عجز وفشل في إدارة الأزمات إلى نهج منظم وخيار استراتيجي يحترف التنازل ويبحث عن البقاء على حساب الكرامة الوطنية. وهذا بالضبط ما حدث في نكسة حزيران، من هزيمة القيادة إلى سقوط الإرادة.
1: حيث مرت 59 عاما على ذلك الجرح الغائر في جسد الأمة العربية، ولا زالت أصداء نكسة حزيران 1967 تعيد إنتاج نفسها كذكرى تاريخية أليمة وكواقع يعاش وتفاصيل تتكرر بأشكال أكثر قتامة. إن قراءة المشهد بين الأمس واليوم تكشف لنا حقيقة مرعبة، وهي أن تلك الهزيمة العسكرية العابرة أمام العدو لم تكن سوى بوابة عبور للانتقال من هزيمة القيادة إلى هزيمة الإرادة، وسقوط القناع عن أنظمة فاسدة أرخصت كرامة الأمة وتنازلت عن هويتها وباعت قضيتها بثمن بخس، وانتقلت من زاوية العجز عن المواجهة إلى دائرة الاحتراف والتآمر والعمالة.
0: فحين وقعت نكسة 67 عام 900 ورغم فداحة الخسارة الأرضية والعسكرية، كان في عروق الأمة نبض يرفض الاستسلام، وكانت الشعوب تنفض عنها غبار الانكسار متطلعة إلى يوم التحرير والكرامة. لكن الأنظمة الفاسدة المستبدة التي قادت الشعوب بوعود جفاء وشعارات براقة لم تتعلم من غبار المعركة كيف تبني قوة، فقد تعلمت كيف تحمي عروشها فقط. ومع مرور العقود تحولت تلك الأنظمة من مربع العجز والجراح إلى مربع التآمر والانبطاح، فلم يعد العجز مجرد قلة حيلة أو ضعف في العتاد، فقد صار خيارا استراتيجيا وسياسيا ممنهجا لتصفية القضية الأم وتكبيل الشعوب وتحويل الأوطان إلى ساحات مستباحة يقايض فيها بالسيادة ومن أجل بقاء الحاكم في كرسيه فقط. فأخطر ما تصاب به الأمم اليوم هو هزيمة نخبها الحاكمة وانبطاحها النفسي والسياسي أمام جلادها، وليس هزيمة جيوشها في ميدان المعركة.
1: التآمر العلني وسقوط الأقنعة، تلك الأنظمة التي كانت بالأمس تتباكى على الأراضي المفقودة وتتستر خلف خطابات الممانعة الزائفة، خلعت اليوم كل الأقنعة وباتت تهرول نحو التطبيع وتتسابق على كسب رضا القوى الاستعمارية والصهيونية، متجاوزة دماء الشهداء وعذابات الثكالى وأنين الأوطان الجريحة. لم يعد الأمر مجرد تقاعس عن نصرة فلسطين أو حماية الأوطان، فقد أصبح تآمرا صريحا يحاك في الغرف المظلمة وفي المحافل العلنية، تآمر لتمزيق النسيج العربي وإشعال الحروب الأهلية وتجويع الشعوب لإلهائها بلقمة العيش عن قضاياها المصيرية. وما يحدث في يمن الإيمان والحكمة وفي غزة الصامدة ولبنان الماجدة وفي كل ثغر عربي مقاوم ليس إلا شاهدا حيا على هذا الانبطاح المخزي.
0: ومن هنا نجد أن وعي الشعوب هو الصخرة التي تتحطم عليها المؤامرات. أمام هذه المشاهد القاتمة التي رويناها لكم ومرور 59 عاما على هذه النكسة، لابد أن ندرك أن الرهان لم يكن يوما على هذه الأنظمة الفاسدة، هو دائما كان على وعي الشعوب وحيويتها، على صمودها وانتصارها. فالأنظمة التي تبيع أوطانها وتتحالف مع أعدائها محكوم عليها بالموت التاريخي، وستبقى عارا يلاحق صناعها. فذكرى النكسة اليوم هي محطة لاستنهاض الهمم ومعرفة العدو الحقيقي، فالفساد والاستبداد هما الوجه الآخر للاحتلال، ولن يشرك فجر الحرية والتحرير للأرض إلا بتطهير الأوطان من رجس التبعية والانبطاع. ومن هنا نقولها: عاشت الشعوب حرة أبية، والخلود دائما لشهدائها الأحرار، والخزي والعار لكل المنبطحين والعملاء.
2: 59 عاما على ذكرى أطلق عليها العرب النكسة، حين لحقت بهم هزيمة مدوية بعدما أعلن العدو الإسرائيلي حربا عدوانية على 4 دول عربية: فلسطين والأردن ومصر وسوريا. لم تدم الحرب على كل هذه الجبهات أكثر من 6 أيام، لكن في نتائجها ما يعيد إلى الواجهة أسباب تلك النكسة وأسباب احتلال العدو الإسرائيلي في أيام معدودة ما يقارب 70,000 كيلومتر مربع من أراضي فلسطين وسوريا ومصر، وهي مساحة تعادل أكثر من 3 أضعاف مساحة ما احتله العدو الإسرائيلي عام 48. كيف تمكن العدو الإسرائيلي من إلحاق هزيمة بجيوش مصر والأردن وسوريا وهي مسنودة بدعم من العراق والكويت والسعودية وليبيا والجزائر والسودان؟ يذكر التاريخ أن قوام وقدرات الجيوش العربية مجتمعة تفوق قدرة وقوام عصابات العدو الإسرائيلي حينها، وبإلقاء نظرة على الأرقام تظهر المقارنة في عديد القوات والألوية والدبابات والناقلات المدرعة والطائرات المقاتلة والقاذفة والقطع البحرية تفوقا عربيا في الكم، لكن النتيجة كانت صادمة عندما سارعوا للقبول بوقف إطلاق النار مع بقاء العدو الإسرائيلي محتلا لكل تلك المساحات. عند إسقاط هذه النتائج على معركة طوفان الأقصى، حيث جغرافية غزة لا تمثل في مساحة ما احتله العدو الإسرائيلي في حرب 6 أيام من مساحة في فلسطين ومصر وسوريا لا تمثل أكثر من 0.5%، فقد اجتاح العدو حينها مساحات تتجاوز مساحة غزة بأكثر من 190 ضعفا في غضون 6 أيام. فلماذا عجز العدو في المعركة الأخيرة بغزة عن اجتياح نصف مساحتها في غضون 600 يوم وليس 6 أيام في مواجهة مجموعات مجاهدة قاتلت كل هذه المدة بلا أي عتاد من ذلك الذي كانت تمتلكه تلك الجيوش مجتمعة؟ خرج العرب بعد نكستهم تلك بلا آت 3 في قمة الخرطوم، لا صلح لا تفاوض لا اعتراف، لكن شيئا من تلك اللاءات لم يبقى. هذا الانحدار لم يكن إلا نتيجة من نتائج ما رسخته النكسة تلك من حالة يأس وإحباط، ولم تكسر تلك الحالة سوى عقيدة الجهاد والمقاومة والتي تنامت وحققت انتصارات شكلت انتكاسة للعدو الإسرائيلي وكسرا لشوكته سواء في فلسطين أو لبنان. على أعتاب 60 عاما لم تعد أنظمة النكسة تراوح مربع الهزيمة النفسية، بل صارت جزءا من مربع التآمر على من كسر العدو الإسرائيلي وأعاد للأمة كرامتها وعزتها. لم تعد أنظمة النكسة مهمومة بانكشاف فشل خياراتها لعقود من الصراع مع العدو الإسرائيلي، بل صارت مهمومة بتنفيذ أجندات صهيونية. تلك سنة التحولات الكبرى، حيث لا تحصل في أوساط الأمم إلا بعد فرز الخيارات البالية والتوجه الصادق نحو خيار الخلاص الوحيد.
0: وهنا يلخص لنا الأستاذ عبد المنان السنبلي في ذكرى النكبة وما تعني ذكرى نكبة 48. عبد المنان السنبلي يقول: هل تعرفون ما النكبة الحقيقية؟ النكبة العربية الحقيقية في اعتقادي ليست تلك التي وقعت أحداثها في فلسطين قبل أكثر من 75 سنة من الآن. النكبة العربية الحقيقية الكبرى بصراحة هي هذه التي نعيشها ونتجرع مرارتها اليوم وكل يوم، هي هذا الاستسلام والخنوع والانبطاح الكامل لكل ما هو أجنبي وصهيوني والذي أوصلنا إلى مرحلة البيع المجاني هكذا عيني عينك وعلى المكشوف. هذا هذا التحالف المشبوه والتطبيع العلني الذي أخذت رقعته تتسع يوما بعد يوم ويتفشى كالطاعون من بلد عربي إلى آخر. هي صفقة القرن واتفاق أبراهام وهذا التنافس المحموم على الاعتراف بهذا الكيان الصهيوني الغاصب والتسابق غير المسبوق إلى تبادل السفرات والبعثات والدبلوماسية معه. هي هذه الرايات ذات النجمات السداسية الزرقاء التي أخذت ترتفع وترفرف في سماء أكثر من عاصمة وحاضرة عربية. هي هذه الخيانة الغير مسبوقة لغزة وفلسطين والتنكر لها ولشعبها وحق أهلها في مواصلة النضال والمقاومة. هي هذا التجريم لكل حركات وفصائل المقاومة وإلصاق تهم الإرهاب بها. هي هذا التآمر العربي الواضح والمعلن على غزة وفلسطين والتمالؤ الصريح والمفضوح مع هذا الكيان المحتل المجرم. هي هذا واقع الأمر. هي النكبة العربية الحقيقية الكبرى والتي لو وضعت في كفة وكل نكبات الدنيا مجتمعة في كفة أخرى لا رجحت كفتها لهول ما خلفته وتركته من مهانة وإذلال وخزي وعار بحق العرب. فهل عرفتم الآن ما هي النكبة الحقيقية؟
1: تستعيد ذكرى 5 يونيو من كل عام واحدة من أكثر المحطات إحباطا في التاريخ العربي المعاصر، وهي الحرب التي انتهت باحتلال كيان العدو الإسرائيلي مساحات واسعة من الأراضي العربية خلال أيام معدودة، وأعادت رسم خرائط المنطقة وفرضت معادلات سياسية وعسكرية استمرت لعقود.
0: وغير أن المشهد الراهن يطرح تساؤلات متزايدة حول مدى قدرة هذا الكيان على استنساخ نتائج تلك الحروب في ظل هذه المتغيرات التي تشهدها المنطقة وصعود قوى المقاومة واستمرار المواجهات على أكثر من جبهة. هذا ما سنتعرف وإياكم عليه سامعين الأعزاء، ولكن فقط بعد الذهاب إلى هذا الفاصل.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك، ليست آمنة. قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن اليمني يقظ.
2: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابة يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
3: وما
4: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: قول عن القاهم،
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
7: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
8: سبق فون، أصالة وتواصل.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
10: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: وفي حديثنا عن النكبة التي انتهت باحتلال كيان العدو الإسرائيلي لمساحات واسعة من الأراضي العربية يعني وخلال أيام معدودة، في هذا السياق يصف الخبير في شؤون العدو الإسرائيلي الدكتور نزار نزال حرب يونيو 1967 بأنها محطة مفصلية في طبيعة الصراع مع العدو الإسرائيلي، موضحا أن العدو تمكن خلال 6 أيام من احتلال ما يقارب 84,000 كيلومتر مربع من الأراضي العربية، شملت شبه جزيرة سيناء والجولان السوري والضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما منحه تفوقا جغرافيا واستراتيجيا واسعا في تلك المرحلة. يعني وللأسف نحن نقرأ هذا التقرير وكلنا أسف يعني. ويلفت في مداخلة على قناة المسيرة إلى أن كيان العدو يعيش اليوم حالة من الغضب والإرباك نتيجة إخفاقه في تحقيق الأهداف التي أعلنها في مواجهة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مبينا أن العدو لم ينجح في فرض سيطرة كاملة حتى على مساحات محدودة داخل قطاع غزة رغم طول أمد الحرب واتساع نطاق العملية العسكرية. ويستعرض الخبير جانبا من النقاشات الدائرة داخل الكيان، مبينا أن مؤرخين صهاينة ما زالوا يتوقفون عندما تحقق عام 1967 ويتحدثون عن إنجازات تحققت خلال ساعات قليلة قبل أن تكتمل خلال 6 أيام، وفي وقت مضت فيه سنوات الحرب الحالية دون أن يتمكن العدو الإسرائيلي من تسجيل إنجاز مماثل لذلك الإنجاز. ويتابع الخبير أن العدو لم يفلح في تحقيق نصر حاسم لا في غزة ولا في مواجهة حزب الله، الأمر الذي أبقى حرب 67 حاضرة في العقل الصهيوني بوصفها معيارا يقاس عليه الأداء العسكري، وأوجد تساؤلات داخلية حول أسباب عجز جيش العدو الإسرائيلي الحالي عن إعادة إنتاج ذلك النموذج.
1: اليوم المؤسسة العسكرية الصهيونية تمتلك إمكانات تفوق ما امتلكته خلال ستينات القرن الماضي، سواء من خلال سلاح الجو أو القدرات المدرعة أو التطور التقني، فضلا عن الدعم الأمريكي الواسع والتأييد الغربي المستمر. إلا أن تلك الإمكانات لم تنجح في تعويض الإخفاقات الميدانية التي تواجهها في المعارك الراهنة. يعزو ما حققه العدو الإسرائيلي عام 67 إلى جملة من الظروف التي كانت قائمة في البيئة العربية آنذاك، موضحا أن العقيدة القتالية لدى المقاتل العربي كانت تعاني من اهتزاز واضح، وأن الفساد كان متفشيا في عدد من الدول العربية، إضافة إلى غياب المؤسسات العسكرية القادرة على بناء خطط فعالة وعدم توفر قراءة دقيقة لنوايا العدو الإسرائيلي قبل اندلاع الحرب. ونوه إلى أن كيان العدو الصهيوني في ذلك الوقت كان أقل حجم وإمكانات مقارنة بما يملكه اليوم، غير أن استفادته من الظروف العربية السائدة لتحقيق مكاسب استراتيجية واسعة ساعده على ذلك. الدكتور نزال يذهب إلى أن حرب 67 أسهمت في رسم ملامح أولية للمنطقة بصيغتها الحديثة، بينما يسعى العدو الإسرائيلي منذ 2023 إلى إعادة تشكيل المنطقة من جديد بصورة تضمن تثبيت مشروع إسرائيل الكبرى وترسيخ هيمنتها الإقليمية. ويحدد القوى التي تعترض هذا المشروع في كل من غزة ولبنان واليمن والفصائل العراقية وإيران، معتبرا أن هذه الأطراف تمثل الحاجز الأساسي أمام مساعي العدو الإسرائيلي لإعادة هندسة المنطقة وفق الرؤية التي يتبناها.
0: ويرجح وجود توجه أمريكي نحو مواجهة إيران، موضحا أن واشنطن لا تمتلك مصلحة مباشرة في خوض حرب معها، إلا أنها تنظر إلى إيران باعتبارها رأس المقاومة الذي تنتمي إليه الحركات الجهادية ذات العقيدة الإسلامية، وتسعى من خلال استهدافها إلى إضعاف هذه الحركة وإنهاء تأثيرها الإقليمي. ويشدد على أن الظروف التي أحاطت بحرب 67 لم تعد قائمة، وأن المنطقة دخلت مرحلة مختلفة كليا، مرجحا أن أي مواجهة إقليمية واسعة تشارك فيها أطراف متعددة قد قد تفضي إلى زوال كيان العدو من الخريطة. ويتحدث عن مؤشرات متزايدة على التصدع داخل جيش الكيان الإسرائيلي، موضحا أن المؤسسة العسكرية تشهد حالة من التململ والاحتقان نتيجة الإخفاق في تحقيق إنجازات ملموسة ضد حزب الله أو المقاومة الفلسطينية.
1: ويذكر أن الحرب دخلت شهرها الرابع دون بلوغ أهدافها المعلنة، وأن خسائر العدو الإسرائيلي تجاوزت 1200 بين قتيل وإصابة، بينما تمكنت المقاومة الفلسطينية من إيقاع نحو 16,000 جندي صهيوني بين قتيل ومصاب. وينقل عن الإعلام العبري حديثه عن ضرورة تشكيل فيلق دولي شبيه بالنموذج القائم في أوكرانيا لمواجهة التحديات التي تواجه العدو الإسرائيلي في المنطقة، معتبرا أن هذه الدعوة تعكس وجود أزمة حقيقية في العنصر البشري داخل المؤسسة العسكرية، مؤكدا أن الكيان بات يواجه تراجعا في الإقبال على الخدمة العسكرية نتيجة تنامي القناعة داخل المجتمع الصهيوني بأن الحرب مرشحة للاستمرار لفترة طويلة دون حسم واضح. ويبين نزال أن غرور العدو الإسرائيلي المرتبط بإنجازات عام 67 ما زال يحكم سلوك القيادة الصهيونية ويدفعها إلى محاولة فرض النموذج ذاته على واقع مختلف تماماً في وقت لم تتمكن فيه من احتلال نصف قطاع غزة أو فرض سيطرة كاملة على مناطق الجنوب اللبناني رغم ما تحظى به من دعم أمريكي وغربي، محملان القيادات العربية والنخب السياسية التي كانت تدير الدول العربية المسؤولية الأساسية عن هزيمة 67.
0: وبدوره يقدم الكاتب والباحث صالح أبو عزة مقاربة مختلفة لمفهوم النكسة، معتبرا أن هذا المصطلح استخدم للتخفيف من حجم ما تعرض له الشعب الفلسطيني عام 67. في مداخلة له على قناة المسيرة يطرح أبو عزة مقارنة بين حربي 48 و67، موضحا أن الأولى عرفت باسم النكبة، بينما جرى توصيف الثانية بالنكسة، رغم أن النتائج التي ترتبت على حرب 67 كانت أكثر خطورة وأعمق أثرا من نتائج حرب 48. ويشرح أن حرب 48 مهدت لقيام الكيان الإسرائيلي على جزء من فلسطين، في حين أسست حرب 67 السيطرة للعدو الإسرائيلي على كامل الأرض الفلسطينية إضافة إلى أجزاء من الأراضي العربية، الأمر الذي يجعله يرى أن توصيفا أكثر حدة كان ينبغي استخدامه لوصف تلك الحرب.
2: 59 عاما مرت على النكسة، الأيام الستة من عام 67، من جولة عسكرية قصيرة إلى مشروع توسعي لا يعترف بالحدود ولا يحترم العهود. بعد 59 عاما منها لم تختفي أسبابها، لكن أحد أطرافها يغيب تنازلا عن حقه أو تجاهلا لحتفه. الجيوش ورغم تفاقم المخاطر ذاتها التي أدت لحرب الستة أيام تتفرج اليوم عن كثب، والصراع يتمدد عن قرب، والمهددات تتعاظم منذرة بإعادة صياغة الجغرافيا وفق إملاءات النكسة. إبادة متواصلة في غزة، واستباحة للبنان، وتمدد في سوريا، وقضم ممنهج لما تبقى من الضفة الغربية. نكس العرب وانكفأوا دون ثأرهم وحقهم، غير أن الصهاينة انطلقوا لصياغة عقيدة استعمارية مستمرة تتغذى على واقع عربي غائب عن الوعي بين متواطئ بالتجاهل أو خائن بالتطبيع. بين عامي 67 و26 تغول في الجرم الصهيوني وإيغال في التخاذل العربي، المصر على تجاهل تحذيرات يطلقها الصهاينة أنفسهم، تارة باسم إسرائيل الكبرى وأخرى بعنوان تغيير الشرق الأوسط. الضفة الغربية المحتلة قلب المشروع التوسعي للاحتلال، يطلق الصهاينة يد المغتصبين وآلة جيشه فيها منذ أكتوبر عام 2023، مسجلا قفزة في الضم غير مسبوقة بلغت 41% من مساحة الضفة، وهي بمقياس العام 67 كفيلة بإشعال حرب أكبر من جولة الأيام الستة. تجاوز الصهاينة ما يعرف بالمنطقة جيم لابتلاع كل أبجديات الضفة وتحويل المصادرات إلى مشاريع استيطانية كبرى تحت مسميات مضللة كأراضي الدولة والمحميات الطبيعية. 60,000 دونم أو 60 كيلومتر مربع جرت مصادرتها منذ 7 أكتوبر، وتختنق الضفة اليوم بنحو 645 موقعا استيطانيا وقاعدة عسكرية تضم أكثر من 778,000 مغتصب يهودي. ولا تتوقف مخططات تهجير التجمعات الفلسطينية وبناء مستوطنات على أنقاضها. النهم الجغرافي للصهاينة يسابق الزمن لتحقيق خرافاتهم التلمودية، ويكفر العرب بحقائقهم القرآنية. قفزا من حدود فلسطين إلى طوقها العربي، من أغوار الأردن إلى جولان سوريا إلى جنوب لبنان حتى التطبيع، يبدو مجرد لافتة ناعمة متناغمة مع الفعل العسكري الصهيوني لتطويع وتمييع وتضييع مقومات الوجود العربي في لحظة ضعف تجتمع فيها نتائج النكبة ولا تخلو من أسباب النكسة.

وحديثنا أيها الإخوة عن هذا الرجل العظيم رضوان الله عليه هو حديث عن الإيمان، حديث عن القرآن، حديث عن الجهاد، حديث عن الصبر، حديث عن الصدق، حديث عن الوفاء، حديث عن الشهامة، حديث عن الرحمة، حديث عن المسؤولية والحكمة، حديث عن مكارم الأخلاق جملة، لأنه كان في واقعه، في حياته، في اهتمامه، في أعماله، في أقواله، في جملة تصرفاته هكذا يتحرك من خلال الإيمان، بدافع الإيمان، مستبصرا بالقرآن الكريم، مستنيرا بنور الله. فروحيته تلك الروحية العالية التي منشأها الإيمان، وسلوكه وطريقته في التصرف والعمل كذلك التزام كبير بأخلاق الإسلام، بأخلاق القرآن الكريم، كذلك قيامه بمسؤوليته كعالم رباني، مسؤوليته في تعليم الناس، في بيان الحق، في إقامة الدين، في إقامة العدل، في التربية الإيمانية الجهادية للناس، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في نشر الخير، ومواجهة الفساد، ومواجهة الطاغوت، في التحلي بقيم الإسلام وإبرازها واقعا في الحياة بجمالها وجاذبيتها

0: العلامة الراحل بدر الدين الحوثي، سيرة عطاء وجهاد وكفاح. هو رجل لا يحتاج إلى الكثير من الوصف كي يتمكن الآخرون من معرفة مكنون دوره وعظيم شمائله. هو مدرسة إيمانية متكاملة مليئة بالحياة والعلم والعطاء والكرم. قضى عمره في الجهاد والبحث والإفتاء والتعليم والتفسير ومحاربة الأفكار الوهابية الدخيلة على اليمن بعد ثورة 26 من سبتمبر 1962، وملما بجميع ما تحتاجه المرحلة من وعي ديني وثقافي رغم ما تعرض له من ظلم من قبل نظام الخيانة مع أسرته عبر مراحل متعددة بما فيها الحروب الست.
1: شكل العلامة الرباني الراحل بدر الدين الحوثي بعلمه وفكره ورؤيته الدينية المنطلق الأول للمشروع القرآني الذي اتسع مداه بالفكر النهضوي الذي قدمه من بعده نجله الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليهما، ومن ثم السيد القائد عبد الملك يحفظه الله، وأصبح نموذجا فريدا في جانب الورع والزهد والصبر والتكريم والحفاوة والتعظيم والإجلال والبشاشة.
0: ولد رحمه الله في 17 من جماد الأولى سنة 1345 بمدينة ضحيان بمحافظة صعدة التي عاش فيها، ثم انتقل إلى مدينة صعدة وعاش حياة متواضعة وبسيطة متنقلا بين مناطق عدة، ونشأ في أسرة كريمة مشهورة بالعلم والورع والتقوى والزهد والعبادة بين السادة الأفاضل من العلماء جده وأبيه وأعمامه، وهكذا تربى في حجور العلم والتقوى والزهادة والعبادة منتقلا بين حلقات العلم والمعرفة مرتشفا من معين التقوى والعرفان، فتتلمذ على أيدي كبار العلماء ونهل من علومهم، وبالأخص والده أمير الدين وعمه الحسن والقاضي العلامة عبد العزيز الغالبي رضوان الله عليهم أجمعين.
1: لمس من أساتذته وأقرانه فيه النبوغ والذكاء المقترن بالسعي الدؤوب من أجل تكشف معاني القرآن وتبين آياته وكلماته. وبخصوص مواجهته للأفكار الوهابية الدخيلة على اليمنيين عقب الوحدة اليمنية، يؤكد عدد من الثقافيين أن العلامة الرباني بدر الدين الحوثي كان له دور كبير في مواجهة الوهابية وأفكارها بخلاف غيره من الأئمة والعلماء الذين انحصر دورهم بشكل كبير جدا في ظل الحرب التي مورست عليهم من قبل السلطة الظالمة آنذاك، مؤكدين أن العالم الرباني السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي سلام الله عليه كان يتحرك تحركا علميا في إطار التثقيف والتوعية واستنهاض المجتمع، خاصة في محافظة صعدة التي كانت مستهدفة من قبل النظام العميل والخائن آنذاك.
0: ورغم الصعاب والمشاق كان العلامة الراحل ينتقل إلى معظم المناطق لزيارة طلاب العلم وتشجيعهم، خاصة في المهرجانات التي كانت تقام في نهاية الدورات التعليمية. وتأكيدا على ذلك، فإن للعلامة الراحل العديد من المؤلفات، منها التيسير في التفسير وهو موسوعة عظمى في تفسير القرآن الكريم كاملا مكونة من 7 مجلدات وتحرير الأفكار وكتب كثيرة جدا تضمنتها رسائله الطليعة، والتي مثلت خلال تلك الفترة سدا منيعا أمام العقائد المضللة التي بدأت الحركة الوهابية تنشرها في اليمن. ومن أبرز مؤلفاته وأقدمها في هذا المجال الإيجاز في الرد على فتاوى الحجاز، تلك الفتاوى التي صدرت عن مفتي السعودية حينها عبد العزيز بن باز، والتي كفر فيها من يزور القبور، وكذا مؤلفان عظيمان هما تحرير الأفكار عن تقليد الأشرار والغارة السريعة في الرد على الطليعة، وهما من الردود على مقبل الوادع، وقد تضمنت الرد على معظم الشبهات التي يوردها الوهابيون ويجادلون بها أتباع أهل البيت عليهم السلام في شتى الجوانب الأصولية والفرعية وعلم الرجال وغير ذلك.
1: وفيما يتعلق بدوره السياسي الرائد في دعم مشروع الوحدة اليمنية وكذا دستورها، ووفق المعلومات فإن العلامة الراحل بارك إعلان الوحدة اليمنية إذ مثلت قيام الوحدة بداية التسعينات منعطفا زمنيا في حياة المجتمع اليمني، وكذلك كان له دور واهتمام كبير بمشروع الوحدة من الناحية الشرعية، حيث قام بإنفاذ مداعم ودعا والآخرين ممن زعموا بأن الوحدة كفر وضلال مبين، فكانت بياناته مع عدد من العلماء الأجلاء من أهم العوامل التي دفعت جماهير الشعب لتأييد وحدة اليمن التي كان الجميع يعلق الأمال على تحقيقها قولا وعملا. فقد شهد عهد الوحدة اليمنية اهتمام العلامة الرباني الراحل بالشأن السياسي، وقد رأى التعددية السياسية التي جاءت بها الوحدة فرصة للعمل من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشأن العام للبلاد عموما ولصالح أتباع أهل البيت عليهم السلام في اليمن خصوصا.
0: لقد كان رحمه الله مدرسة تربوية ودينية خالصة تجلت أبرز مخرجاتها في تنشئة قيادة إيمانية عالمية على شاكلة الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي والسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، بقدر ما كان للأمة جمعاء محطة لتنوير وتربية الأجيال على مبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف.

هذه جزء لا يتجزأ من سيرة العالم الرباني بدر الدين بن أمير الدين الحوثي، هذا السيد العالم العظيم التقي الطاهر، وله الكثير من المؤلفات التي تفيدنا حتى اليوم، أبرزها التي يعني كثيرا ما نستخدمها هو التيسير في التفسير، يعني لتفسير آيات القرآن الكريم، إذا ما يعني حنبنا عند آية أو شيء فقد إحنا نلجأ لهذا المجلد العظيم. إذن أعزائنا المستمعين، كانت هذه هي فترتنا معكم التي قضيناها متنوعة بين الأخبار، آخر الأخبار في غزة ولبنان واليمن، وكذلك ختمناها بذكر السيد، بذكرى وفاة السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي. تقبلوا خالص التحايا من كنا معكم من طاقم هذه الفترة، إعدادا وتقديما خديجة النعمي، ورحاب عبد الحفيظ، وإخراجا وإبداعا أماني عبد الكريم. وفضل

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.
6: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

ذلك المحسن إلى الصغار إلى الكبار، وذلك معروف عنه في المناطق التي عاش فيها، وأكثر المناطق التي تواجد فيها لفترة زمنية طويلة مران والجمعة. الإحسان إلى كل فئات المجتمع، الإحسان إلى الفقراء، الإحسان إلى المرضى والاهتمام بهم، الإحسان إلى الشباب المحتاجين إلى الزواج والعمل على مساعدتهم، ويربي المجتمع من حوله ويربي محيطه كله هذه التربية العظيمة على الإحسان، يشجع الآخرين ويدفع بالآخرين ويكون هو في مقدمتهم القدوة والمعلم والمعلم.

وهذا زمان زمان تقوى الكفار وتسلطوا على المسلمين وحاولوا إبطال الإسلام وإضاعته وتمييعه ولا بد منه إلا جسد بلا روح. فعلينا أن ندافع عنه بقدر ما نستطيع، ننكرنا الله ويعزنا ونقوم بالواجب علينا، ولا نرجع إلى الله يوم القيامة ويسألنا إذا تفرطنا في حماية الدين وبصرنا في الجهاد، وقد أمرنا في القرآن أمر إن احنا ننصر دينه وندافع عنه.

0: فعلينا أن لا نشتغل بهذه الدنيا ولا نأثرها على طاعة الله في شيء من الأشياء، وأهمها أن نتبع الله في الصبر على الجهاد، على نصر الحق ومدافعة الباطل، أن نجتهد ونجد في دفع الباطل ونصرة الإسلام، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
3: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات، بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عش تفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: قول عن القاهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: عاي أخرونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: سام FM، عدنا.

0: 99.1 سام اف ام من صنعاء مباشرة وعلى الهواء. ننتقل وإياكم مستمعينا الأكارم إلى الذكرى السنوية لرحيل العالمة الربانية السيدة المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي، والتي تحيا في هذه الأثناء في العاصمة صنعاء بفعالية مركزية
1: التي خلقت شرف واضح في الأمة من المحيط إلى الخليج، بل إن النتائج التي تأذى منها المسلمون تأذوا من جاكرتا شرقا إلى كازابلانكا غربا، لكن باستثناء الكيان الصهيوني لم يتأثر بفعل هؤلاء الوهابيين المتطرفين. نتاج الفكر الوهابي أنتج لنا القاعدة وداعش ومسميات أخرى كثيرة. هؤلاء الذين يظهرون في وسائل الإعلام وهم ملتحين يطيلوا لحاهم إلى أقصى مدى، ولكنهم يعملون لصالح جهات خفية. خذوا أنتوا من هو الجيش الآن المسيطر أو القوات العسكرية المسيطرة في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال؟ هم هؤلاء الملتحين، هم هؤلاء الذين يمارسون أقبح الأعمال من أجل خدمة سيدهم الذي يصرف عليهم من ماله والذي يوجههم بأوامره وقراراته. هؤلاء هم فعلا الذين شرخوا المجتمع وأوصلونا إلى ما أوصلونا إليه. يعني كثير من المتابعين تابعوا ما سموه الثورة في سوريا، لكن أحمد الجولاني تحول من الجولاني إلى الشرع لخدمة المشروع الصهيوني. هذا كل الهيلمان اللي أظهرونا به طيلة 13 أو 14 عام كان الشغل الشاغل حماية إسرائيل. فهنا المسألة في مثل هذه المناسبة ينبغي ألا ننسى ما كتبه السيد الحبيب بدر الدين الحوثي من أجل توثيق هذه الأفكار خدمة للأجيال وتنويرا للطريق. نحن الحقيقة اليوم يمر تقريبا 100 يوم على العدوان الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني على إخواننا وأشقائنا المسلمين في جمهورية إيران الإسلامية. 100 يوم، وأثبت هذا الشعب إنه شعب من حيث الوعي وعي راقي، يحتفلون في كل ليلة من الليالي في ساحات مفتوحة في معظم المدن الإيرانية. نحن ينبغي أن نتذكر أن الشعب الإيراني مسه الأذى كثيراً وفقاً للمخطط الصهيوني العالمي، وإيران هي جزء رئيسي من محور المقاومة، بل إنها داعمة قوية لمحور المقاومة. ولذلك علينا أن نتذكر تلك الكوكبة العظيمة من الشهداء الذين استشهدوا في أول ساعات الغارة الإسرائيلية الأمريكية الصهيونية، واستشهد قائد الثورة علي خاميني مرشد الثورة الإيرانية. هذه الشخصية عمرها أكثر من 85 عام، ومع ذلك ظل صامد في وطنه في عاصمته في بيته ولم يختفي، وظل قائم إلى أن استشهد، واستشهدوا معه جزء من أسرته، واستشهدوا معه جزء من قياداته العسكرية وحتى في المدارس قتلوا أكثر من 200 طفل وطفلة. هذا اليوم يمر 100 يوم على العدوان، تحول فيه محور المقاومة إلى عنصر أساس للتوازن في الإقليم وفي المنطقة، وتحولت إيران بفعل صمودها وثباتها وقوتها وتلاحمها ومؤازرة محور المقاومة لها، تحولت إلى قوة ليست إقليمية بل قوة عالمية. لذلك علينا أن نثق كثيرا في محور المقاومة. صحيح هناك قتل في فلسطين في قطاع غزة وفي جنوب لبنان وفي اليمن في العاصمة صنعاء وأيضا في العاصمة طهران، لكن هذا ثمن مشروع وطبيعي من أجل إعلاء كلمة هذا المحور الذي أصبح يزعج كثيرا المشروع الصهيوني الغربي في هذا العالم. لم نسمع من البلدان العربية إلا النحيب تارة وشجب إيران لأنها تقصف الأراضي الخليجية كما يدعون، ولكنهم يتناسوا أنه أمريكا زرعت أكثر من 30 قاعدة في البلدان العربية من أجل حصار الثورة الإيرانية، من أجل إسقاط الثورة الإيرانية، من أجل تدمير هذه التجربة التي أصبحت نصير للحرية على مستوى العالم وليس فقط على مستوى عالمنا العربي أو تحديداً قضيتنا المركزية فلسطين. علينا فعلاً أن نتذكر في مثل هذه المناسبات هذا الصمود وهذا الثبات وهذه القوة التي أظهرها لنا الشعب الشقيق المسلم الشعب الإيراني. ونقولها بوضوح، نحن نعم نقف مع إيران وإيران تقف معنا، لأننا نحن وإيران نقف مع مظلومية الشعب الفلسطيني، لكن بقية الأنظمة العربية تقف مع من؟ مع المشروع الصهيوني. هذا هو الفرق بيننا وبين أعدائنا أو خصومنا أو النقيض منا. أكرر الشكر والتقدير والتحية للمنظمين الذين نظموا هذه الفعالية، ونحن باسم المجلس السياسي الأعلى وباسم فخامة الرئيس مهدي محمد المشاط أن نشكركم أولاً على هذا الاحتفاء بهذه القوة بهذا الزخم، وأيضاً ذكرى علمائنا ذكرى مثلنا شخصياتنا ينبغي أن نحتفل بها ونحتفي في كل زمان ومكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام.
2: FM.
1: إذاعتك أنت.

0: 99.1 سام اف ام من صنعاء تقدم
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: 99.0 حيث نحلق سوية مستمعينا الأكارم في أجواء الانتصارات، أجواء الإنجازات، أجواء العمليات المنكلة التي ينفذها جند الله. على مدى 47 عاما وأكثر من ذلك، وأمريكا تواجه نظام الجمهورية الإسلامية في إيران على مدى 50 سنة، 5 عقود من الزمن، من الحصار إلى الاستهداف العسكري إلى العقوبات وكل ما صاحب، كل ما صاحب ذلك التحرك الأمريكي على مدى 5 عقود من الزمن، ولم تستطع أمريكا أن تحقق أي إنجاز. لا يكاد يمر أسبوع أو حتى شهر من الأشهر دون أن تفرض أمريكا عقوبات على الجمهورية الإسلامية، وهذا ما يتم تداوله في وسائل الإعلام، وبالرغم من ذلك لم ولن تحقق أمريكا أي إنجاز. من سلاح العقوبات الذي أشرته أمريكا منذ وقت مبكر إلى عمليات الاستهداف العسكري التي بدت وتجلت من خلال الحروب التي قامت بها أمريكا، إما بطريقة مباشرة أو من خلال الإعاز إلى الأدوات لاستهداف الجمهورية الإسلامية في إيران. الجميع يتذكر الحرب الإيرانية العراقية والتي استمرت على مدى أكثر من 8 سنوات، وبالرغم من ذلك خرجت إيران أكثر قوة، أكثر حضور، أكثر أيضا إصرار على المضي قدما في مواجهة المستكبرين أمريكا وإسرائيل وحلفائها. بعد أن استنفذت أمريكا كل الطرق والوسائل في مواجهة الجمهورية الإسلامية، لجأت إلى العدوان بشكل مباشر على الجمهورية الإسلامية. نتذكر عملية مطرقة الليل التي قالت أمريكا أنها قضت على المشروع وعلى البرنامج النووي الإيراني، قضت على البرنامج النووي الإيراني. كان يقول دونالد ترامب أمام العالم بأكمله بأنه حمى العالم وبأنه حقق إنجاز، وبالرغم من ذلك لم ولن تحقق أمريكا أي إنجاز، وظهرت ملامح الفشل الأمريكي من خلال العدوان مرة أخرى على إيران في العملية الأخيرة. هذه العملية التي حتى اليوم بلغ مدى استمرارها أكثر من 100 يوم، 100 يوم، 40 يوم من العدوان العسكري، بدأوه باغتيال الإمام علي الخامنائي واغتيال القيادات في الجمهورية الإسلامية، وبغطاء جوي لا حدود له، لا حدود له. كانت الطائرات لا تفارق الأجواء الإيرانية وتستهدف كل شيء. بالرغم من ذلك بعد 40 يوما لجأت أمريكا إلى المفاوضات وإلى أن توعز إلى الوسطاء ليتدخلوا من أجل أن تحقق أي إنجاز يذكر، أي إنجاز يذكر. بالرغم من ذلك حتى اليوم 100 يوم وهنالك محاولات أمريكية عبر مختلف الوسائل إعلاميا نفسيا، من خلال أيضا الحرب الاقتصادية والحصار الذي يصاحب أيضا العدوان العسكري، وحتى اليوم لم ولن تحقق أي إنجاز. بالأمس حققت أمريكا إنجازها الأعظم في مواجهة الجمهورية الإسلامية، أنا سأقول لكم هذا الإنجاز ولكن أتمنى ألا تضحكوا. طبعا عندما أتذكر وأذكر هذا الإنجاز سنتذكر ما قاله شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي ومصاطيق ما تحدث به أن أمريكا قشة. بالفعل تجلى من خلال هذا الإنجاز العظيم والكبير الذي حققته أمريكا أنها قشة، أنها ضعيفة، أنها مكسورة وفاشلة، أنها نمر من ورق.
2: الكبيرة التي تحققت في واقع شعبنا أن هذا الشعب وثق بالله، توكل على الله، يطمئن إلى الوعد الإلهي. عندما يقرأ المنطلقون الانطلاقة الإيمانية من أبناء شعبنا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أنهم ينظرون إلى أمريكا كما قال الشهيد القائد رضوان الله عليه باعتبارها قشة وليست عصاً غربية.
0: قشة وستبقى قشة، ليست عصاً غليظة. أثبت ذلك الأحرار في اليمن، أثبت ذلك المؤمنون الصادقون في إيران، أثبت ذلك المؤمنون الصادقون في جنوب لبنان، أثبت ذلك الأحرار والمؤمنون والمجاهدون في قطاع غزة. يقال بأنه تمخض الجبل فولد فأرا. اليوم ليس هذا المثل الذي سنضرب به واقع أمريكا، بل تمخضت أمريكا فولدت فضيحة، عجز، هزيمة، انكسار وفشل يتلوه فشل. المعروف والمعهود عن أمريكا بأنها مجرمة، أنها سارقة، نهابة، نهبت البترول وإمكانات وثروات الدول العربية والإسلامية وحتى غير الدول العربية والإسلامية. ما رأيناه في فنزويلا أخيرا يدلل على ذلك. أمريكا هذه هي عبارة عن دولة متسلطة، سلطوية، دكتاتورية، لا تمتلك أي ديمقراطية، وإنما تم تزييف واقع أمريكا، تم تزييف واقع أمريكا في ذاكرة وفي وجدان الشعوب. وإلا في الأساس أمريكا هي أكبر مغتصب، أمريكا هي أكبر مجرم، أمريكا هي أكبر من يسلب الثروات وينهب الشعوب والأمم. هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع. بعد 5 عقود من المواجهة، من الاستهداف، هذا ما قاله دونالد ترامب، هذا ما قاله دونالد ترامب: كنا في حرب مستمرة مع الجمهورية الإسلامية على مدى 5 عقود. وعندما نقول دونالد ترامب نحن نقول ذلك الكيان اللقيط، لأن أمريكا وكيانها اللقيط وتشان لعملة واحدة. تخيلوا واقع الإنجاز الأمريكي الذي حققته على مدى أو بعد مواجهة استمرت 5 عقود من الزمن. ماذا حققت؟ هل انهارت الجمهورية الإسلامية؟ هل استطاعت أن تنفذ أهدافها في السيطرة على إيران؟ هل استطاعت ولو بأدنى التقديرات في أن تحقق جزءا من تلك الأهداف في السيطرة وفي أن يصل أحد المنافقين إلى السلطة في إيران؟ هل استطاعت أن تستهدف الجبهة الداخلية من خلال المؤامرات التي كانت تريد تنفيذها عبر الأكراد ودعم المسلحين الأكراد لاستهداف الجمهورية الإسلامية؟ لا لا لا، كل هذه الأهداف فشلت وعجزت فيها أمريكا، وإنما حققت هدفا ما يقدرش يحققه إلا واحد جاهل، إلا واحد خبيث. بالأمس ومن خلال وسائل الإعلام تم الحديث عن أن أمريكا منعت من بعثة المنتخب الإيراني من الدخول إلى أمريكا. هذا أقصى ما تقدر عليه أمريكا في هذه المرحلة. توجت عدوانها واستهدافها على مدى 5 عقود من الزمن، وقالت بعد 50 سنة للمنتخب الإيراني الذي يحضر كأس العالم في أمريكا: ما عندي لكم تأشيرات، ما بشتغل. بسروا إلى أي مرحلة وصلت أمريكا في عجزها وفي فشلها وفي سقوطها الأخلاقي وفي سقوطها على كافة المستويات. والله ما تجوا عندنا، ما عندك خلفهم، ما قدرناش فيكم. أقل شيء نبرد قلبنا وما ندخلش المنتخب الإيراني، نقول للعالم إن إحنا حققنا إنجاز. الله الله الله، والضعف، أقسم بالله أن هذا الموقف وهذا الحديث الأمريكي يدلل على ضعف أمريكا، وعلى أيضا يجسد ما قاله شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي بأن أمريكا قشة وليست عصا غليظة. ما على الكرة، ما على الكرة، الكرة حتيها الفيفا. آخرتها أمريكا قالت عضو طرى الكرة ولا يلعب المنتخب الإيراني ولا يدخل أمريكا. يعول عقلية بنواجه عاهات للأمانة، عاهات بالرغم من أن لديهم إمكانات وقدرات عسكرية وحضور ونفوذ في مختلف دول العالم، وصل الأمر بأمريكا إني تقول للمنتخب الإيراني ما بيشتغله. يا عارة يا قليل عقل والله، قلة ولف إنه ما لقيوا يفعلوا كأس العالم لا عند ناس مهزومين، كان عيدوروا ناس هكذا محايدين يفعلوا في باكستان في أي بقعة. والله لو فعلوا كأس العالم عند من نشي ناس عقلاء. لو فعلوا في روسيا لا كانت روسيا تسمح للمنتخب الأوكراني إنه يشارك. والله يا يعني ما دخل المنتخب إكحام الرياض في الصراع العسكري والسياسي، هذا يسمى هزيمة استراتيجية في كل المستويات وعلى كل الأصعدة. وصل الأمر بأمريكا أنها وصلت إلى حقيقة أنها مهزومة، ذلك ما بيش معها من إنجاز تقدم للشعب الأمريكي الذي بات مدركا لأن أمريكا مهزومة إلا هذا الإنجاز. ما عند خلش المنتخب الإيراني 30 واحد من إيران جو يلعبوا في أمريكا في كأس العالم، أصبح إنجاز أمريكا إن هؤلاء 30 ما يدخلوش. بعد أن كانت أمريكا تتوعد الجمهورية الإسلامية أنها ستقصف، أنها ستدمر، أنها ستقضي على النظام، أنها لم تستطع فعل أي شيء. وعندما حان موعد كأس العالم أوعزت أمريكا للجهات المختصة عدم إعطاء أي تأشيرات للمنتخب الإيراني. بالرغم من ذلك ستبقى أمريكا مهزومة حتى وإن لم يدخل المنتخب الإيراني وإن لم يشارك في كأس العالم، أمريكا مهزومة.

0: أيضا في المقابل ستبقى الجمهورية الإسلامية في إيران منتصرة. دخل المنتخب الإيراني ليلعب في كأس العالم أو لم يدخل، ولكن ليعرف الجميع أساليب أمريكا حتى أبسط الوسائل. هكذا هم الأعداء، حاقدون حتى حد الاستماتة في استهداف الشعوب، في استهداف الأمم، في استهداف الأحرار. لم يتبقى لأمريكا، هل هنالك عقل يخطر على بال عد العبنا وابن حارتي، ولا عد العبنا وحارت ثاني، وإذا احنا متصايعين أقول لهم لا تدخلوش عندنا؟ هذا دوري، هذا كأس عالم، هذا رياضة. ما بش رياضة، الروح رياضية عند أمريكا، عند أمريكا روح انهزامي. أكبر نكسة عند من؟ عند دول الخليج، عند دول البترودولار التي مولت أمريكا لإسقاط الجمهورية الإسلامية، التي مولت أمريكا لاستهداف اليمن، التي مولت أمريكا لاستهداف الأحرار في لبنان، التي مولت الأحرار أو التي مولت أمريكا لاستهداف الأحرار في قطاع غزة. اليوم الإنجاز الوحيد الذي استطاعت أمريكا أن تحققه هو منع المنتخب الإيراني من دخول أمريكا، أما بقية الأهداف لم ولن تستطع أمريكا أن تحققها على أرض الواقع. غبني على دول الخليج. حميد الزلط، حميد الزلط وحميد الهدايا وحميد البرع جنب دونالد ترامب. آخرت ما هو منع المنتخب الإيراني من دخول أمريكا. والله إن سلمان ذا الحين بيلبج على رأسه. هو التراضي حق هالباقي. سنستقبل معكم الرسائل والمشاركات فيما يخص هذا الموضوع. طبعا هذه عقلية أمريكا، هذه عقلية أمريكا تتعامل بلا عقلانية، بإجرام، باستهداف، بروح خبيثة، بحقد، بمكر، بكل أشكال القذارة والحقارة التي يمكن أن تخطر على بالك. أمريكا هكذا شيطان، ولا يمكن أن يكون لها أدنى موقف يمكن أن نشاهد من خلاله أي عقلاني. أقسم بالله ما لجأت أمريكا إلى المفاوضات إلا لأنها هزمت، طبعا هنالك تصريحات متفاوتة تأتي بين لحظة وأخرى عن دونالد ترامب وهو يتحدث عن أن الديمقراطيين يروجون أن أمريكا هزمت في هذه الحرب. بالفعل أمريكا هزمت، ولم يكن ذلك منطق الديمقراطيين. هنالك محللين خبراء في الداخل الأمريكي، بل البيئة الأمريكية تعرف وتدرك تمام الإدراك أن أمريكا هزمت. كيف نقول أنها انتصرت وهي التي حددت أهدافا منذ الوهلة الأولى، وهذه الأهداف ولا هدف تحقق؟ ولجأت أمريكا في نهاية المطاف إلى منع المنتخب الإيراني لكي تحقق أي هدف يذكر، ولو ما فعلت هكذا لم ولن تحقق أي هدف. أقل شيء لعبوا لعب الناس. لعبوا خرجوا بماء الواج. هكذا هي أمريكا، ولا عجاب ولا غرابة في أي تصرفات يقدم عليها الأمريكي، لأن المهزوم هكذا يتصرف بلا عقلانية، بلا أي تفكير، بلا أي وضع أي حدود لهذه التصرفات. طبعا سنستقبل المشاركات الخاصة بكم عبر الاتصالات مباشرة وعلى الهواء على الرقم 01-322-653. سنستقبل المشاركات بعد هذا الفاصل الإعلاني لنتحدث وإياكم حول هذا الإنجاز المهول الذي حققته أمريكا في حربها وصراعها مع الأحرار في إيران وفي العالم بأكمله.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أخي المواطن، يبدأ العدو بغرس الشك ثم يقطف ثمرة الخيانة، لا تمنحه البذرة. أمن الوطن مسؤولية.
3: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
3: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم
9: في دعم صراعات اليمن العسكرية،
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.

الحمد لله الحمد لله ان احنا ما وصلناش لكأس العالم. لو وصلنا لكأس العالم لكن نندع موقف ما نفعل نغل القلب حر الاحمر لو ما يدخل حقنا المنتخب. هم جايين احنا جنن ولا نخلي الطائرة حق المنتخب السعودي ما تطرش وما يدخل المنتخب اليمن على إيران أن تفكر بطريقة مماثلة للتفكير الأمريكي وما يدخل المنتخب الإيراني هكذا بالغصب والله. طبعا سنبدأ في استقبال المشاركات الخاصة بكم سامعين الأكارم عبر الاتصال مباشرة وعلى الهواء على الرقم 01-322-653. الرسائل القصيرة على الرقم 720-991-991. وتخيلوا التلفون سرج بالغصب. قال لأن الموضوع اليوم مميز يشي يسجل هدف في الشباك الأمريكي. من الرسائل التي وصلتنا في هذه الظهيرة: تحية إجلال وأكبار للقوات المسلحة الإيرانية بضرباتها التدميرية لأمريكا وإسرائيل، ولعنة الله على المنافقين العرب. من ماجد الأديب: أب القفر قوة

0: أيضا من الرسائل: سلام الله عليكم، أمريكا رفضت دخول المنتخب الإيراني لأنها خايفة تهتزم مرة ثانية وثالثة ورابعة، لأنها خاسرة في الحرب خايفة تخسر في الرياضة، هي خاسرة خاسرة في كل شيء. ما هي أم نورتين الشرفي من عم بكر. والله أن المملكة طايحة يا أبو عقا، يا ملوك المملكة لعن أبوكم. نستقبل أولى المكالمات. ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالكم أخي علي والمحرم؟
0: في خير، لكم الخير. من معانا؟
1: معكم إعلامية همدان.
0: من؟ إعلامية همدان؟
1: أيوة.
0: حياك الله يا إعلامية همدان. طبعا اليوم بنتحاكى على الإنجاز الأمريكي الذي لم نكن نتوقعه، يعني منعوا المنتخب الإيراني من دخول أمريكا للمشاركة في كأس العالم.
1: أنت أحسن هذا هو جديد، دورة عليهم قوي، لكن المرة الثانية نأمل أن يكون التصريح خف عليهم. هذا جديد كبير عليهم
0: بالفعل.
1: أنا كان من مشاركة في ظل ذكرى استشهاد بدر الدين الحوثي،
0: سيد بدر الدين، رحيل سيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي.
1: أيوة. يقول الله: ولكل يوم ها حلم من أعلام الهدى من آل بيت رسول الله، والحمد لله على نعمة المسيرة القرآنية ونعمة سيدي بدر الدين الحوثي الذي كان هدفه وهم عزة الأمة، وأن لا تنجر وتنخدع نحو الظلام، نحو من يدعون أنفسهم أنهم مع الحق وحقوق الإنسان، رغم مرضه وعنائه لكن همة وهم على دين الله لم يجعله ضريح الفراش، بل كان قرآن يمشي على الأرض، وكان عنده دين الله هو الأولوية، كان يجسد في واقعه التواضع وحب الخير والإحسان وحسن الخلق، ليس همه لا جاه ولا مال ولا سلطة، همه دين الله وإعلاء كلمته وأنصاف المظلوم وإعلاء صوت الحق في زمن من قال عنه من قال فيهم الله إنهم شر البرية، في يوم كانوا يسعون في الأرض الفساد فجاء هذا النور الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، لولاه بعض الله لكنا أولا مضطعين مع الأعداء، فسلام الله عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا.
0: بالفعل، سلام الله على السيد العلامة الجليل العالم الرباني السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي، وسلام الله عليك على هذه المشاركة الأكثر من رائعة.
1: شكرا لكم. أنا أصلا ما سمعت الموضوع من بدايته، وكانت مشاركتي نحو هذا الموضوع.
0: طبيعي، انتوا تتصلوا وتشاركوا في اي موضوع. في امان الله.
1: مع الله.

من الرسائل أيضا التي وردتنا، السلام عليكم. وعليكم السلام. أمريكا لم تستطع فعل أي شيء، أمريكا أصلا هي مهزومة، مهما تفعل مهما فعلت أمريكا من ترويجات بأنها انتصرت وما يصدق أمريكا إلا كل مطبع كل كلب. الذي قدرت على أمريكا منع المنتخب الإيراني من الدخول في كأس العالم، أما غيره ولا شيء، فاشلين. الأخوات صفا ورقية من الحديدة فعلا. ذا الحين بيتصل سلمان لمحمد بن زايد بيقول بسر على برمة برمونة، تعينا هذا المبالغ كلها وفي الأخير منعوا المنتخب الإيراني، ما نفعل؟ كله خلاص طارت، طاحت طاحت، هي أرزاق أو ما مشي على البكارة. من الرسائل التي وصلتنا، سلام الله عليكم، كيف الحال؟ في خير، لكم الخير. الحمد لله على كل شيء، هو الذي سدد، هو الذي هزم كل المتجبرين ترامب، وألحقنا بهم هزيمة نكراء. اليمن وإيران والعراق ولبنان وفلسطين صف واحد في سبيل الله عز وجل، وشكرا لك على الموضوع الرائع، وأطلب زامل عد القوة، وشكرا معاكم بنت أبيها، شكرا لك يا بنت أبيها. أيضا من الرسائل، سلام ربي عليك يا أخي سلطان، سلطان ولا علي؟ علي ولا سلطان؟ أيوة صح، أمريكا قشة وانكشفت في البحر الأحمر، ونقول لأمريكا أبو جبريل رعب البحر الأحمر، معاكم دروب الوطن من ريف باجل، وطلعوا زامل يا حارس البحر الأحمر بإذن الله. بعد هذا زامل، شكرا لك على هذه المشاركة.

السلام عليكم. من الرسائل: كيف الحال؟ نحمد الله ونشكر أمريكا، هكذا تستهدف كل من يقف أمامها، ولذلك ليس غريبا من يقف موقف الحق أن تواجه أمريكا بمثل هذه المواقف. وأمريكا هي تحاول أن تصنع انتصار حتى ولو انتصار صغير. والله ما في انتصار، هذا يدلل على وجاحة وعلى سقوط وعلى انهزام أمريكا. قاهرة الأعداء من وصاب، شكرا لك. من الرسائل قال: فجعتني يا عمو علي، قصدي إن اليوم ثلوث. الله يسامحك ويسامحنا جميعا. أيضا من الرسائل قال: يحمد والله السعوديين والإماراتيين نزلتهم ما راحت تدر، فقد استطاع ترامب أن يمنع منتخب إيران من الدخول إلى أمريكا، فعليهم أن يقتنعوا، فهذا قدو جهده جهده. محمد البجاج: فالحين ترامب يقول يو يا حقاوي تاعب. فعلا. عيتصل سلمان وبعرك هيبسرتو على تعب ما قضعش دي كله الذي قمنا به، منعنا المنتخب حقهم وهم بيدعوا له. الله يبارك عليكم وعلى الله.

من الرسائل أيضا، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالكم يا أستاذ علي؟ بخير، لكم الخير. أمريكا لن تجني سوى الهزيمة والخزران والخسران، سواء في حربها أو في رياضتها. هي متأكدة إنها لو تباري إيران ستنهزم بعون الله. شكرا جزيلا لكم جميعا، معاكم ثقافية آنس زامل غدير كعاد لرشاد الخزان. يا علي،

من المشاركات في هذه الظهيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخبارك يا غالي؟ خير لكم الخير. سلام ربي عليكم يا إذاعة سام. نشكركم على رفع المعنويات يا أبطال. أنتم من ير من شكرا. طبعا هذه الرسالة: أنا الشبل مالك وزامل الفتح المبين يا منعا. سلمك ربي وعافاك يا مالك. أيضا من الرسائل التي وصلتنا: السلام عليكم. عليكم السلام. وكل عام وأنتم بخير ونصر وعزة. تحياتي لإعلامية تمدان وغزاوية تمدان وأخت الشهيدين وكل أخواتي المشاركات. وأقول لأمريكا: حيرش على من قدرتي وعادنتي ما قدرتي. هو معاكم اليمانية الشامخة وزامل ما هزني. شكرا لك يا اليمانية الشامخة.

0: وصلت ما أمريكا هزمت، والدليل على ذلك منع المنتخب الإيراني، وهذا أكبر هزيمة. أم صخر من حديدة، ونعم بكم يا أم صخر.
1: وفقت عمر.

0: المشاركات في هذه الظهيرة. قال لك ما زيادة البلغم، قال رزمرزم قدي فاشلة أمريكا من أساس، ماذا الحين فعلت إنجاز، بور بها من عند رجلها، مطلع مطلع يا حراجة يا رواج البيض بمية السوق بوره فعلا. ندى العسل، شكرا لك يا ندى العسل. اتصال جديد، مشاركة جديدة، ألو مرحبا.
1: مرحبتين وسهلتين ومرحبا، ترحيب المطر
0: حياكم الله
1: الغالي عبد الله صح؟
0: علي مجلي،
1: علي مجلي حبيبي، الله يطول عمرك يا علي، الله يخليك ويبقيك إن شاء الله ويسعدك ويسهل لك كل صعب ويبارك فيك. علي أنت أخ علي، صوتك مقارب على عبد الله الحيثي.
0: أيوه نص البزي من الخال.
1: وتحية لك والعبد الله الحيثي والأستاذ حمود شرف سند والجميع، والجميع الله يعطيكم العافية. أنا معك أخوك أبو خالد المهري.
0: حياك أبو خالد،
1: الله يحييك ويبقيك وأشكرك على هالروح العالية والمعنويات العالية هذا البرنامج إذاعة سام المباركة. إيش تتوقع من أمريكا يعني، وإيش تتوقع من السعودية؟ السعودية إذا زعلتها منعتك من الحد، وأمريكا وأمريكا إذا يعني خسرتها منعتك، لكن كأس العالم لكن إحنا ما نتشرف.
0: أقل شيء يا أبو خالد كانوا على العبو وبعدها يداكم المنتخب الإيراني.
1: نحن هذا نقول كذا، نحن نقول كذا، لكن نحن نقول إيران خدت كأس العالم بالنصر،
0: الله
1: خدت كأس العالم بالفوز المبين والدعس، دعس أنف ترامب ودعس أنف صهاينة الكلاب بفوزهم والحفاظ على إيران والحفاظ على مضيق هرمز. فالنجاح الذي حققتها إيران نجاح عظيم، ولا تحتاج أن نتشارك مع هذول الكلاب، يكفي مع يعني ميدانيا في الميدان، هذا هو الميدان،
0: الله
1: انتفرنا عليهم.
0: الله الله،
1: فضعف أمريكا وهذا المخرفن، هذا الإنسان اللي ما هو عارف الله وين حاطه، ما يعني يقول لك من الفشل الكبير أن هذا يمسك رئيس أمريكا.
0: الله
1: هذا هو الفشل والنصر اللي حققتها إيران، إيران الشرف والكرامة والعزة، وبإذن الله سوف تحققه اليمن بقيادة سماحة السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله على هذه الدولة. تمام، دولة يعني نقول حقارتها ملأت الكون في ابتزازهم للناس واستغلالهم، ويكفي ما حصل في الجنوب الآن. اللعبة اللي جابوها الجديدة، حضور قوة باكستانية للجنوب، إيش الكلام هذا؟ هل هم جو يعني معلش أخ علي، هل هم جو يبيعوا فلفل؟
0: شكلهم السعوديين هم يعجبهم بيع الفلفل.
1: نعم هذه والمضحك كله تمام. إن قوة باكستانية تحضر إلى الجنوب إنها تبغى تحمي، يعني هذا يعني لازم تعرف يا أخ علي إن هذا ضعف السعودية في آخر توازنها ومشاكلها اللي مع الإمارات في حربهم، يعني مثل الكيكة يبغى يتقاسموها.
0: والله أن الأمر يدعو إلى الغرابة، يعني السعودي ما قدرش تحمي نفسه، تصير تجي قوات باكستانية تحمي مرتزقة، يا أخي يحموا السعودية أقل شيء.
1: هلا قولتك نعم، إحنا شوف نعرف أن في تقارير وصلت قبل تقريبا 3-4 سنوات تدريب الباكستاني الجيش السعودي، فإيش تأخذ من هذا الشيء أن محمد سلمان إنسان شاب ضعيف مريض نفسي ومريض عقلي، ما هو عارف إيش يسوي، إنسان يعني فاضي. لكن بإذن الله ألا حزب الله هم الغالبون
0: بإذن الله،
1: وإحنا مسلمين أبناء قبائل المهرة وقبائل حضرموت تسليم مطلق للسيد عبد الملك بدرين حفظه الله، ونعترف في صنعاء عاصمة المدن، وهي عاصمة الرجال، وهي عاصمة العرب، وهي عاصمة الحضارة. وسامحوني على الإطالة، وقبل لا أختم أنا وعزي سماحة السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله في وفاة والده سماحة السيد بدر الدين رضوان الله عليه، ونقول بإذن الله إلى الأمام ومستمرين إن شاء الله من نصر إلى نصر، ونحيي المرابطين على الجبهات، ونحييك أكبر تحية يا تاج الرأس الأخ علي مجلي، ونحيي الكادر إذاعة سام.
0: لك التحية والسلام. طبعا يشهد الله أن احنا نتشرف بمثل هذه الاتصالات وبمثل هذه المشاركات. بارك ربي فيك يا أبو خالد،
1: وبإذن
0: الله دعيدها بإذن
1: الله. الله يخليك ويبقيك إن شاء الله، ويزيدك إن شاء الله قوة على قوة وسعادة على سعادة يا تاج راس.
0: الله يحفظك، يحفظك ربي ويسلمك ويعافيك. في أمان.
1: آمين. مع السلامة.
0: في أمان.

أينما سارت وأينما جت أمريكا ممرمضة بقوة الله. وعنا وصلنا إلى الختام، وكان مسك الختام المكالمة الرائعة لأبو خالد المهري. بإذن الله عز وجل الوعد عما قريب، مصر كامل وشامل بإذن الله، ما دامت أمريكا بهذا الضعف كيف بأدوات أمريكا الذين يتكئون على أمريكا. أما نحن طريقنا واضح، نتوكل على الله، على الله جبار السماوات والأرض، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن من بيده كل شيء ومن هو قادر على كل شيء. ذلك لا خوف لا قلق، أقسم بالله بأن الأمور محسومة، وتجليات الإنتصار باتت بقوة الله عز وجل تلوح في الأفق. المستضعفين في غزة، المستضعفين في لبنان، المستضعفين في اليمن، المستضعفين في إيران وفي كل البلدان بإذن الله سيحظون بالنصر، لأنهم توكلوا على الله ووثقوا بالله في الوقت الذي وثق فيه الجميع بأمريكا. هذا هو ما نعتقد به ونتيقن منه، وما ذلك على الله بعزيز. صهيب الجرافي، علي مجلي، إلى اللقاء في لقاء جديد.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نقرأ في هذه الحلقات آيات الله ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. وصلنا أحبة الكرام إلى الآية رقم 30 من سورة الرعد، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. أحبتي الكرام، نأتي إلى معنى هذه الآية الكريمة. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، لقوته وعظمته وشدة خرقه للعادة لما آمنوا به، بل لله الأمر جميعا، فهو الذي تركهم في ضلالهم يعمهون، لأنه أراد بحكمته أن يتركهم وما اختاروا لأنفسهم، ولم يعص مغلوبا ولو شاء لهداهم أجمعين. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ أفلم يتبين ويعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله أن يهدي الناس جميعا على أي حال لهداهم، ولكنه سبحانه أراد أن لا يلجئهم إلجاء، بل يتركهم يختارون ما شاءوا من إيمان أو كفر. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، القارعة ما يصيبهم من مصائب الدنيا مثل الأمراض والخوف ونقص الثمرات وتسليط أعدائهم عليهم، أو تحل قريبا من دارهم، أو تنزل في مكان قريب من دار الذين كفروا بمن هو مثلهم في الكفر وهو عبرة لهم، حتى يأتي وعد الله، الموت أو البعث الذي جحدوه، إن الله لا يخلف الميعاد. وعدهم بأنها لا تزال تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا، أي أمهلتهم إلى أجل محدود ولم أعاجلهم بالعقاب على كفرهم، ثم أخذتهم أي أهلكتهم بالعذاب، فكيف كان عقاب أي عقابي لهم حين أخذتهم، فقد ظهر كيف كان. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. المعنى أحبة الكرام: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، متول عليها، معامل لها بما هي أهله من الخير أو الشر بسبب ما كسبت من طاعة أو معصيته يعاملها في الدنيا والآخرة، فهو الذي ينبغي أن يتقيه عباده ويرجو رحمته وثوابه ويخاف عذابه. وجعلوا لله شركاء، تجرؤوا على الكفر به، وجعلوا الأنداد له والتكذيب لرسله والجحد بآياته والجدال فيها، مع أنهم أحوج إلى تقواه ومراقبته في كل أمورهم، لأنه قائم على كل نفس بما كسبت. قل سموهم، سموا شركاءكم، فإنهم يسمونهم تسمية الأنثى، فقد كان ينبغي لهم أن يستحيوا من جعلهم شركاء وهم إناث عندهم، وهم يكرهون البنات لأنفسهم. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض؟ فلو كانت شركاء حقا لعلمها الله شركاء له، لكنه لا يعلم في الأرض شريكا له. أفتعلمونه ما لا يعلم وتخبرونه بما لا يعلم؟ أم بظاهر من القول، أم بسلطان من القول غالب، وذلك لا يكون إلا كتابا منزلا من الله أو معلوما علم اليقين من وحي الله، جعله الله سلطانا لكم غالبا لمن خالفكم. وهذه الآية احتجاج مزعزع يحرك الضمائر ويوقظ الغافل لو كان بقي لهم ضمير وشيء من الإنصاف. بل زين للذين كفروا مكرهم ضد الحق واستحسنوه لأنهم كارهون للحق، فأعجبهم ما تخيروه من الاحتيال لإبطاله وصدوا عن السبيل. الشيطان صدهم أو صدوا غيرهم بحسب القراءتين، فلذلك لم يقبلوا الحق والهدى. ومن يضلل الله فما له من هاد، يشير إلى أن الله أضلهم بخذلانهم الذي استحقوه بمكرهم. ومن يضلل الله فما له من هاد. نسأل الله سبحانه وتعالى يهدينا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه بحوله وقوته. بهذه الآية أختم حلقتنا اليوم من هذا أحبة الكرام، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي. صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو.
2: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية، فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوب أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
7: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
8: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد. صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبعفون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.
6: هنا سام،
7: تاريخ حي،
6: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام،
6: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام اف ام،
7: إذاعتك أنت.
8: جارح بشليل.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على النبي وآله. نهني الأمة العربية والإسلامية بولاية الإمام علي يوم رسول الله، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاده. معنى أنه هذا اليوم يوم رسول الله رفع يده، يد الإمام علي، أنه سرج للناس، اخرجهم من الظلمة إلى النور، ما عبش لبيك ولا عبه تخبى. اليوم يا رسول الله بصير ما بين من عجائب، اليوم قد به ضياع وظلاء لا يعلم به إلا أرحم الراحمين. لا عاد الناس تارينا بيخطوا ولا ما هم له، وسيرة مجية مجلسة في الدنيا هذه لما هو ولما هي الأيام بتخطى عليهم، وما عليهم من واجب وما عليهم من عمل يقوموا به ولا عاد حاجة. اختجت يا صاحبي، اعتجنت عليهم، ما عادهم داري من أن يقطعوا الشبكة لأنه متساهلوا. شوف الأول ما قال، قال من استلم حذاته اردته، فما بالك من أمر أمه وضلال أمه بأكملها. تساهلوا في هذا الحاجة، وهي ما هيش حاجة بسيطة. لا تقول بيقوم الجي وما هوش داري لما هو، قل لك كم يركان الأسلام، قال كم اشتريت كل حقنا. لا تخالك الله، باعوا وشراب بتاعوا واشتروا، وفعلا بتاعوا واشتروا بالأوادم. اليوم الضمير الإنساني ميت ميت ميت في قلوب الناس. فلي منعكم يا ناس بنحيي هذه المناسبة، مناسبة ولاية الإمام علي، نقتدي به، نقتدي به وبأخلاقه وبمواقفه وبرجالته، مش نبقى ضحكة بين الناس. قال بسرها أين

0: الأمر والزنا والظل وكلهن سابرات من أنا نخرج لها طريق كيف يفرحها أرحم الراحم علينا وعباد بيتجاهروا بالذنوب مجاهرة هيامه تشتي تسبر تشتي تخرج لها طريق من تتولى من تتولى حتشعنا يا أخي يا بريت لك ما أنت سني أو شيعي أو سلفي أو ما جنس أبو متري ما عادوش تاري ما هو إن الدين عند الله الإسلام بس كل هذا تصير ما قال الرحمن الرحيم لرسول الله محمد بن عبد الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للناس كلهم للخلق كلهم نهاي وهذا ولاها شوي قرع كذا قالوا يفعلوا لك خلقات وخبر وعل ويقوموا يطبعوا مع يهودي ونصراني ويولوا ويعقلوا ويفوضوا على أمور مسلمين إجنان إجنان إجنان يهودي ونصراني يرجع يتولى مسلمي يا لطف الفعل يا دفاع الله يا حجاب الله من هذا الذنوب من هذا العقول من هذا الأوادم ما لك لك قدرك ولك مكانتك ولك هيبتك خلقك الرحمن الرحيم حر سع ما هو حر لكن بتهين نفسك وتنزل قدرك ومستواك لا عند أوادم ضرب الله عليهم الذل والمسكنة تستاهلوا من توفيه فهل ما يصح شيء كذاب نقول لكم من هنية ما يصح شيء عز وهجعة ونخرج لا طريق لا تركنوش ما دام احنا ما احناش متوليين من أمرنا الله بتوليهم كلام عصب عليه أخي مالك بتسمع السيد عبد الملك بيهز مشارق الأرض ومغاربها وعاد المهزل السابرة وعاد القاف الذي تشتي والله تنزع مسحق ودرزع غرفي لقفه من هيانتهم من ضعف إيمانهم من خبالتهم من سيرتهم ما لك ما تقول فيه حرام بالله أنك تشتيت مشكر مشكور علم من علام الهدى قال والذي ما يعقل عقلها الشيطة كتب صامل علينا على ما قد بسرنا قبال عيوننا والناس تاريه يا ذاكم ما كان عطبش لليمن اعتبار ولا قدر ولا كلم الله هنيك حرام ما كان عب حاجة واليوم جاء ما يريد اعتبار الشعب كامل أين المصداقية؟ أين الناس يخطوا صدق بصدق؟ قال أقول لك إن كان السيد سلام الله عليه لكن الذي بعده هو إحنا الذي بعده إحنا أمانة تأملوا في بداية المسير إن كان السيد عبد الملك لا إله إلا الله واليوم يا صاحبي النبي قلب سماها ربض قبل من الرحمن الرحيم شي في علم الله قالوا لا دنا رزقك دنيت له هذا هو رزق رزق رزق لو ما آدمي في كامل شباب في كامل قواه العقلية بيخجف من وسط القرآن فلت كل ما في الدنيا وزقم غرى القرآن قال من هنيها والقبول سمح والهيب السبرات والكلمة النافذ السبرات حيا والله حيا نفلوا نختار سواسوا ما نقول لك يا أخي إحنا قد طبعنا وجيهنا لمحمد بن سلمان والإمارات لا يمكن إحنا نتكلم أمانه بصير كيف موقف حقنا المحترمين الذي باعوا شمس البلاد ونوده وساروا خونا مع السعودية وما أدرك كيف وجيههم كيف قدرهم عند الذي هو حر ما مه إن إحنا بنتولى ولاي الصح سيدي عبد الملك مفوضي ومعقلي من يدك لا رجلك وتفويض مطلق في باقي العمر أنت غير يحمر العاي إدليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمن
1: جارح بشليلي.

الوقت وقت عمل، الوقت وقت

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا السرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: أخي المواطن، يبدأ العدو بغرس الشك ثم يقطف ثمرة الخيانة، لا تمنحه البذرة. أمن الوطن مسؤولية.
4: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
5: بصف لي المساله اش تفهم.
6: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
5: ما لها؟
6: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
5: وما
6: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: قول عن القاهم،
9: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
8: عاي أخلونا.
9: بالعكس، سوي فحصك بروح.
8: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
5: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
11: سبافون، أصالة وتواصل.
12: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
13: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة، فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
14: خلف كل منتج منزلي أم كافحت وأب أخلص وحلم أسرة يمنية يطمح للغد. شرائك لمنتجاتهم ليست مجرد استهلاك، بل هو يد تمتد لتمسح عرق الجبين وتزرع الأمل في قلب كل بيت. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: سام اف ام والعود احمد.
15: اوجه كلامي الى قبائل اليمن قبيله قبيله، انتم الاحرار، انتم الصامدون، انتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الاوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغيه. معنيون اليوم ان تتحركوا اكثر فاكثر، وان يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك. احذر التضليل.
2: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 4780-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك.

0: مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
0: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام والعود احمد. صوت محور الجهاد والمقاومة. إذاعة سام اف ام والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: عظيم.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نقرأ في هذه الحلقات آيات الله ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. وصلنا أحبة الكرام إلى الآية رقم 30 من سورة الرعد، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. أحبتي الكرام، نأتي إلى معنى هذه الآية الكريمة. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، لقوته وعظمته وشدة خرقه للعادة لما آمنوا به، بل لله الأمر جميعا، فهو الذي تركهم في ضلالهم يعمهون، لأنه أراد بحكمته أن يتركهم وما اختاروا لأنفسهم، ولم يعص مغلوبا ولو شاء لهداهم أجمعين. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ أفلم يتبين ويعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله أن يهدي الناس جميعا على أي حال لهداهم، ولكنه سبحانه أراد أن لا يلجئهم إلجاء، بل يتركهم يختارون ما شاءوا من إيمان أو كفر. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، القارعة ما يصيبهم من مصائب الدنيا مثل الأمراض والخوف ونقص الثمرات وتسليط أعدائهم عليهم، أو تحل قريبا من دارهم، أو تنزل في مكان قريب من دار الذين كفروا بمن هو مثلهم في الكفر وهو عبرة لهم، حتى يأتي وعد الله، الموت أو البعث الذي جحدوه، إن الله لا يخلف الميعاد. وعدهم بأنها لا تزال تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا، أي أمهلتهم إلى أجل محدود ولم أعاجلهم بالعقاب على كفرهم، ثم أخذتهم أي أهلكتهم بالعذاب، فكيف كان عقاب أي عقابي لهم حين أخذتهم، فقد ظهر كيف كان. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. المعنى أحبتي الكرام: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، متول عليها، معامل لها بما هي أهله من الخير أو الشر بسبب ما كسبت من طاعة أو معصيته يعاملها في الدنيا والآخرة، فهو الذي ينبغي أن يتقيه عباده ويرجو رحمته وثوابه ويخاف عذابه. وجعلوا لله شركاء، تجرؤوا على الكفر به، وجعلوا الأنداد له والتكذيب لرسله والجحد بآياته والجدال فيها، مع أنهم أحوج إلى تقواه ومراقبته في كل أمورهم، لأنه قائم على كل نفس بما كسبت. قل سموهم، سموا شركاءكم، فإنهم يسمونهم تسمية الأنثى، فقد كان ينبغي لهم أن يستحيوا من جعلهم شركاء وهم إناث عندهم وهم يكرهون البنات لأنفسهم. أم تنبئونهم بما لا يعلم في الأرض؟ فلو كانت شركاء حقا لعلمها الله، علمها الله شركاء له لكنه لا يعلم في الأرض شريكا له، أفتعلمونه ما لا يعلم وتخبرونه بما لا يعلم؟ أم بظاهر من القول أم بسلطان من القول غالب؟ وذلك لا يكون إلا كتابا منزلا من الله أو معلوما علم اليقين من وحي الله، جعله الله سلطانا لكم غالبا لمن خالفكم. وهذه الآية احتجاج مزعزع يحرك الضمائر ويوقظ الغافل لو كان بقي لهم ضمير وشيء من الإنصاف. بل زين للذين كفروا مكرهم ضد الحق واستحسنوه لأنهم كارهون للحق، فأعجبهم ما تخيروه من الاحتيال لإبطاله وصدوا عن السبيل. الشيطان صدهم أو صدوا غيرهم بحسب القراءتين، فلذلك لم يقبلوا الحق والهدى. ومن يضلل الله فما له من هاد، يشير إلى أن الله أضلهم بخذلانهم الذي استحقوه بمكرهم. ومن يضلل الله فما له من هاد. نسأل الله سبحانه وتعالى يهدينا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه بحوله وقوته. بهذه الآية أختم حلقتنا اليوم من هذا أحبتي الكرام، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
0: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة آل عمران الدرس الثالث، ولتكن منكم أمة. وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها، نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس بدأنا من بداية الملزمة، وأول نقطة أن أهم ما رسخه القرآن الكريم هو أن الله رحمن رحيم، وأن الله رحيم بعباده. فلأنه رحيم بعباده يهديهم، يبين لهم آياته، ويسميها آيات لأنها علامات على حقائق، حقائق لا يمكن أن تتخلف عن أن تحصل نتائجها سواء كانت سلبا أو إيجابا. ثانيا، أن الله عندما يهدينا هو يهدينا إلى ما نحن في أمس الحاجة إليه في الدنيا قبل الآخرة، هذا شيء مؤكد، لأن الثمرات كلها ليست مرتبطة بأن ثمرتها هي الجنة فقط، لا شيء قبلها، بل يهدينا إلى ما نحن في أمس الحاجة إليه كي لا نظلم، لا نذل، لا نقهر، لا نصبح جندا للشر والباطل، لا نصبح عبيدا للشيطان. وعلى الرغم من ذلك يكتب لنا أجرا على كل ما نسير فيه مما نحن في أمس الحاجة إليه، فيكتب لنا أجرا عليه، ويكتب لنا الفوز بالجنة. ثالثا، أكد أنه لأن الآيات هي في سياق الحديث عن أهل الكتاب، الآيات من آل عمران هي في سياق الحديث عن أهل الكتاب وعن أعمالهم الخبيثة وخططهم الماكرة، بدأ التوجيه نحو الهداية، يعني هداك الله لمواجهتهم، وبدأ التوجيه نحو الهداية من الأمر بتقوى الله حق تقاته، ثم الاعتصام بحبله، ثم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. رابعا، أكد قائلا لا تتصور أبدا بأن معنى المسألة في مواجهة أهل الكتاب هو أن تتجه بعينيك إلى نيويورك أو إلى إسرائيل أو إلى لندن أو إلى باريس أو نحوها. من هنا العمل يأتي في مواجهتهم من هنا من الداخل، لأنهم هم وهم في مجال أن يضربوا الأمة يتغلغلون إلى داخلها بمختلف وسائلهم الخبيثة، ويسعون في الأرض فسادا، فسادا ثقافيا، فسادا أخلاقيا، فسادا اقتصاديا، فسادا في البيئة، فسادا في كل مجالات الحياة. خامسا، أكد أنه لا بد للأمة وهي في طريقها إلى أن تؤهل نفسها لتكون بمستوى مواجهة أهل الكتاب، وفي مجال أن تحصن نفسها من خبث أهل الكتاب، حتى لا تتحول إلى أمة كافرة، إلى أمة مرتدة على عن دينها، سواء الأمة على مستوى الأمة أو أي مجتمع داخل هذه الأمة، لا بد أن تتحرك في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، وإلا فقد تكون أنت تفكر بأن تجهز قطعا عسكرية لتضرب واشنطن وهم يضربونك في داخل كل بيت من بيوت مجتمعك، هذا لا يتأتى. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: إذن فإذا غاب العمل على تصحيح الوضع من الداخل تحت العمل في إطار الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلن تقف الأمة على قدميها أبدا أبدا مهما امتلكت من أسلحة في مواجهة اليهود والنصارى، لأن هذا الأمر أتى في إطار وضع الخطة الحكيمة، الخطة المستمرة التي تؤهل الأمة لمواجهة أهل الكتاب اليهود والنصارى، سواء في حماية أنفسهم منهم كي لا يتحولوا إلى كافرين مرتدين بعد إيمانهم،

أنت يجب عليك شخصيا أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. متى يجب عليك؟ قال: متى ما امتلكت القدرة أو ظننت التأثير، ما لم فما عليك. فجعلوا كل شخص ينظر إلى هذا الواجب العظيم وهذا المبدأ المهم وهذه الهداية الربانية العظيمة، كل شخص ينظر إليها بنظرة فردية ومن منطلق ذاته واستطاعته أو عدم استطاعته. وكل شخص منا سيرى نفسه عاجزا عن أن يعمل، سيرى في الأخير نفسه عاجزا عن أن يعمل شيئا. أليس هذا الذي سيحصل؟ فلنكن 10,000 في منطقة، سيرى كل شخص نفسه عاجزا عن أن يعمل شيئا هو، فيقول: إذن ارتفع الوجوب عني، إذن أنا لا أستطيع، والثاني مثلي والثالث مثلي والرابع مثلي، وهكذا. ناسين أن القرآن، أن الله سبحانه وتعالى يقول إنه في تحقيق هذا الأمر من المعلوم أنه لا يتأتى، وهو الشيء الطبيعي والغالب، إلا بأن يتحرك الناس بشكل جماعي متوحدين. لذا فعليهم أن يؤهلوا أنفسهم ليصبحوا أمة قادرة حينئذ، عندما يتوحدون، عندما يكون منهجهم واحدا، عندما يكون منهجهم قائما على الاعتصام بحبل الله مجتمعين، على الاعتصام بحبل الله مجتمعين، عندما يكونون صادقين متعاونين فيما بينهم، حينئذ سيصبحون أمة قادرة على أن تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لكن وتعال فيما بعد طبق هذا المبدأ على أفراد هذا المجتمع المتوحد، نقول له: واجب عليك إذا استطعت، وإذا لم تستطع أنت شخصيا فما عليك. يعني تقيل مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الطبيعي من المعروف أنه لا يمكن أن يكون هناك أمر بمعروف ونهي عن المنكر إلا إذا ما كان هناك توحد. أساسا الله قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم قال: ولتكن منكم أمة. لا يمكن أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لوحدك. لكن عندما تأتي تقول له: واجب عليك إذا استطعت، وإذا لم تستطع أنت شخصيا فما عليك، فعزلت أنت هذا، ثم تعزل الثاني بعده والثالث بعده حتى تخرج من آخر الصف ولا أحد يستطيع. ستجد كل واحد يقول: والله أنا ما أستطيع، أنا خلاص ارتفع الوجوب عني ولي عذري عند الله. هكذا انطلق فقهنا، انطلقت القواعد التي تسمى أصول فقه، لتوجه كل الخطاب الذي هو في القرآن خطاب جماعي للأمة من خلال الفرد، أنه يجب عليه أن يتحرك في إطار أمة في تأهيل نفسه والآخرين ليكونوا صرحا شامخا بأمة. هكذا القرآن خاطب الناس بشكل أمة، لكن القواعد أتت، انطلقت الأشياء لتخاطب الأفراد كأفراد، وكل شخص يرجع إلى نفسه سيرى نفسه عاجزا فيقول لله: أنا لا أملك شيئا، أنا لعذري عندك، ومع السلامة. إذن إذا غاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، لن تستطيع الأمة أن تقف على قدميها في مواجهة اليهود والنصارى أبدا أبدا أبدا. والذي جنى على هذا المبدأ هم أصحاب أصول الفقه الذين جزأوا. يعني يجي يقول لك: أنت لوحدك إذا لم يكن باستطاعتك أن تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر فارتفع الوجوب عنك، ولا أحد يستطيع أن يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لوحده، ولذلك الله أمر بالاعتصام بحبله. الله هنا يقول: ولتكن منكم أمة. يعلم أن كل فرد بمفرده لا يستطيع أن يعمل شيئا. أحيانا يحتاج الإنسان هو في تربية أسرته في الداخل، في تربية أولاده، إلى من يعينه من الآخرين. قد تحتاج إلى هذا داخل أسرتك، يحتاج إلى من يعينه من الآخرين على تربية أولاده، على تنظيم شؤون أسرته ليكونوا أسرة منضبطة. ثم لأن المسألة في مقام الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد أن تكون بشكل واع وخطة واحدة ومنهج واحد وأسلوب واحد وعمل واحد، وإلا فهو من المنكر أن تتحرك أنت

0: طريقتك الخاصة، فتوجه توجيهات تعتقد أنها دعوة إلى الخير وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وآخر له خط آخر وأسلوب آخر ووجهة أخرى وثالث ورابع على هذا النحو. فينزل في المجتمع ثقافات متعددة، وجهات نظر متعددة، دعوة إلى أشياء متعددة. منهم من يرى أن هذا مهم بالغ الأهمية، ومنهم من يرى أن هذا لا معنى له من أصله، وكل يخاطبك باسم الدين ويخاطبك باسم النصيحة، فهذا نفسه سيصبح من المنكر ويؤدي إلى تفريق المجتمع، يؤدي إلى تباين وجهات نظره، يؤدي إلى تشتت وتعدد مواقفه وتباينها. عندما ينطلق كل واحد يأمر بمعروف ينهى عن منكر مع خطة ومنهج وأسلوب، هذا يقول هذا الأمر مهم وهذا يقول لا هذا الأمر ليس مهما، الأمر المهم هو هذا، يؤدي هذا إلى تفريق المجتمع. فلا بد في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير أن يتحركوا من قاعدة واحدة، من توجيهات واحدة وخطة واحدة وأساليب واحدة، حتى يكون فعلا أمرا بمعروف ونهيا عن منكر ودعوة إلى الخير بناءة تكون نتيجتها تصب في قالب تأهيل الأمة فيما يتعلق بوحدتها، فيما يتعلق باهتماماتها بأمر الدين، فيما يتعلق باهتماماتها في مواجهة أهل الكتاب سواء في الداخل أو في الخارج. قد تأتي أحيانا أساليب دينية تقدم إليك سواء عن طريق خطب جمعة أو حلقات درس أو مدارس، تقدم إليك الدين بشكل اهتمامات معينة، تغيب أمامك الأشياء الأخرى المهمة، تغيب أمامك الأشياء الأخرى المهمة. ويأتي آخر يتحرك إليك يطلعك على الأشياء التي يراها مهمة، فهذا يقول هذه أشياء لا تشكل أي مشكلة، هذه أشياء لا يعد الاهتمام بها شيئا ضروريا. ما الذي سيحصل؟ ما الذي سيحصل؟ أليس سيحصل تباين في المجتمع نفسه؟ فمنهم من يصدق هذا ويسير على نهجه، ومنهم من يقبل من هذا ويسير على طريقته، فيؤدي إلى ماذا؟ أليس يؤدي إلى خلخلة وحدة الأمة؟ حتى وإن كانت قد توحدت، حتى وإن كانت قد توحدت سيؤدي إلى ضرب وحدتها وضرب كيانها، فتخلخل صفها من جديد، تخلخل صفها من جديد. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بهذه الصيغة ولتكن، أليس هذا طلبا مؤكدا؟ يجب أن تكونوا على هذا النحو أمة تتحرك. ويأتي بصيغ الفعل المضارع يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، من الصيغ التي تفيد كما يقولون الحدوث والتجدد والحركة المستمرة في الدعوة إلى الخير. يتحرك كل إنسان باستطاعته أن يدعو إلى خير يدعو إليه، لكن في إطار الخطة، في إطار وجهة النظر الواحدة، وإلا فحذاري حذاري من دعوات إلى خير بأساليب متعددة، إلى أمر بمعروف بأساليب متعددة، إلى نهي عن منكر بأساليب متعددة، من منطلق توجيهات متعددة، وإلا فكلما كان منها منفردا عن الآخر فلا بد أن يكون له تأثيره المباين لتأثير الآخر. وما النتيجة؟ هي تفريق كلمة الأمة تحت عنوان دعوة إلى الخير وأمر بمعروف ونهي عن منكر. هنجو كل واحد بيدعو إلى الخير بطريقة وأسلوب ويدعو إلى أشياء، وآخر كذلك، وهذا ينهى عن أشياء وهذا يأمر بأشياء، سيؤدي في الأخير إلى تفكك الأمة تحت عنوان دعوة إلى خير وأمر بمعروف ونهي عن منكر. توجيهات تؤكد لنا ضرورة إصلاح المجتمع من الداخل، وهذه هي سنة إلهية. ما يؤكد السنة الإلهية بأن الله سبحانه وتعالى كما قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وبهذا نعرف نحن كيف نرد على أولئك الذين يقولون ماذا سنعمل بإسرائيل وأمريكا؟ عندها قوة جبارة وعندها وعندها، ونحن ماذا سنعمل ضدهم؟ نقول اعمل على هذا النحو، ابدأ تحرك بشكل أن تبني أمة تكون مؤهلة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متوحدة معتصمة بحبل الله جميعا، وسيحصل كل شيء مما تراه مستحيلا سيحصل. المستحيل هو في نفسك أنت وليس في واقع الحياة وليس فيما هدى الله إليه. أنت في نفسك التي لا تثق بالله، في نفسك العاجزة، في نفسك المهزومة، في نفسك الضالة التي لا تعرف كيف تعمل، هناك المستحيل. أما فيما يهدي الله إليه، أما في واقع الحياة، أما في السنن الإلهية، أما في السنن الكونية، فليس هناك شيء مستحيل. إذا سرت على ما هداك الله إليه فسيصبح ما بدا أمامك مستحيلا يصبح يسيرا وسهلا. ثم أليس من الدعوة إلى الخير ومن الأمر بالمعروف أن نتحرك؟ يتحرك علماؤنا، يتحرك المتعلمون فينا، يتحرك طلاب العلم، يتحرك كل من لديه فهم إلى أن يكشف للناس خطورة هذا الواقع الذي نعيشه، خطورة هذه المرحلة وهذه الأحداث التي نواجهها، ويدعون الناس جميعا إلى كيف يجتمعون على كلمة واحدة معتصمين بحبل الله جميعا. أليس هذا من الدعوة إلى الخير ومن الأمر بالمعروف؟ أليس من النهي عن المنكر النهي عن أي ثقافة تخلق وجهات النظر المتباينة؟ النهي عن تعدد الوسائل والمؤسسات الثقافية وإن كانت باسم الدين التي تخلق آثارا متباينة في الأمة وتفرق كلمة الأمة؟ أليس من النهي عن المنكر النهي عن تلك القواعد التي تخلق نظرة ضيقة وقاصرة وتؤدي إلى عدم ثقة أو نقص كبير في الثقة بالله وبكتابه وبرسوله؟ من النهي عن المنكر أن ننهى عنها، لأنها هي التي ضربتنا، سواء كنا علماء أو متعلمين أو متعبدين أو دعاة نتحرك في الميادين ندعو الناس إلى الله، ونحن في الواقع نجني على دين الله ونجني على عباد الله ونفرق كلمتهم. ميدان العمل أمامنا مفتوح. من يقول ماذا نعمل؟ نقول ميدان العمل أمامك مفتوح، أمام الجميع مفتوح. المطلوب أن تتحرك لا أن تتساءل. ميدان العمل فيه ما يكفيك أن تعمل بكل قدراتك وبكل طاقاتك مهما كانت. يتساءل ويتساءل ماذا نعمل، وكأنه ليس هناك ما يمكن أن نعمله، حتى يقول ماذا نعمل، وكأننا قد أكملنا كل شيء، قد صلح كل شيء، قد عملنا كل شيء. ميدان العمل أمامك مفتوح، من الآن أن تتحرك على هذا النحو. إذا كنت مؤمنا بالله، إذا كنت واثقا بالله، إذا كنت واثقا بكتاب الله، إذا كنت تعتبر هذه آيات أعلاما على حقائق واقعة، حقائق لا تتخلف، فتحرك وميدان العمل أمامك واسع. حاول أن تجعل من نفسك لبنة في صرح بناء واحد متماسك. حاول أن تجعل من نفسك عنصرا فاعلا متحركا في مقام الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في إطار وحدة لمجتمع يسير على خطة واحدة ونهج واحد. ثم أي شيء من هذا ليس في متناولنا؟ كله في متناولنا. البعد في أعماق أنفسنا نحن، المستحيل هو في أنفسنا نحن. متى ما غيرناها بلفتة صادقة إلى الله، بالتجاء صادق إلى الله، بثقة قوية بالله وثقة بكتابه، ونتحرك في إطار الثقلين الكتاب والعترة، فسيصبح كل شيء بمتناولنا، وسنمشي على نهج واحد ونعرف كيف تكون آثاره طيبة وكيف تكون ثماره طيبة وآثاره بناءة. نكتفي بهذا المقدار. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أول نقطة أنه إذا غاب العمل على تصحيح الوضع من الداخل تحت العمل في إطار الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلن تقف الأمة على قدميها أبدا أبدا مهما امتلكت من أسلحة في مواجهة اليهود والنصارى، لأن هذا الأمر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا الأمر أتى في إطار وضع الخطة الحكيمة المستمرة التي تؤهل الأمة لمواجهة أهل الكتاب اليهود والنصارى. ثانيا أكد أن الذي جنى على هذا المبدأ هم الفقهاء أنفسهم. الذي جنى على هذا المبدأ نفسه هم أصحاب أصول الفقه وأصحاب كتب علم الكلام، والفقهاء أنفسهم الذين حولوا المسألة إلى مسألة فردية، يعني توجهوا ليخاطبوا كل فرد بمفرده. وعندما تأتي أنت لتخاطب كل فرد بمفرده تجزئ الدين، ثم تقول له هل بإمكانك أنت شخصيا أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر أن تدعو إلى الخير، سيقول كل شخص لا، لا، لا، ليس باستطاعته أن يعمل. لماذا؟ لأنه لا يتأتى هذا، وهذا أمر معروف، لا يتأتى للناس أن يتحركوا في ميدان دعوة إلى الخير أمر بمعروف نهي عن منكر إلا إذا ما اعتصموا بحبل الله. والله قبل أن يأمر بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف نهي عن المنكر قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم قال ولتكن منكم أمة، بشكل أمة. فأصحاب أصول الفقه الذين جزأوا وخاطبوا وحولوا المسألة إلى مسألة فردية هم الذين جنوا على هذا المبدأ. ثانيا أكد أن الله هنا يقول ولتكن منكم أمة، يعلم أن كل فرد بمفرده لا يستطيع أن يعمل شيئا. رابعا لابد في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير أن يتحركوا من قاعدة واحدة، من توجيهات واحدة وخطة واحدة وأساليب واحدة، حتى يكون فعلا أمرا بمعروف ونهيا عن منكر ودعوة إلى الخير بناءة تكون نتيجتها تصب في قالب تأهيل الأمة فيما يتعلق بوحدتها، فيما يتعلق باهتماماتها بأمر الدين، وفيما يتعلق باهتمامها في مواجهة أهل الكتاب سواء في الداخل أو في الخارج. إذن الأمر بالمعروف مهم لتقف الأمة على قدميها في مواجهة اليهود والنصارى، ومن أجل أن نستطيع أن ندعو إلى الخير ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لابد أن نتوحد ونتحرك حركة جماعية، أيضا أن ننطلق من قاعدة واحدة، خطة واحدة، منهج واحد، أسلوب واحد، دعوة واحدة. خامسا قال إذا كنت مؤمنا بالله، إذا كنت واثقا بالله، واثقا بكتاب الله، إذا كنت تعتبر هذه آيات علاما على حقائق لا تتخلف، إذا كنت تعتبر آيات الله أعلاما على حقائق لا تتخلف، فتحرك وميدان العمل أمامك واسع. كيف تتحرك؟ حاول أن تجعل من نفسك لبنة في صرح بناء واحد متماسك، حاول أن تجعل من نفسك عنصرا فاعلا متحركا في مقام الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إطار وحدة لمجتمع يسير على خطة واحدة ونهج واحد. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من أوليائه وأنصار دينه الذين يحبهم ويحبونه، الأذلة على المؤمنين، العزة على الكافرين. ونسأله تعالى أن يجعلنا جميعا من المعتصمين بحبله، المتوحدين والمتحركين من قاعدة واحدة وخطة واحدة ومنهج واحد وأسلوب واحد يرضي الله تعالى. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا. بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وبعد أن احتفينا وأحيينا الذكرى السنوية ليوم الغدير عيد الولاية، كذلك اليوم صباح هذا اليوم أحيينا الذكرى السادسة عشر، الذكرى السنوية السادسة عشرة لرحيل قدوة المستبصرين السيد العلامة الرباني بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه. هذه المناسبات العظيمة يجب أنه عندما نتوقف عندها لابد لنا أن نعلم ما هي أهدافها، ما هي أهميتها، ما هي مميزاتها، حتى نعلم أن عملنا هذا يعني يعد عبادة ليست عادة. نستمد من هذه المحطات القدوة الصالحة، القدوة الحسنة، تجديد الولاء لله ولرسول الله ولأمير المؤمنين الإمام علي ولأعلام الهدى وقرناء القرآن، ومنهم اليوم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. مستمعينا الكرام، خلال فترة عيد الأضحى وأيام الإجازة كانت إذاعة سام اف ام كما هي العادة أن أعيادنا جبهاتنا، وفي هذه الحلقة وحلقة يوم غد ويوم ما بعد الغد إلى يوم الثلاثاء سنخصصها للإخوة المجاهدين، حيث كانت إذاعة سام اف ام، وبالتحديد كنت في زيارة عيدية للمجاهدين في جبهات العزة والكرامة في محافظة مأرب في أكثر من جبهة. سنخصص هذه الحلقات اليوم وغدا وبعد غد لنستمع للمجاهدين الذين للأمانة تفاجأت بمستوى الإتقان لقراءة القرآن الكريم من حيث التجويد وأحكام التجويد والتلاوة وغير ذلك. سنستمع إليهم طبعا في هذه الحلقات الثلاثة. لن نستلم أو لن نستقبل أي اتصال من الإخوة والأخوات المستمعين لأننا خصصناها للمجاهدين أقل شيء يعني في فترة العيد. مستمعين الكرام، ننتقل وإياكم إلى أولى فقرات هذه الحلقة ومع حلول قرآنية بصوت السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، إلى الفقرة الأولى.

0: حلول قرآنية
1: إحياء يوم الولاية والاحتفال به هو شكر لله سبحانه وتعالى، فمن الشكر لله سبحانه وتعالى أن نقر بنعمته سبحانه وتعالى، وهو الذي قال جل شأنه عن هذه المناسبة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كما أن الإحياء لهذه المناسبة هو أيضا شهادة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلوات الله عليه وعلى آله بإقامة الحجة وبكمال الدين، شهادة للنبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بالبلاغ التاريخي العظيم، ذلك البلاغ المهم الذي نزل بشأنه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فإحياء هذه المناسبة هو شهادة للنبي صلوات الله عليه وعلى آله أنه بلغ ذلك البلاغ الذي أمره الله بالإبلاغ به في هذه الآية المباركة بكل ما يمثله من أهمية كبيرة، دل عليها قوله سبحانه وتعالى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بلغ ذلك البلاغ بقدر ما يمثله من أهمية، ونحن عندما نحيي هذه المناسبة نذكر أنفسنا ونذكر الأمة من حولنا بذلك البلاغ.
2: إذن مستمعي الكرام، استمعنا إلى حلول قرآنية عن الولاية ويعني ما تطرق إليه السيد القائد يحفظه الله، وأيضا في مسألة الولاية ومناسبة الولاية سنتحدث في قراءة في خطاب السيد القائد خلال فقرات هذا البرنامج، والآن مع الفقرة التالية وتفسير آية.

0: تفسير آية يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما ننسخ من آية بمعنى بنسخ حكمها أو ننسها بأن يحذف ذكرها من القلب بقوة إلهية نأتي بخير منها أي أصلح منها بالنسبة لوقت نزول الأصلح، أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير فهو ينزل ما يشاء. ويقول الله سبحانه: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، فهو يحكم ما يريد لأن الحكم له في عباده. وما لكم من دون الله من ولي، وما لكم من دون الله من ولي يتولاكم بالنعم والألطاف وحسن الرعاية، ولا نصير، ولا نصير ينقذكم من عذابه. ويقول الله سبحانه وتعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. المعنى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل حين قال له قومه: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي غوي الطريق السوي وهو طريق الحق والسلامة والكرامة. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا في الطريق السوي، وأن لا يجعلنا من الضالين، وأن يجعلنا في
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. إذا مستمع الكرام، هذا ما يعني أسعفنا به الوقت الاستماع إليه من الفقرات. سننتقل وإياكم الآن إلى استقبال الاتصالات، وطبعا استقبال الاتصالات هذه المرة ستكون مسجلة من جبهة مارب، وتحديدا من مديرية العبدية مع الإخوة المجاهدين. ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

0: مسابقة التلاوة، ورتل القرآن ترتيلا.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى فقرة المتسابقين، وهذه الحلقة سجلناها في يوم الجمعة 12 من شهر ذي الحجة عام 47/400 للهجرة، ثالث أيام العيد عيد الأضحى، وثاني أيام التشريق، من محافظة مأرب، مديرية العبدية، مع المجاهد. عرف بنفسك.
2: نذير علي علي محمد الجيجي.
1: نذير، ما شاء الله، كم تحفظ من القرآن؟
2: 5 أجزاء.
1: ما شاء الله، طبعا متقن في التلاوة
2: إن شاء الله.
1: طيب نذير، احنا والمستمعين احنا الآن بنسمعك، ما عاد سمعنا من أي سورة؟
2: سورة الضحى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: ما شاء الله. نذير، الحكم التجويدي في قوله تعالى والقمر والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء، قوله تعالى والسماء، ما هو الحكم التجويدي في كلمة والسماء هنا؟
2: والسماء هنا مد واجب متصل.
1: ما شاء الله. السؤال الثاني، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، ونفس وما سواها، تنوين بعده واو.
2: هنا الحكم إدغام بغنة، إدغام ناقص بغنة.
1: أحسنت. فألهمها فجورها وتقواها، فجورها، فألهمها فجورها. كلمة فجورها، ما حكم الراء؟
2: الراء هنا مفخم.
1: لماذا؟
2: لأنه جاء مفتوح.
1: إذن 3 أسئلة في التجويد، ويعني أجبت إجابات صحيحة، ويعني أتمنى إنه يعني أو أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مستواك أفضل وأرقى من هذا المستوى، وتحفظ أكثر، ويكون الأهم لنا إحنا كمجاهدين فهم القرآن وتطبيقه على الواقع العملي، لأنه منهج لنا إحنا كمسلمين. القرآن هو منهج، وليس من باب إنه واحد بس يخليه للبركة أو للعلاج أو ماشي.
2: الله الله. القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى، وفي التطبيق في الميدان العملي وفي الواقع العملي، لأنه هذا ما يسألنا الله سبحانه وتعالى عليه يوم القيامة. إما أنه تلاوه ونغفل عن الجانب العملي، هذا ما غفل عليه كثير من الناس وابتعدوا عن نهج الله سبحانه وتعالى، ولكن نهتم به إتقانا، تلاوة، تطبيقا في واقعنا العملي.
1: أحسنت، بارك الله فيك. إذن نذير، أنت فزت معنا بجائزة مالية قدرها 10,000 ريال، مقدمة من إذاعة سام اف ام، وبالإضافة إلى جائزة عينية مقدمة من اللجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية، نقدمها لك، وإحنا نقول لك في أمان الله، مع الله.
2: الله يعينكم والله يحفظكم، ونشكركم على هذا المجهود العظيم وهذا الفضل الكبير الذي تتحركون فيه، وشكرا لكم.
1: شكرا كثيرا. تفضل، هذه جائزتك العينية، وإن شاء الله نحن نستودعك الله، مع الله، في أمان الله.
2: الله يعينكم،
1: في أمان الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. مستمعين الكرام، معنا أحد المجاهدين هنا في مديرية العبدية في محافظة مأرب، نتعرف على الأخ المجاهد.
3: الاسم عمرو مايدي حلمجش.
1: عمرو، كم عمرك؟
3: عمري 21.
1: ما شاء الله. تحفظ من القرآن شيء؟
3: احفظ، لكن متفرقات اجزاء، لكن يشتي مراجع.
1: يعني احنا نقول متفرقات، يعني مثلا اقول لك
3: متفرقات يعني صور.
1: ايوه. طيب عمر، احنا الان بنستمع اليك ومع المستمعين في اذاعه سام، ما عاد سمعنا اي سوره. اختر لك اي سوره
3: يعني تسمع.
1: لا مش تسمع، نظر تلاوة. نظر تلاوه بادقان.
3: اختار اي سوره يعني عادي.
1: احفظ نقول على بركه الله من سوره الجن. اعوذ بالله من الشيطان.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن
1: آمنا به. إذا وقفت
3: كان استواصل. فآمنا به وأن نشرك بربنا أحدا
1: ولن
3: نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا

0: فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا،
1: أن لن يبعث
0: أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت.
1: لا، المد الطبيعي يا عمر ما يحتاج إلى التطويل. عيد الآية.
0: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا،
1: يجد له قلقل الدال.
0: يجد له شهابا رصدا.
1: حسبي ما شاء الله. طيب يا عمرو، السؤال التجويدي في قوله تعالى، أسألك: وأن لا ندري أشر، لا ندري أشر، هيدا ندري أشر، يا بعدها همز،
0: مد جاهز منفصل. مد جاهز منفصل.
1: أحسنت. طيب، لا ندري أشر أريد، أشر أريد،
0: هنا
1: ومن
0: اظهر،
1: بعده
0: اظهر،
1: الواو. أحسنت ما
0: اظهر
1: شاء الله،
0: حلقي
1: ما شاء الله، مستواك يعني مستوى
0: جيد يعني.
1: ما شاء الله في هذا المعسكر. طيب، نستمع. فمن يستمع
0: فمن يستمع، هنا معك يعني إدغام،
1: نون ساكنة بعدها ياء، الحكم إدغام، لكن
0: إدغام،
1: ما منعه.
0: إدغام بغنة،
1: إدغام بغنة. قل لي ما هي حروف الإدغام بغنة؟
0: إدغام بغنة ينمو،
1: ينمو. ما شاء الله،
0: إدغام كامل.
1: والإدغام الكامل يعني اللام والراء. عمرو ما شاء الله تلاوتك طيبة وإجابتك يعني كلها صحيحة. نهنئك على هذا المستوى ما شاء الله، تحتاج إلى بذل الجهد. واحد ما يستكفيش ولا يستكمل نفسه ويقول خلاص أنا
0: طلع
1: وصلت.
0: البحر الله يدرك قعره،
1: الله،
0: قال الإمام علي.
1: كلام. أنت معنا فائز بجائزة قدرها 10,000 ريال مقدمة من إذاعة سام اف ام، إضافة إلى جائزة عينية مقدمة من اللجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية. نسلمها لك، وإحنا نقول لك في أمان الله، مع الله.
0: الله معاكم، موفقين إن شاء الله في عملكم.
1: يا الله. مستمعينا الكرام، الآن مع أحد الإخوة المجاهدين المرابطين في جبهة العبدية بمحافظة مأرب. تعرف بنفسك.
2: الآن مجاهد زايد محمد علي، محمد علي زايد.
1: زايد، كم تحفظ من القرآن؟
2: في زعم وصور يعني، بعض الصور
1: فقط. يعني. أيوة. طيب، إحنا الآن نشي نسمعك مع المستمعين. من أي سورة تتلو؟
2: سورة المجادلة.
1: نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وابدأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير.

أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور.

0: السماء ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.
1: ما شاء الله. زايد، أسألك في التجويد من خلال ما تلوت واستمعنا إليك في قوله تعالى من قبل أن يتماسَّ. من قبل، من قبل، لحظة لحظة، ما سألت من قبل. قبل، كلمة قبل هنا حكم تجويدي، استخرجي.
0: قبلي
1: أيوه،
0: معانا قلقلة عند حرف الباء.
1: أحسنت. السؤال الثاني، من في قوله تعالى يظاهرون من نسائهم. من نسائهم
0: معانا هنا إدغام،
1: نون
0: نون
1: ساكنة.
0: ساكنة بعدها حرف النون،
1: أيوه،
0: يعني المجددة إدغام متماثلين.
1: إدغام متماثلين. هذه طبعا الحالة يجوز، مستمعين الكرام، هذه الحالة يجوز أن نقول في الحكم التجويدي إدغام متماثلين، أو نقول إدغام بغنة. إدغام بغنة، فكلا الحالتين صحيحتين. السؤال الثالث والأخير في التجويد، من نسائهم ثم. نسائهم ثم، ما حكم الميم في قوله تعالى نسائهم؟
0: نسائهم
1: ثم،
0: ثم هذا معنى إظهار.
1: إظهار، إظهار، لأنه الميم الساكنة جاء بعدها ثاء، والثاء من حروف الإظهار. ما شاء الله زايد، مستواك طيب، وما شاء الله أنت حريص على التعلم وكذا. أنا للأمانة تفاجأت، يعني في مستويات ومساجد ومراكز ومدارس في أمانة العاصمة صنعاء زرناها، مستوياتكم أنت أقدر أقول إنها من المستويات الممتازة، أنت وزملائك الذي قبلك.
0: الله فضل الله.
1: الحمد لله. نشد على أيديكم، فزت معنا بجائزة نقدية قدرها 10,000 ريال مقدمة من إذاعة سام اف ام، إضافة إلى جائزة عينية مقدمة من اللجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية، نقدمها لك الآن، تفضل. وكتب الله أجرك في أمان.
2: سام اف ام، وقفة إعلامية. أخي المواطن، اعرف عدوك وافهم وسائله، ولا تستهن بالحرب الناعمة. نحن نملك سلاح الوعي والبصيرة، التجنيد الناعم. الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية، تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بصف لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوه.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان.
2: مع خدمة هديتي من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
8: سام اف ام، والعود احمد.
9: اذا مستمعينا الكرام، ارحب بكم مره اخرى في مسابقه القران الكريم التعليميه ورتل القران ترتيلا. وقد استمعنا الى فقره المشاركين، وكانت هذه الحلقه من احدى الحلقات المخصصه للاخوه المجاهدين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، وكنا في زياره عيديه لهم في محافظه مارب. استمعنا إلى الإخوة المجاهدين نذير علي الجيشي والأخ عمرو ماجد، وكذلك الأخ زايد محمد علي زايد. وطبعا لدينا الكثير والكثير إن شاء الله سنستعرضهم في حلقات قادمة يوم غد ويوم ما بعد الغد. نكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، من التنفيذ المهندس صهيب الجرافي، وكذلك من المونتاج المهندس صهيب الجرافي المبدع، الذي يعني ما شاء الله بيبدع في عمل المونتاج. أشكركم وأشكر لكم الطيب وكرم المتابعة والإصغاء. ألقاكم يوم غد على نفس الموعد. إلى ذلكم الحين أترككم مع الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: البيوت اليابانية ليست للسكن فقط، بل هي مصانع صغيرة تنتج الكرامة قبل السلع. دعمك للأسر المنتجة يحول المنازل من مستهلكة إلى معيلة ويجعل من كل حي قلعة للصمود الاقتصادي. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: سام اف ام والعود احمد.
7: هنا سام،
8: تاريخ حي،
7: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام،
7: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
7: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.

0: هنا 99.1 سام اف من صنعاء، نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. فعالية مركزية في أمانة العاصمة إحياء لذكرى رحيل العالم الرباني بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه. المقاومة اللبنانية تواصل التصدي للعدو الإسرائيلي وتستهدف تجمعاته وآلياته ومقاره القيادية. أبو عبيدة يبارك عملية كوخا فيائير البطولية ويدعو إلى تصعيد العمليات ضد العدو الإسرائيلي. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أقيمت اليوم في العاصمة صنعاء فعالية مركزية إحياء لذكرى رحيل العالم الرباني بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه. التفاصيل في تقرير الزميل عبد الرحمن المتوكل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بمشاركة رسمية وشعبية كبيرة، أقيمت اليوم في العاصمة صنعاء الفعالية المركزية لإحياء الذكرى السنوية 16 لرحيل العالم الرباني بدر الدين ابن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه. وفي الكلمة الترحيبية رفع رئيس جامعة صعدة الدكتور عبد الرحيم الحمران باسم جميع الحاضرين التعزية إلى مقام السيد القائد يحفظه الله، واستعرض جانبا من سيرة وحياة العالم الرباني الذي جمع بين العلم والجهاد.
3: المناسبة هذا هي بعظمة صاحبها حقيقة، ونحن باسمي شخصيا وباسم الحاضرين جميعا نرفع تعازينا الحارة إلى مقام سيدنا العظم السيد عبد المجيد الحوثي وإلى الأسرة الكريمة الطاهرة. أيها الأخوة، حينما نتحدث عن رجل كهذا العالم، هذا العالم الرباني، لا نستطيع أن نفيه حقه فهو كالبحر من أي النواحي أتيته.
2: وتخلل الفعالية فقرات من كلام السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله حول والده العالم الرباني قدوة المستبصرين، كلمة أكد فيها أهمية إحياء هذه الذكرى لتقديم النموذج الذي يجب أن يتمثله الناس، فيما أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور والقائم بأعمال رئيس الوزراء في كلمتيهما أهمية جمع كل ما يتعلق بالعالم الرباني من علم ومواقف جهادية.
4: من أول الاقتراحات فعلا أن يتم جمع كل ما يتصل بهذه الشخصية من إنتاج فكري وروحاني وإبداعي وما يتصل بهذه الثقافة الربانية القرآنية الواسعة، كيف يمكن للحاضرين وغيرهم الذين عاصروا هذه الشخصية كي يوثقوا تاريخها ويصبح جزء من تراث شعبنا. الأمة دائما تحتاج إلى القدوة، تحدث كثير، ولم يكون هناك قدوة أفضل من هذه الشخصية التي أعطت للفكر وللجدل وللحوار مساحة واسعة.
5: شخصية بهذا العقل، بهذا الفهم، بهذا الإنسانية، بهذا القيم، ألا يليق بنا أن نحتفل بذكراه دائماً وأن نحيي ذكراه لنستفيد الدروس والعبر؟ لا أطيل عليكم، أدعو الإخوة في رابطة علماء اليمن وفي هيئة الأوقاف وفي وزارة الثقافة وبمعاونة الدكتور عبد الرحيم رعاه الله إلى جنب ما يتعلق بعالمنا وقدوتنا وإمامنا السيد العلامة بدر الدين بن عبد الكحول، حتى لا يتبعثر هذا التراث العظيم، وحتى لا يضيع التراث المحكي. الكتب موجودة.
2: تتزامن الفعالية المركزية في العاصمة صنعاء مع فعاليات أخرى في عدد من المحافظات إحياء لذكرى العالم الرباني وقدوة المستبصرين السيد بدر الدين ابن أمير الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه، ما يعكس التقدير الكبير الذي يكنه الشعب اليمني لهذه الشخصية الاستثنائية التي أسست للمسيرة القرآنية، وكان من ثمارها ما يعيشه اليمن اليوم من عزة وكرامة.
0: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم تنفيذ سلسلة عمليات ضد قوات العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان، استهدفت خلالها آليات وتجمعات للجنود ومقرا قياديا للعدو، وذلك ردا على خروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وأوضحت المقاومة أنها استهدفت دبابة من نوع ميركافا عند الأطراف الجنوبية لبلدة حداثة بالأسلحة المناسبة، وقبل أن تستهدف تجمعا لجنود العدو في البلدة نفسها بواسطة محلقتي أبابيل الإنقضاضيتين. وفي القطاع الأوسط أفادت المقاومة بأنها قصفت تجمعا لآليات وجنود العدو عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بصلية صاروخية وقذائف مدفعية، ثم عاودت استهداف الموقع نفسه بقذائف المدفعية. كما أعلنت المقاومة استهداف مقر قيادي تابع لجيش العدو في بلدة الناقورة بواسطة محلقة أبابيل الإنقضاضية. من جانب آخر، شن طيران العدو الإسرائيلي اليوم غارة بثلاثة صواريخ على مبنى سكني في منطقة تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكدت مصادر لبنانية وقوع إصابات جراء غارة العدو الإسرائيلي. بارك الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة العملية البطولية التي نفذت في مستوطنة كوخاف يائير، مؤكدا أنها تعكس استمرار مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي. وقال أبو عبيدة إن كتائب القسام تنظر بفخر إلى تصدي أبناء الشعب الفلسطيني للمستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، مشيدا بالعمليات والمواجهات التي تستهدف الاحتلال ومستوطني. ودعا أبو عبيدة الشباب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 48 إلى الاضطلاع بدورهم في معركة طوفان الأقصى وتصعيد عملياتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين. ويأتي ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي اليوم بمقتل مستوطن وإصابة ستة آخرين بجروح وصفت جراح بعضهم بالخطيرة من جراء عملية إطلاق نار نفذت في عدة مواقع مختلفة في كوغاف يائير ومحيطها شمال قلقيلية داخل الخط الأخضر. وفي تفاصيل الحدث نقل إعلام العدو أن عملية إطلاق النار جرت في أربعة مواقع مختلفة شملت كوخاف يائير وتسور يتسحاق وتسور ناتان وسلعيت شمالي الضفة الغربية، ما أسفر عن وقوع القتيل والإصابات الست في صفوف المستوطنين. استشهد ثمانية مواطنين وأصيب آخرون اليوم جراء غارات وإطلاق نار لقوات العدو الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة في استمرار لخروقات وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر في القطاع باستشهاد 4 مواطنين وإصابة 17 آخرين على الأقل إثر قصف استهدف دورية شرطة قرب مفترق النص بمواصي خان يونس، كما استشهد صياد وأصيب آخر برصاص العدو الإسرائيلي قبالة دير البلح، فيما اعتقلت قوات العدو 4 صيادين بعد محاصرة مركبي صيد. واستشهدت مواطنة متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف سابق على خيام النازحين بمدينة غزة، ووصل شهيدان إلى مستشفى الشفاء جراء قصف استهدف حي الزيتون جنوب شرقي المدينة. بعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس برسالة إلى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي بمناسبة الذكرى السنوية 37 لرحيل الإمام روح الله الموسوي الخميني. وأشاد نائب وزير الخارجية في الرسالة بمناقب الإمام الخميني وما مثله من مدرسة قائمة على مقارعة الظلم والتحرر من التبعية وتحقيق الاستقلال ومناهضة الاستكبار العالمي وترسيخ التضامن بين شعوب الأمة الإسلامية ودعم قضايا الأمة العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ولفت أبو راس إلى أن الذكرى تأتي في وقت ما تزال تتعرض فيه الجمهورية الإسلامية في إيران لعدوان غاشم وحصار جائر من قبل أمريكا وكيان العدو الصهيوني، وفشل خلاله المعتدون في تحقيق أهدافهم بفضل استبسال القوات الإيرانية ووحدة وصمود الشعب الإيراني الذي مثل الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها كل المكائد والمؤامرات. اختتم أبو راس رسالته بتجديد التأكيد على وقوف اليمن وتضامنه الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها الشقيق في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي. الخبر الأخير: أكدت شركة النفط اليمنية استمرارها في اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المشتقات النفطية وانتظام العملية التموينية، مشيرة إلى أنها باشرت فور تلقيها شكاوى بشأن أعطال في بعض وسائل النقل يشتبه بارتباطها بمواد بترولية من بعض المحطات. وأوضحت الشركة أنها كلفت فرقا ميدانية بالتعاون مع مختصين من وزارة النفط والمعادن لأخذ عينات من المحطات المبلغ عنها وفحصها مخبريا، كما خصصت رقما لاستقبال الشكاوى على مدار الساعة. وأضافت أن النتائج الأولية تشير إلى أن بعض الإشكالات ناتجة عن ظروف العمل أثناء نقل وتفريغ وتخزين المواد البترولية، مؤكدة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة المشكلة وضمان سلامة الوقود. وأشارت الشركة إلى أن تدمير خزاناتها جراء الاستهداف الأمريكي والإسرائيلي حال دون تطبيق بعض الإجراءات الفنية المعتادة لترسيب الشوائب، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لا تسمح بتفريغ أي شحنات إلا بعد فحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات. وجددت شركة النفط التزامها بمتابعة الشكاوى ومعالجة الأضرار التي يثبت ارتباطها بالمشكلة فنياً وإطلاع المواطنين على أي مستجدات فور استكمال أعمال الفرق المختصة. مستمعينا الأكارم، وصلنا إلى الختام، هذا تذكير بأهم العناوين. فعالية مركزية في أمانة العاصمة إحياء لذكرى رحيل العالم الرباني بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه. المقاومة اللبنانية تواصل التصدي للعدو الإسرائيلي وتستهدف تجمعاته وآلياته ومقاره القيادية. أبو عبيدة يبارك عملية كوخاف يائير البطولية ويدعو إلى تصعيد العمليات ضد العدو الإسرائيلي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
0: سام FM تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: السابع من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
2: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان سلسلة غارات على قاعدة العند بلحج، وشن غارة على حافلة نقل جماعية لشركة الرويشان تقل عشرات المواطنين، استشهد منهم 14 وأصيب البقية، وشن سلسلة غارات على سد مأرب ما تسبب بتدمير أجزاء كبيرة من السد ويعد أحد أبرز المعالم التاريخية، وشن 5 غارات استهدفت مديرية همدان في العاصمة، وغارتان على منطقة فج عطان، و8 على منطقة صرف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 44 مواطن وجرح 186 جراء قصف طيران العدوان مبنى القيادة العليا في منطقة التحرير بالعاصمة، وأدى القصف إلى تدمير عدة منازل مجاورة، كما شن العدو 3 غارات على منطقة البقع بكتاف، و3 على آل عمار في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهدت امرأة وأصيب 8 بسلسلة غارات على منازل المواطنين بصعدة، وتهدمت 4 في المنطقة جراء الغارات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد طفل بقذيفة للمرتزقة أطلقوها على حي سفت البتعز، وشن العدوان 2 غارات على منطقة الجند وجبل أعلى في التعزية، وغارة على تبة هائل في صالة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدوان 2 غارة على منطقة يختل، و2 على جبل غراب في تعز، وشن 2 غارة على مدرسة الحرس في ذمار، و5 على مديريتي حرض وميدي بحجة، وشن 3 على محافظة مأرب استهدفت سوق صرواح والطريق العام، وشن 2 غارة على جبل النهدين في العاصمة، و4 على التبة السوداء في نهم، و8 على تباب الراقي، و5 على قرية المحجر بهمدان في صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف طيران العدوان 14 غارة سوق شعبي برأس محمية برع، ما أدى إلى تضرر المحلات، كما قتل عدد من المواطنين الجنوبيين تحت تعذيب الإماراتيين في سجن بئر أحمد السري التابع للإمارات في مدينة عدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 5 غارات على معسكر اللبنات بمديرية الحزم في الجوف، وشن 4 غارات على مديرية صرواح، واستهدف ب3 غارات أخرى مديرية مجزر في مارب، كما شن العدوان 14 غارة على مناطق متفرقة بمديرية كتاف في صعدة، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن برصاص حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في صعدة، فيما شن العدوان 3 غارات على منطقة بني حسن بمديرية عبس في حجة، وشن 17 غارة على مناطق متفرقة من مديرية صرواح في مارب، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب 10 مواطنين بينهم طفل بجروح نتيجة القصف المدفعي للمرتزقة على منطقة العرفاف بمديرية دمت في محافظة الضالع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 82 خرقا في الحديدة، بينها 3 هجمات للطيران التجسسي على حيس، كما شملت الخروق تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس، و20 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، و58 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 47 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 3 هجمات لطيران تجسسي مقاتل، و11 خرقا بالقصف المدفعي، و22 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024،
4: شن العدو الأمريكي عدوانا جويا بأربع غارات مستهدفا مطار الحديدة الدولي وميناء الصليف في محافظة الحديدة، واستهدف بغارتين الصيانة في مديرية الثورة بالعاصمة صنعاء في محاولة أمريكية فاشلة لإيقاف الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، دكت المدفعية اليمنية معسكر عميش السعودي في ظهران جنوب محافظة عسير بصلية صواريخ جراد، ما أسفر عن دمار كبير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل وجرح عدة مرتزقة وعناصر للقاعدة إثر صد المجاهدين محاولتهم الزحف في محافظة البيضاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي عدد كبير من المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون بعمليات نوعية للمجاهدين دحرت فلول المرتزقة من منطقة جبل راسان في الوازعية غرب تعز، وقتل وجرح العديد من المرتزقة بعملية أخرى على مواقعهم في حيفان، كما سقط قتلى وجرحى في صفوفهم خلال عملية هجومية للمجاهدين على مواقع العدو في الهان في الضباب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي عدد كبير من المرتزقة مقتلهم في صبرين والجروف بالخليفين في الجوف، تم خلالها تدمير 8 آليات وقتل عدد من المرتزقة وإحراق مخزن أسلحة للمنافقين، كما لقي عدد من المرتزقة مقتلهم خلال إحباط محاولتهم التسلل شرق مدينة حيس في الساحل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تصدى المجاهدون لزحف استمر 12 ساعة نفذه المرتزقة على مواقع الأبطال قبالة أبواب الحديد في منفذ علب، قتل وجرح فيه العشرات من المرتزقة ودمرت آلية لهم في مجازة الشرقية بعسير، ما أدى إلى مقتل وإصابة من فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل عدد من المرتزقة وتم تدمير عربة لهم جراء استهداف تجمعاتهم في حيران بصاروخ زلزال واحد، وتدمير آلية بعبوة ناسفة غرب مثلث عاهم بحيران، ما أدى إلى قتل وجرح من عليها.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات البحرية والقوى الصاروخية وسلاح الجو المسير عمليتين في البحر الأحمر ضد سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الملاحة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وهما سفينة البلاء وسفينة جينوا، وتمت عملية الاستهداف بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية والمجنحة، وكانت الإصابة مباشرة، وأكدت القوات المسلحة ثباتها واستمرار عملياتها حتى إيقاف العدوان والحصار على غزة.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عمليتين مشتركتين في البحر الأحمر ضد سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وهما سفينة إلبيلا وسفينة أول جنوة، وتمت عملية الاستهداف بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية والبحرية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسناداً ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، الأول من ذي الحجة 1445 للهجرة، الموافق للسابع من يونيو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
4: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن،
2: لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
7: سام FM، الحكمة اليمانية.

0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمس تحدثنا حول موضوع الاصطفاء، ولا بأس أن نتحدث اليوم أيضا حول دوائر الاصطفاء، لأجل هذه مفاهيم قرآنية ومواضيع قرآنية يجب أن تترسخ، وهي تعرضت للتشويه والحملات من الماكنة الصهيونية وأدواتهم. قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يختار الأنبياء ويختار ورثة الكتاب ضمن مبدأ الكمال الأخلاقي الإيماني الإنساني، بمعنى هم أكمل الخلق على الإطلاق، الأنبياء وبعدهم ورثة الكتاب من ذريتهم ومن دائرة القرابة يعني بشكل عام. ورجعنا أيضا تحدثنا حول أنها إلى جانب موضوع الاختيار في مبدأ الكمال الأخلاقي الإيماني، الله بيختار سنة كذا من دوائر معينة، ذرية معينة، وهذا المسألة في القرآن الكريم مسألة مفروغ منها. اصطفى الله أولا آدم، أول الأنبياء وأول البشر، وبعدها بدأ يختار الأنبياء وورثة الكتاب من ذريته. جاءت محطة تاريخية مهمة، وهي محطة نبي الله نوح. نوح هو من ذرية آدم بلا شك، لكن الآن بدأ الاختيار من دائرة نوح، من ذرية نوح أو دائرة نوح وقرابة نوح سلام الله عليه، لم تعد المسألة من دائرة آدم يعني. وقال الله في القرآن الكريم: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وكثير منهم فاسقون، الله يعلم لما بيقول بيوضح منهم مهتد وكثير من فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، الباري داري إيش الذي يجول في نفوس كثير من الناس لما يقول لهم التفوا حول ذرية نبيكم، الناس يقولوا كيف يعني فيهم السيئين وفيهم. الله قد بيعالج المشكلة، بيقول فيهم وفيهم، لكن بالتأكيد لن يأتي نبي أو وارث كتاب الله من أرقى ما في الذرية، ما يختارش الله نوعيات سيئة. استمر الاختيار من ذرية نوح، رغم أنه أول شيء هو كان موجود مع قومه من غير ذريته، وبعدها الذين جوا معه أيضا من ذريته وغير ذريته. احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. لكن مع ذلك لم يتم تحديد أن عيجي أنبياء ورثة كتاب الله من ذريته، من ذريته. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. مضت قرون انقرضت، الذرية التي ليست من ذرية نوح، ليست من أصل نوح، قال الله وجعلنا ذريته هم الباقين، ما عاد بقي إلا على وجه الأرض إلا ذرية إيش نوح. ولذلك نوح يسمى الأب الثاني للبشرية بعد آدم، الأب الثاني للبشرية. كما قلنا أنها استمر اختيار الأنبياء وورثة الكتاب من ذرية نوح، طبعا من أرقى ما في هذه الذرية. الله اصطفى نوح وذريته كاملة ضمن دائرة الاصطفاء، لكن وراثة الكتاب كانت تأتي لأفضل ما في هذه الدائرة، أنبياء ورثة الكتاب اللي هي النبوة ووراثة الكتاب. كان يختار من داخل هذه الدائرة التي اصطفاها، يختار الأنبياء ويختار ورثة الكتاب. استمر الموضوع وبدأت محطة جديدة من محطات الأنبياء، وهي محطة نبي الله إبراهيم. والآن انتقل الاختيار من دائرة نوح الواسعة إلى دائرة إبراهيم التي هي جزء محدود من دائرة نوح، من دائرة نوح الواسعة. الاختيار الآن انتقل من دائرة نوح إلى دائرة، من دائرة قرابة نوح سلام الله عليه إلى دائرة قرابة إبراهيم سلام الله عليه. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. الآن الاختيار ما عدا من آل نوح، قده من آل إيش؟ من آل إبراهيم. قد الاختيار من آل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض. الآن الله أيضا قال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، يعني اختيار الأنبياء واختيار ورثة الكتاب أصبح الآن ضمن إطار إيش؟ دائرة إبراهيم سلام الله عليه. وهكذا مثل ما بيقول سيدي حسين بيجي، والاختيار يعني دائرة من دائرة، يعني اصطفاء من اصطفاء داخل دوائر الاصطفاء من الأنبياء. رجع الله بدأ يختار من دائرة الفرع الإسحاقي بني إسرائيل ذرية يعقوب سلام الله عليه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وأني فضلتكم على العالمين. هذا نقطة يعني مهمة. وبعدها من داخل بني إسرائيل أيضا آل موسى وآل هارون. لكن لاحظوا التسليم لله ما أعظمه، كان كلما يختار الله من داخل دائرة بني إسرائيل كان والبقية يرفضوا. ليش آل موسى؟ ليش آل هارون؟ ليش ما بالله مريم؟ ليش ما بالله يحيى؟ ليش ما بالله؟ وبعض الأحيان يتعرضوا للقتل. شوفوا التسليم ما أعظم منه. التسليم هو لب الإسلام، يعني تكون مسلم لله فيما يريد. الله قال آل فلان يعني آل فلان، امشوا بعدهم، يعني امشوا بعدهم. جاءت بعدها محطة أخيرة وآخر دوائر بني إسرائيل الذي هم آل عمران، يحيى وزكريا ومريم وعيسى سلام الله عليهم، هم آخر دوائر بني إسرائيل. بعد أن فسق طبعا عيسى سلام الله عليه قد آخر أنبياء بني إسرائيل، واعتبرها الله في القرآن الكريم، اعتبر الله سبحانه وتعالى عيسى سلام الله عليه من ذرية إبراهيم ومن ذرية نوح. يقول الله وهو بيتكلم عن إبراهيم: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نزل المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. يعني كيف أن اعتبر من ذرية نوح من ذرية إبراهيم رغم أنه بدون أب؟ من جهة الأم، من جهة الأم، لأن الجينة الوراثية تنتقل من الأب للأبناء والبنات، يعني من جهة أمه مريم سلام الله عليها. هذا مثل حال الحسن والحسين، يعني هم يعتبروا من آل محمد ويعتبروا من ذرية النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله من جهة فاطمة سلام الله عليها، لأنه الجينات الوراثية أيضا تنتقل من النبي إلى أبناء وبناته، يعني تنتقل إلى بنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها. بعدها بعد أن فسق معظم بني إسرائيل، بعد أن فسق معظم بني إسرائيل نقل الله الفضل من ذرية من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، من الفرع الإسحاقي إلى إيش؟ بني إسماعيل. وبدأ الاختيار مثل سنة الله، ولن تجد سنة الله تبديل، يعني دائرة من دائرة. الرواية المتوارثة عند كل المسلمين: إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. لاحظوا كيف بيجي اختيار من دوائر. جت بعدها محطة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. الآن الاختيار ما عدا يعني النبي خاتم الأنبياء لكن ليس خاتم المصطفين. الآن الاصطفاء ما زال ضمن دائرة آل إبراهيم، والنبي محمد والإمام علي من دائرة آل إبراهيم. والآن الاختيار الآن والاصطفاء في آل محمد، الاختيار والاصطفاء في آل محمد. ولذلك شوفوا كيف الله قال في القرآن الكريم: والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم بعد النبي محمد أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، ما عاد قالش ثم اصطفينا أحدث اصطفاء جديد، أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. ما هو قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران؟ آل إبراهيم النبي محمد والإمام علي من آل إبراهيم. أصبح الآن الاختيار من دائرة القرابة الأقرب لرسول الله، وأقرب القرابة لرسول الله هم الإمام علي وبنت فاطمة الزهراء وذريتهم، يعني ذريتهم الحسن والحسين وما تناسل منهم. ولذلك ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هنا نفس القضية، لأن عيجي عند الناس يقولوا طيب فيهم كذا وفيهم الملك المغربي فيهم الأردني فيهم السكير وفيهم السيء، بالتأكيد منهم ظالم لنفسه، يعني البالي قد كفاك ما أونك تطرحها هذا الموقف، قال لك فيهم وفيهم وفيهم، لكن لن يأتي وارث الكتاب إلا من أرقى ما في هذا الدائرة. شوفوا الآن لو الناس كلهم ملتفين حول السيد عبد الملك والسيد علي خامنئي، كيف الضربات الذي بيوجهها للإسرائيلي. والله لو الملياري مسلم التفوا حول هذول الاثنين، والدول العربية والإسلامية التفت حولهم، إن إسرائيل في خبر كان، وإن الأمة الإسلامية هي الأرقى على مستوى العالم بأكمله، الأرقى على مستوى العالم بأكمله. ولذلك لاحظوا النبي قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وفي التشهد الأخير بنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بيذكر في الصلاة بكلها أحد إلا آل محمد من هذا الأمة جنب محمد سلام الله عليه، عشان نفهم إن بعد محمد آل محمد المشي بعدهم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: قرآنيون
3: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

بالعدل ذو شرف. محمد معدن الإنعام والحكم. محمد خالد.

محمد زينة الدنيا وبهجتها.

محمد طاب عتيد دنيا ببعثته.

وكنت إذا سألت القلب يومان تولى الدمع عن قلب الجوان.

تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤاخذ.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نقرأ في هذه الحلقات آيات الله ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. وصلنا أحبة الكرام إلى الآية رقم 30 من سورة الرعد، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. أحبتي الكرام، نأتي إلى معنى هذه الآية الكريمة. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، لقوته وعظمته وشدة خرقه للعادة لما آمنوا به، بل لله الأمر جميعا، فهو الذي تركهم في ضلالهم يعمهون، لأنه أراد بحكمته أن يتركهم وما اختاروا لأنفسهم، ولم يعص مغلوبا ولو شاء لهداهم أجمعين. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ أفلم يتبين ويعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله أن يهدي الناس جميعا على أي حال لهداهم، ولكنه سبحانه أراد أن لا يلجئهم إلجاء، بل يتركهم يختارون ما شاءوا من إيمان أو كفر. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، القارعة ما يصيبهم من مصائب الدنيا مثل الأمراض والخوف ونقص الثمرات وتسليط أعدائهم عليهم، أو تحل قريبا من دارهم، أو تنزل في مكان قريب من دار الذين كفروا بمن هو مثلهم في الكفر وهو عبرة لهم، حتى يأتي وعد الله، الموت أو البعث الذي جحدوه، إن الله لا يخلف الميعاد. وعدهم بأنها لا تزال تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا، أي أمهلتهم إلى أجل محدود ولم أعاجلهم بالعقاب على كفرهم، ثم أخذتهم أي أهلكتهم بالعذاب، فكيف كان عقاب أي عقابي لهم حين أخذتهم، فقد ظهر كيف كان. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. المعنى أحبتي الكرام: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، متول عليها، معامل لها بما هي أهله من الخير أو الشر بسبب ما كسبت من طاعة أو معصيته يعاملها في الدنيا والآخرة، فهو الذي ينبغي أن يتقيه عباده ويرجو رحمته وثوابه ويخاف عذابه. وجعلوا لله شركاء، تجرؤوا على الكفر به، وجعلوا الأنداد له والتكذيب لرسله، والجحد بآياته والجدال فيها، مع أنهم أحوج إلى تقوى ومراقبته في كل أمورهم، لأنه قائم على كل نفس بما كسبت. قل سموهم، سموا شركاءكم، فإنهم يسمونهم تسمية الأنثى، فقد كان ينبغي لهم أن يستحيوا من جعلهم شركاء وهم إناث عندهم، وهم يكرهون البنات لأنفسهم. أم تنبئونهم بما لا يعلم في الأرض؟ فلو كانت شركاء حقا لعلمها الله شركاء له، لكنه لا يعلم في الأرض شريكا له. أفتعلمونه ما لا يعلم وتخبرونه بما لا يعلم؟ أم بظاهر من القول، أم بسلطان من القول غالب؟ وذلك لا يكون إلا كتابا منزلا من الله، أو معلوما علم اليقين من وحي الله، جعله الله سلطانا لكم غالبا لمن خالفكم. وهذه الآية احتجاج مزعزع يحرك الضمائر ويوقظ الغافل لو كان بقي لهم ضمير وشيء من الإنصاف. بل زين للذين كفروا مكرهم ضد الحق واستحسنوه لأنهم كارهون للحق، فأعجبهم ما تخيروه من الاحتيال لإبطاله وصدوا عن السبيل. الشيطان صدهم أو صدوا غيرهم بحسب القراءتين، فلذلك لم يقبلوا الحق والهدى. ومن يضلل الله فما له من هاد، يشير إلى أن الله أضلهم بخذلانهم الذي استحقوه بمكرهم. ومن يضلل الله فما له من هاد. نسأل الله سبحانه وتعالى يهدينا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه بحوله وقوته. بهذه الآية أختم حلقتنا اليوم من هذا أحبتي الكرام، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
4: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

عنك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم

فلجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضأنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو

أو أتبعه في وجهه دعواه، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا.

محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك، فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نقرأ في هذه الحلقات آيات الله ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. وصلنا أحبة الكرام إلى الآية رقم 30 من سورة الرعد، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. أحبتي الكرام، نأتي إلى معنى هذه الآية الكريمة. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، لقوته وعظمته وشدة خرقه للعادة لما آمنوا به، بل لله الأمر جميعا، فهو الذي تركهم في ضلالهم يعمهون، لأنه أراد بحكمته أن يتركهم وما اختاروا لأنفسهم، ولم يعص مغلوبا ولو شاء لهداهم أجمعين. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ أفلم يتبين ويعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله أن يهدي الناس جميعا على أي حال لهداهم، ولكنه سبحانه أراد أن لا يلجئهم إلجاء بل يتركهم يختارون ما شاءوا من إيمان أو كفر. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، القارعة ما يصيبهم من مصائب الدنيا مثل الأمراض والخوف ونقص الثمرات وتسليط أعدائهم عليهم، أو تحل قريبا من دارهم أو تنزل في مكان قريب من دار الذين كفروا بمن هو مثلهم في الكفر وهو عبرة لهم، حتى يأتي وعد الله الموت أو البعث الذي جحدوه، إن الله لا يخلف الميعاد. وعدهم بأنها لا تزال تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا، أي أمهلتهم إلى أجل محدود ولم أعاجلهم بالعقاب على كفرهم، ثم أخذتهم أي أهلكتهم بالعذاب، فكيف كان عقاب أي عقابي لهم حين أخذتهم، فقد ظهر كيف كان. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. المعنى أحبتي الكرام، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، متول عليها، معامل لها بما هي أهله من الخير أو الشر بسبب ما كسبت من طاعة أو معصيته يعاملها في الدنيا والآخرة، فهو الذي ينبغي أن يتقيه عباده ويرجو رحمته وثوابه ويخاف عذابه. وجعلوا لله شركاء، تجرؤوا على الكفر به وجعلوا الأنداد له والتكذيب لرسله والجحد بآياته والجدال فيها، مع أنهم أحوج إلى تقواه ومراقبته في كل أمورهم، لأنه قائم على كل نفس بما كسبت. قل سموهم، سموا شركاءكم، فإنهم يسمونهم تسمية الأنثى، فقد كان ينبغي لهم أن يستحيوا من جعلهم شركاء وهم إناث عندهم وهم يكرهون البنات لأنفسهم. أم تنبئونهم بما لا يعلم في الأرض، فلو كانت شركاء حقا لعلمها الله علمها الله شركاء له لكنه لا يعلم في الأرض شريكا له، أفتعلمونه ما لا يعلم وتخبرونه بما لا يعلم؟ أم بظاهر من القول أم بسلطان من القول غالب؟ وذلك لا يكون إلا كتابا منزلا من الله أو معلوما علم اليقين من وحي الله، جعله الله سلطانا لكم غالبا لمن خالفكم. وهذه الآية احتجاج مزعزع يحرك الضمائر ويوقظ الغافل لو كان بقي لهم ضمير وشيء من الإنصاف. بل زين للذين كفروا مكرهم ضد الحق واستحسنوه لأنهم كارهون للحق، فأعجبهم ما تخيروه من الاحتيال لإبطاله وصدوا عن السبيل. الشيطان صدهم أو صدوا غيرهم بحسب القراءتين، فلذلك لم يقبلوا الحق والهدى. ومن يضلل الله فما له من هاد، يشير إلى أن الله أضلهم بخذلانهم الذي استحقوه بمكرهم. ومن يضلل الله فما له من هاد. نسأل الله سبحانه وتعالى يهدينا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه بحوله وقوته. بهذه الآية أختم حلقتنا اليوم من هذا أحبة الكرام، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي. سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: أخي المواطن، المنصات الإلكترونية فخاخ مموهة، فلا تفتح بابا لا تعرف من خلفه، لا تقع في الفخ.
4: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
6: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
7: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
6: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
10: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
9: معا
13: نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
14: سام اف ام والعود أحمد.
15: هنا سام،
16: تاريخ حي،
15: ثقافة مكتملة.
16: هنا سام،
15: حياة اجتماعية مرصودة.
16: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
15: سام اف ام،
16: إذاعتك أنت.
17: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
14: سام اف ام من صنعاء تقدم.
17: حارس الازدهاري الأمريكي،
18: from the US prosperity guardian،
17: إلى اعتراف أدمج فشل.
14: الحقيقة
17: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
14: بلسانين. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
19: اليوم العزل الإسرائيلي
17: بلغ ذروته، فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي،
18: from the US prosperity guardian،
14: الحقيقة بلسانين.
20: إلى كل عقل حر في هذا العالم، إلى كل من يبحث عن معنى السيادة والانعتاق، من الشرق إلى الغرب، في تاريخ الأمم محطات مفصلية لا تخص عرقا ولا جنسا، بل تخص الوجود الإنساني بأكمله. قبل 14 قرنا، وفي بقعة منسية من صحراء الحجاز تدعى غدير خم، وضع حجر الأساس لمشروع تحجري عالمي.
21: To every free mind across the world, to everyone searching for the true meaning of sovereignty and liberation, from east to west, throughout history, certain moments have shaped the destiny of humanity itself. 14 centuries ago, in a remote desert location known as Ghadir Khum, the foundation of a far-reaching vision of guidance and liberation was laid.
20: لم يكن الأمر مجرد طقس ديني عابر، بل كان إعلانا دستوريا لقطع دابر التبعية للظالمين، ورسما لخط قيادي يحمي الإنسان من التيه. إنها دعوة لرفض الاستعباد وربط الأمة بمكامن الكمال والقوة، لكي لا تقع فريسة في شباك الطغاة والمستكبرين.
21: It wasn't merely a religious occasion. It was a defining declaration against oppression and dependency, establishing a path of leadership intended to a safeguard humanity from confusion and misguidance.
20: هنا في أرض اليمن، حيث التاريخ لا يموت والذاكرة الحضارية تتوارثها الأجيال كابراً عن كابر.
21: Here in Yemen, where history remains alive and collective memory is passed from one generation to the next.
20: بالنسبة لليمنيين، ليس يوم الغدير مجرد ذكرى في كتاب، إنه هويتهم وموروثهم الإيماني وبوصلتهم الحضارية التي لم تنحرف. إنهم يستحضرون هذا اليوم ليعلنوا للعالم أجمع وللأمة الإسلامية قاطبة أن الأمم التي تنسى منابعها الأصلية تضل الطريق. العودة إلى المنهج القويم ليست نكوصاً إلى الماضي، بل هي استجماع لأسباب القوة واستنفار للوعي الجماعي في مواجهة مشاريع الاستعمار الحديث التي تحاول مسخ الشعوب وتجريدها من عناصر قوتها.
21: For Yemenis, Ghadir Day is more than a historical remembrance. It is a central part of their identity, heritage, enduring civilizational compass. Its commemoration carries a message. Nations that lose touch with their original foundations risk losing their direction. Returning to core principles is viewed not as retreating into the past, but as reclaiming sources of strength and awareness in the face of modern forms of domination. انظروا إلى العالم اليوم. تأملوا هذا النظام الدولي المأزوم والفوضى العارمة التي يغرق فيها الكوكب. تزييف للوعي، إفساد للمجتمعات، وسقوط قيمي غير مسبوق يقوده سدنة النظام الرأسمالي الشيطاني. في وجه هذه الأمواج العاتية تبرز الولاية الإلهية كطوق نجاة، كحصن حصين، وكمخرج استراتيجي لا بديل عنه. Look at the world today, a troubled international order, growing instability, manipulation of public perception, social disruption, and the deep crisis of values shape the global landscape. Against these challenges is presented as a source of protection, stability, and strategic guidance for societies seeking independence and resilience. إنه النظام المانع الذي يحمي مراكز القرار والأمر والنهي من التسلل والاختراق. بدون هذا الحصن تصبح الشعوب مجرد قطع شطرنج في أيدي المضلين والظلاميين والمفسدين في الأرض. It is portrayed as a safeguard for decision making and leadership, protecting communities from manipulation and external influence. إن الفكرة الأساسية هنا هي أن الهداية الإلهية ليست حدثا تاريخيا تجمد بوفاة الرسول صلوات الله عليه وآله. At its core lies the belief that divine guidance did not end with the passing of the Prophet Muhammad, peace upon him and his family. الرسالة ممتدة، حية، ونابضة. استلم رايتها في 18 من ذي الحجة في السنة العاشرة للهجرة رجل تجسد فيه الكمال الإيماني والعدالة الإنسانية، هو علي بن أبي طالب. من ذلك المنبع تتدفق طاقة التحرر إلى اليوم. The message is seen as continuing through a living chain of guidance. On the 18th of Dhu al-Hijjah, in the 10th year after Hijrah, the banner was entrusted to Ali ibn Abi Talib, regarding as a model of faith, justice, and leadership. From that source, the spirit of liberation continues to inspire generations guided by the Quran and committed to preserving truth and justice. إنها مسيرة هداية تتحرك بالأمة على أساس القرآن الكريم لتصحيح علاقتها بالخالق ولتثبت للعالم أن الحق لا يموت بذهاب الأشخاص بل يمتد بامتياز الراية وحملتها. From this perspective and from the land of the Ansar, today's leadership addresses messages to the global community and the international balance of power. ومن هذا الموقع الرسالي ومن أرض شعب الأنصار يرتفع اليوم صوت القيادة ليوجه رسائل حاسمة إلى خارطة القوى العالمية. هي رسائل تذكير للشعوب المستضعفة لكي تعي مصيرها، ورسائل تحذير شديدة ومباشرة إلى قوى الاستكبار العالمي التي تظن أنها تملك الأرض ومن عليها. These messages seek to awaken oppressed people to their destiny while warning dominant powers against policies of arrogance, exploitation, and control. وبينهما نصيحة صادقة وجادة لكل القوى الإقليمية في المنطقة. لا تكونوا أدوات رخيصة ولا تقاتلوا في خنادق الخدمة المجانية لأعداء الأمة. إنها لغة القوة المنطلقة من الحق والمسؤولة عن حماية الإنسان. At the same time, regional actors are argued not to become instruments serving agendas that conflict with the interests and aspirations of their own peoples. لقد وضعت القيادة أمام العالم لوحة تشخيصية شاملة ودقيقة كشفت فيها طبيعة المخاطر والتحديات الوجودية والمصيرية التي تدبر للأمة في حاضرها ومستقبلها. The leadership presents what it describes as comprehensive assessments of the major threats and challenges facing the nation, both now and in the future.
20: هذا ليس صراعا سياسيا محليا على حدود أو ثروات، بل هو فرز قرآني وجيوسياسي عميق بين مسارين، مسار الضياع والتبعية والعبودية لنظام الهيمنة، ومسار الإنقاذ والتحرر والسيادة الحقيقية. إنه تحديد دقيق للتخوم يرفض الرمادية ويجبر الجميع على اختيار خندقه. The struggle is framed not as dispute over borders or resources, but as fundamental choice between dependency and sovereignty, submission and liberation. According to this vision, neutrality is no longer an option. Every nation and every people must ultimately determine where they stand. وهنا تكمن ذروة الموقف السردي والسياسي. اليمن لن يكون إلا حيث يكره الصهاينة. هذه الجملة ليست شعارا للاستهلاك، بل هي استراتيجية دفعت أثمانها دما وتضحيات. سيبقى اليمن بعزم شعبه في طليعة معركة التحرر الشامل من ولاية الطاغوت الشيطانية التي تمثلها اليوم رأس الأفعى أمريكا وإسرائيل. At the center of this position stands a defining declaration. Yemen will stand wherever the Zionists do not. This is presented not as a slogan, but as a strategic commitment forged through sacrifice and perseverance. Yemen sees itself as part of a broader struggle for independence and freedom from external domination. أيها الأحرار في كل مكان، إن معركتنا هي معركة وعي، وبوصلتنا هي هدى الله ونوره الذي يبدد أحلك الظلمات. To free people everywhere, this is described as a battle of awareness guided by faith and by a vision that seeks to overcome darkness with the truth and clarity. حين تتولى الشعوب خالقها وتتحرر من خوفها، تسقط عروش الطغاة مهما بلغت ترسانتهم العسكرية. نختم ونترك الصدى يتردد في أرجاء المعمورة، مستندين إلى حقيقة كونية وإلهية لا تقبل الجدال، حقيقة يدركها المستكبرون قبل المستضعفين، ويخلدها البيان الإلهي بقوله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. When nations overcome fear and place their trust in higher principles, even the most powerful system of oppression can be challenged. We conclude with a principle that believers regard as timeless and enduring. When Allah says, whoever allies himself with Allah, his messenger, and the believers, then indeed the party of Allah shall be victorious.

0: فارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف ترامب
2: فشل.
3: الحقيقة
4: من غد إلى الإعلام الدولي محاصر
3: بلسانين.
5: Two of these advanced aircraft and even the US had no.
3: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
6: اليوم داي العزل الإسرائيلي
7: بلغ دولة
8: فلم يعد
9: بينه
10: المطارات
11: والمصانع
12: والمستشفيات.
3: الحقيقة بلسانين. جارح بشليل.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. صلاتي على النبي وآله. نهني الأمة العربية والإسلامية بولاية الإمام علي يوم رسول الله. من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه وعادي من عاده. معنى أنه هذا اليوم يوم رسول الله رفع يده يد الإمام علي أنه سرج للناس، اخرجهم من الظلمات إلى النور. ما عبش لبيك ولا عبه تخبى. اليوم يا رسول الله صار ما بين من عجائب. اليوم قد به ضياع وظلاء لا يعلم به إلا أرحم الراحمين. لا عاد الناس تارينا بيخطوا ولا ما هم له. وسيرتهم وجيتهم وجلستهم في الدنيا هذه لما هو ولما هي الأيام بتخطى عليهم وما عليهم من واجب وما عليهم من عمل يقوموا به ولا عاد حاجة. اختجت يا صاحبي اعتجنت عليهم ما عادهم داري من أن يقطعوا الشبكة لأنهم تساهلوا. شوف الأول ما قال من استلم من حذاته اردته، فما بالك من أمر أمه وضلال أمه بأكملها. تساهلوا في هذا الحاجة، وهي ما هيش حاجة بسيطة. لا تقول بيقوم الجي وما هوش داري لما هو. قل لك كم يركان الأسلام؟ قال كم اشتريت كل حقنا. لا تخالك الله باعوا شراب بتاعوا واشتروا، وفعلا بتاعوا واشتروا بالأوادم. اليوم الضمير الإنساني ميت ميت ميت في قلوب الناس. فلي منعكم يا ناس بنحيي هذه المناسبة، مناسبة ولاية الإمام علي، نقتدي به وبأخلاقه وبمواقفه وبرجالته. مش نبقى ضحكة بين الناس. قال بسرها أين من الإمام علي؟ نعد المهزل السابرة. قال أين من الإمام علي؟ ما قد فعلوا وما عيسوا. وزايد لعشي من ذولي كلب عسس. قال هي بسرها بسرها بسر على خضعها. ييه لا تخلونا شضحك بحجر الله يا ناس. اتقوا الله في نفوسكم، عزوا نفوسكم. هذا الضياع وهذا الأهان وهذا البهذلة الذي احنا فيها عايشي حرم عليكم تخرجوا منها، وحرم عليكم تبصروا يوم أبيض أمانة. الكذب موجود والسرق موجود والشادة الزور موجودة وشرب الخمر والزنا والظل وكلهن سابرة. من أنا نخرج لا طريق. كيف يفرحها أرحم الراحمين علينا وعباد بيتجاهروا بالذنوب مجاهرة. هيامه تشتي تسبر تشتي تخرج لا طريق. من تتولى من نتولى هاتجعنا يا أخي يا برد لك. ما أنت سني أو شيعي أو سلفي أو ما جنس أبو مثلي ما عادوش تاري ما هو. إن الدين عند الله الإسلام بس. كل هذا بسر ما قال أرحم الراحمي لرسول الله محمد بن عبد الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للناس كلهم للخلق كلهم. نهاي وهذا ولاها شوي قرع كذا قالوا يفعلوا لك خلقات وخبر وعلم ويقوموا يطبعوا مع يهودي ونصراني ويولوا ويعقلوا ويفوضوا على أمور مسلمين. إجنان إجنان إجنان. يهودي ونصراني يرجع يتولى مسلمي. يا لطف الفعل يا دفاع الله يا حجاب الله من هذا الذنوب من هذا العقول من هذا الأوادم. ما لك لك قدرك ولك مكانتك ولك هيبتك. خلقك أرحم الراحمي حر سع ما هو حر، لكن بتهين نفسك وتنزل قدرك ومستواك لا عند أوادم ضرب الله عليهم الذل والمسكنة. تستاهلوا من توفيه. فهن ما يصحش كذاب، نقول لكم من هنية ما يصحش عز وهجعة ونخرج لا طريق لا تركنوش، ما دام احنا ما احناش متوليين من أمرنا الله بتوليهم. كلام عصب علي أخي، مالك بتسمع السيد عبد الملك بيهز مشارق الأرض ومغاربها، وعاد المهزل السابرة، وعاد القاف الذي تشتي والله تنزع مسحق ودرزع غرفي لقفه، من هيانتهم، من ضعف إيمانهم، من خبالتهم، من سيرتهم. مالك ما تقول فيه، حرام بالله أنك تشتي مشكر مشكور علم من علام الهدى. قال والذي ما يعقل عقلها الشيطة، كتب صامل علينا على ما قد بصرنا قبال عيوننا والناس تاري يا ذاكم، ما كان عطبش لليمن اعتبار ولا قدر ولا كلم الله هنيك، حرام ما كان عطب حاجة، واليوم جاء ما يريد اعتبار الشعب كامل. أين المصداقية؟ أين الناس يخطوا صدق بصدق؟ قال أقول لك إن كان السيد سلام الله عليه، لكن الذي بعده هو إحنا الذي بعده إحنا أمانة تأملوا في بداية المسيرة أن كان السيد عبد الملك لا إله إلا الله، واليوم يا صاحبي النبي قلب سماها ربض قبل من الرحم الراحمي شي في علم الله. قالوا لا دنا رزقك دنيت له، هذا هو رزق رزق رزق، لو ما آدمي في كامل شباب في كامل قواه العقلية بيخجف من وسط القرآن، فلت كل ما في الدنيا وزقم غير القرآن. قال من هنيها والقبول سمح والهيب السبرات والكلمة النافذ السبرات، حيا والله حيا نفلوا نختار سواسوا. ما نقول لك يا أخي إحنا قد طبعنا وجيهنا لمحمد بن سلمان والإمارات لا يمكن إحنا نتكلم أمانه، بصير كيف موقف حقنا المحترمين الذي باعوا شمس البلاد ونوده وساروا خوانا مع السعودية، وما أدرك كيف وجيههم كيف قدرهم عند الذي هو حر. ما مه إن إحنا بنتولى ولاي الصح. سيدي عبد الملك مفوضي ومعقلي من يدك لا رجلك، وتفويض مطلق في باقي العمر أنت غير يحمر العاي. ادليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
3: جارح بشليل سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: تذكر دائما الوعي درعك الأول في مواجهة مخططات الأعداء، من لا يملك وعيا سيملكه عدوه، وعيك سلاحك.
9: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
10: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
9: بصف لي المساله عشان افهم.
10: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
9: ما لها؟
10: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
9: وما
10: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
9: أوهو.
10: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
11: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
9: يقول عم نلقاهم
10: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
9: عيأخرونا.
10: بالعكس، سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
10: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
9: أوهو.
10: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
14: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
1: عشرات جرحى، النازحون والشرطة تحت روح العبادة.
2: مصرع مغتصب وإصابة آخرين بعملية بطولية،
3: ومجرم الحرب الصهاينة يقرون بالعجز عن إحباط كل العمليات.
2: عدوان صهيوني على ضاحية بيروت الجنوبية، إيران تتوعد بالرد وتؤكد أيدي قواتنا طليقة في اتخاذ ما تراه مناسبا. حزب الله يتصدى لتوغلات العدو ويجبره على التراجع، ويفشل أهداف الضغط ويكثف من استهداف تجمعات الصهاينة. عدن تحت لهيب الصيف، أزمة الكهرباء تعمق المعاناة وتسقط مزاعم ووعود التنمية من قبل الاحتلال السعودي.
4: أرهقنا، لا إله إلا الله، تكاد رؤوسنا تنفجر، حرارة شديدة، رطوبة عالية، زرة، كاوي، ضيق، جو ملتوم.
2: وفي النشرة، العاصمة صنعاء والمحافظات تحيي الذكرى 16 لرحيل فقيه القرآن السيد بدر الدين الحوثي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. أعادت حرب رمضان تشكيل موازين القوى وأدوات التأثير ووسائل الضغط والصراع بطريقة لم يفكر بها أحد أو يتوقع أن تجسد ورقة مضيق هرمز. كيف أصبحت الجغرافيا السياسية والاقتصاد وجهين للمشكلة المتضخمة أمام الاستكبار دون حل من شأنه إلغاء ما تعرض له عدو أمتنا من أضرار، وما يواجه من مأزق يعاينه الحلفاء وهم يتجرعون قسرا تداعيات الطاقة المحبوسة ويخشون تجريب حسابات ترامب نتنياهو من جديد مع امتداد نيران الصهاينة إلى ضاحية بيروت الجنوبية، وما ترشحه من تعقيدات وقد أنبأ رصاص الثأر الفلسطيني في الداخل المحتل أن غطرسة الاحتلال والكيان نفسه إلى زوال، وأن أمنه هش لا توفره مرسومات الأعداء وعمليات الغيلة والاغتيال، ولا أي سياسات لتعطيل قدرة الشعب الفلسطيني على خلق حالة اتصال طبيعي مع أرضه ومع بعضه البعض، ولا تحويل اهتماماته إلى مساحة ضيقة تتعلق بالبقاء اليومي في الضفة وفي غزة. وقد عاود فيها السفاح المجازر، فعل أنين المدرجين بدمائهم بين أيدي المسعفين وعلى أسرة مشاف تصارع للبقاء في العناية المركزة في ظل غياب الإنعاش العربي الإسلامي وسيادة هذا الخذلان، وما كان له أن يعمر لولا أن أنظمة النكسة أمنت غضب الشعوب ورفضها لنهج ثبتت أضراره وتحولت معه كل مزايا الوطن العربي إلى نقاط ضعف نفذ منها اليهود إلى أوساط أمة يغيب عنها أمثال فقيه القرآن الحاضر وطنيا على الدوام. وصنعاء اليوم تستذكره على طريق التعبئة والنفير والجهوزية عن إدراك وثقة ألا انتهاء لمناقبه أثرا وثمرة وثورة.

0: استشهد 12 فلسطينيا وجرح 30 آخرون إثر غارات للعدو الإسرائيلي استهدفت مناطق عدة في قطاع غزة منذ صباح اليوم. في التفاصيل، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 5 مواطنين وجرح 15 آخرين في غارة للعدو على مواصي خان يونس، وذكر مستشفى الشفاء استقباله 3 شهداء وعددا من الجرحى إثر غارة للعدو استهدفت غربي مدينة غزة. كما استشهد صياد بنيران العدو في عرض بحر مدينة دير البلح، ووصل إلى مستشفى الشفاء جثمان شهيدين جراء قصف للعدو في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، في حين أصيب آخرون. وأفاد الهلال الأحمر بإصابة 4 جراء قصف من زوارق العدو في العطاطرة ببلدة بيت لاهية شمال القطاع.
1: صباط الشهداء، يا الله يا رب، عدد كبير من الإصابات والشهداء.
0: تتصاعد المجازر الصهيونية في قطاع غزة بوتيرة متسارعة نحو معاودة الإبادة، بالتزامن مع غياب أي أفق لنجاح دور الدول الوسيطة والضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ الشق الإنساني من الاتفاق.
2: في غربها وشمالها، في جنوبها ووسطها، وفي كل ما تبقى لأهلها منها، ما يزال ركام بيوتها المقصوفة يقصف، ومدن خيامها المهترئة تنسف، ودماء الناجين النازحين تهرق. فما لليهود وللقطاع وقد ابتلعت دباباتهم أكثر من نصف مساحته، وما لليهود ولغزة وقد أبادوا من أهلها ما لا سبق في التاريخ لوحشيته.
1: تصير جريمة لا تغتفر. ناس آمنين في مخيم، في سيارة مية، ناس بتعبي مية، يضرب الصاروخ على أطفال، على نساء، أشلاء بالعشرات.
3: عايشين في حالنا، فجأة دون إنذار وأخذوا المكان وقصفوا زي ما أنت شايف. وين إحنا بدنا نروح بعد هذا كله؟ وين إلنا مأوى؟ وين يودوا الناس؟ ثم وين يودوهم العالم؟
2: غزة ما تزال تنزف بعد مذبحة، وتقصف بعد إبادة، وتحاصر بعد تجويع قاتل ومميت، وفوق جروحها المفتوحة التي لا يراد لها أن تضمد باتفاق ولا أن تندمل بهدنة. لا يواصل اليهود صب الملح على جروح ما أكثرها وما أوجعها وما أسرع ما يجدد الصهاينة نكأها، بل يصبون النار والبارود والحديد صبا عليها.
4: وقف اطلاق النار اللي بيقول عنه، بيدعي انه وقف اطلاق النار، اي اطلاق النار هذا اللي بيقول عنه؟ هو بنزل براميل على الناس عريانه عخيان، بنزل
5: منطقه النص، منطقه امنه ومنطقه ما فيش فيها مشاكل يعني. واحنا كنا يعني نتطلع الى يعني الحوارات في مصر انه تخفف من هالدم اللي بصير.
2: حماس في القاهره تبحث جاهده تنفيذ اتفاق لم يوقف نارا وتطبيق بروتوكول لم يفك حصارا. غزة وقد غدت لا تعدو عن كونها ملفا على طاولة شقيقتها وجارتها. تزور القاهرة لعلها وعساها تنفذ ما وعدت به شرم الشيخ في اجتماع مع وزراء دول توسطت وأخرى ضمنت وأخرى رعت وأخرى وقعت وأخرى صفقت، وكل ذلك يجري في وقت ما رأت غزة فيه إلا قتلا لا يتوقف وحصارا لا يتخفف ومدادا أسودا لا يصد خطا أصفر يزحف.
0: قبل أن يرتدي بدلة عرسه بساعات، قتل العدو الإسرائيلي المواطن الفلسطيني محمد فروانة بغارة يوم أمس ليزفى شهيدا في مشهد حول الفرح إلى مأساة.
6: اللي قاعد بيصير كل يوم في دم.
7: كل شيء تغير، زغاريد الفرح تحولت لدموع وبكاء.
8: بزنا يما ان شاء الله، ان شاء الله بزنا يما بتلبسها.
7: وطعام الفرح بقي على حاله بعد ان تخطف الموت الشاب مهند فروانة بشظايا صاروخ في يوم الفرح.
9: المفترض اليوم يكون عرس مهند، لكن الحمد لله مهند استشهد، وان شاء الله يكون عريس في الجنة، وحسبنا الله ونعم الوكيل في العرب وفي اليهود وفي الأمريكان اللي ساكتين على هذه الإبادة. الحمد لله احنا في منطقة تعد من الخضرة، مش من الصفرة، مش عند اليهود احنا. بس الحمد لله امبارح استهدفوا اخويا قبل عرسه بساعات. يعني
10: احنا زفناه الى الله شهيد، وربنا اصطفاه بعد ما اليهود ضربوه في خيمته وهو نايم على تخته، عشان يصحى ويستقبل فرحه ويستقبل عروسته. لكن حسبي الله ونعم الوكيل، ما غصونا وما غصوا فرحتنا. وانا بوجه رسالتي للقادة العرب وللمسؤولين، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، اللي انتم مش قادرين توقفوا حرب لها 3 سنين على 2 مليون بني آدم غزاوي عايشين في غزة.
11: وهي المأساة اللي بنعيش فيها احنا.
7: وازدادت أعداد الشهداء بشكل لافت خلال الأسابيع القليلة الماضية، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.
12: كافة المؤسسات أعربت عن إدانتها واستنكارها لهذه الأعداد المهولة من الشهداء التي لا نكاد نتحدث عن يوم أن يمر يوم سوى أن يكون هناك ما يقارب من 5 إلى 10 شهداء منذ 3 أشهر. نتحدث عن منذ إعلان وقف إطلاق النار ما يقارب 950 شهيد، نتحدث منهم عن 70% منهم من الأطفال والنساء، كان آخرهم أمس الشهيد محمد فروانة حيث تم استهداف وهو حالة إنسانية ضمن الحالات التي رصدناها داخل مراكز حقوق الإنسان التي يتم استهداف الأحلام والطموح وإنهاء كافة مظاهر الحياة على قطاع غزة.
7: وتحاول إسرائيل زرع الموت والحزن في كل مكان من قطاع غزة، لا خطوط حمراء ولا أماكن مقدسة، فالاحتلال يقتل بلا حساب. دعاء رقاء المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: إذن مشاهدينا، هذه مشاهد اللحظات الأولى للجرائم الإسرائيلية التي شهدتها اليوم قطاع غزة، سواء في بحر مدينة دير البلد

0: من الطيران الحربي وسط مدينة خان يونس مخترق النص. يا رب
1: وعقدت حركة حماس اليوم اجتماعا في القاهرة مع وزراء الدول الوسيطة مصر وقطر وتركيا لإيجاد مقاربات تضمن تنفيذ المرحلة الأولى والشق الإنساني ووقف حرب الإبادة والاغتيالات بحسب ناطق حماس حازم قاسم.
2: تعقد حركة حماس والفصائل الفلسطينية في اليوم الثاني من الحوارات في القاهرة اجتماعا مع الوزراء المعنيين بملف الوساطة من الدول مصر وقطر وتركيا في هدف إيجاد مقاربات تضمن تنفيذ المرحلة الأولى وخاصة الشق الإنساني منها وضع حد لعدوان الاحتلال واغتيالات أبناء شعبنا الفلسطيني. حماس منفتحة على مقاربات تضمن حقوق شعبنا الفلسطيني، توقف الإبادة بكل أشكالها، وأيضا تصوب أداء مجلس السلام بحيث يكون أمين على تنفيذ خطة وقف إطلاق النار وأن يخرج من دائرة الانحياز للرؤية والرواية الإسرائيلية.
1: قال مجرم الحرب بنيامين نتنياهو إن قواته تضيق الخناق على قطاع غزة من جميع الجهات وإن سيطرتها ستصل قريبا إلى 70% من مساحة القطاع. وفيما أعاد المجرم نتنياهو التصريع عن الحرب على جميع الجبهات، ادعى أن العصابات الصهيونية في الضفة تحبط مئات العمليات سنويا لكن ليس جميعها، في وقت كان يتابع فيه تطورات هجوم إطلاق نار قاتل وقع في منطقة كوخاف يائير وفق بيان لمكتبه. فدائي فلسطيني من أبناء الطيبة في الداخل المحتل وبسلاحه الشخصي تنقل من مغتصبة لأخرى وهو يطلق النار صوب الصهاينة مخلفا قتيلا وخمسة جرحى إصابة اثنين منهم حرجة قبل أن يرتقي شهيدا كريما. عملية شكل زلزالا داخل الأجهزة الأمنية في كيان العدو باعتبارها الأولى بعد إقرار ما يسمى قانون إعدام مطلق النار.
3: زلزال أمني يضرب كيان العدو الإسرائيلي أربع مناطق على تماس مع الداخل المحتل أو ما يعرف بالخط الأخضر. تنقل الفدائي عمر ياسين من أبناء الطيبة بين مغتصبات كوخاف يائير وسوريا إسحاق شرق قلقيلية. رصاصات الثأر الفلسطينية أردت بصهيوني وجرحت خمسة آخرين، اثنان منهم في حالة حرجة. وبعد مطاردة من العدو ارتقى ياسين شهيدا وقد أنجز المهمة على أكمل وجه. كشف أمن العدو هشا وداس على محاولات الترهيب الأخيرة عبر قرار إعدام مطلق النار تحت قدميه. هرع المجرم بن جفير ومعه مجرمون آخرون إلى مسرح العملية في محاولة لاحتواء الزلزال الأمني الذي ضرب قلب منظومة الردع الأمنية التي حاول العدو ترسيخها. أقر بن جفير بأن الردع فشل وأن هناك من رفعوا رؤوسهم اليوم.
4: ما نقوم به في السجون وما نفعله على الأرض يجعلهم يزدادون خوفا، وللأسف اليوم رفعوا رؤوسهم. دم اليهودي لا يذهب هدرا، ومن يقتل يهوديا سيشنق. ما نريده أن يقتل الإرهابي في المكان، وإن لم يكن كذلك فبموجب قانون عقوبة الإعدام.
5: منفذ الهجوم اسمه عمر ياسين، لديه سجل جنائي بسيط، لكننا نواصل التحقيق ولم تكن هناك أي تحذيرات استخباراتية بشأنه. بالنسبة لنا انتهى الحادث، وكان هناك مخرب واحد، لكننا نواصل تمشيط المنطقة.
3: لم تقتصر محاولة التغطية على الفضيحة الأمنية بجولات الأجهزة الأمنية، بل حضر رئيس أركان العدو وقادة مناطق في الضفة وغيرها لإظهار حالة الاستنفار وحسم الموقف. إلا أن كل هذه الجلبة أعطت رسالة عكسية، الكل يبحث عن ردم أزمة الثقة بين اليهود الصهاينة وبين قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

في توقيت العملية ومكانها ومنفذها، ما يؤكد أن كل الخطوات التي يهندسها العدو لفرملة ردات الفعل المتوقعة في الضفة انتقلت إلى مناطق الداخل المحتل، وهذا ما يؤرق العقيدة الأمنية للعدو القائمة على الترهيب بالإعدامات والتصفيات لواد أي عمل فدائي. لكن ما لا يدركه اليهود الصهاينة أن في فلسطين أبطالاً لا ينامون على دماء سام أبو هيكل الرضيع الفلسطيني الذي أعدم بدم بارد جوار والديه بالأمس في الخليل، وما أكثر الدماء المسفوكة ظلماً يهودياً في فلسطين.

0: شهدت العاصمة صنعاء فعالية رسمية مركزية وسط حضور علمائي وسياسي ومجتمعي إحياء لذكرى رحيل العالم الرباني فقيه القرآن السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي.
1: تحل الذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني السيد المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه، يحييها اليمن بفعالية رسمية تأبينية وسط حضور رسمي وعلمائي ومجتمعي واسع. وهنا الذكرى محطة لإحياء النفوس عزما وإيمانا، إرادة صلبة وثقة بالله على خطى العالم الجليل.
2: كان أحد الذين يحترمون لوضعها للأمة ويأسفون لوضعها للأمة وحالها للأمة، ولذلك كان متحركا لكل ما تعنيه الكلمة، حيث كان تعرض للأذى وتعرض للاغتيالات عدة مرات وهدد وشرد عن بيته، ومع ذلك صبر وثبت وعانى معاناة كبيرة لم يعانيها أحد من علماء اليمن في وقته. فاليوم هذه العزة وهذه الكرامة وهذا الجمع وهذا الصمود وهذا الثبات في وجه أعتى قوة في العالم أمريكا وإسرائيل ثمرة من ثمار جهده الشريف ومن ثمار تضحياته.
3: اللهم صل وسلم.
1: فقيه القرآن السابق في الخيرات، المسارع والمبادر بكل رغبة وخشوع لله وتواضع، قاد معركة الفكر متصديا للضلال الوهابي، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر في كل حركاته وسكناته، جانب من سيرته ومسيرته طرقها الحاضرون هنا.
4: الأمة دائما تحتاج إلى القدوة، تحدث كثير، ولم يكون هناك قدوة أفضل من هذه الشخصية. في مثل هذه المناسبة ينبغي ألا ننسى ما كتبه السيد الحبيب بدر الدين الحوثي من أجل توثيق هذه الأفكار خدمة للأجيال وتنويرا للطريق.
5: فقيدنا العزيز ممن أثرى المكتبة الإسلامية والفكر الإنساني بأروع وأبدع المؤلفات التي تنير الإنسان الطريق في حال الالتباس. كيف نخرج من الالتباس؟ خاصة وهو عرف أن المشروع الصهيوني الأمريكي يستخدم غطاء العلم والكتب والمؤلفات والنشر، بالذات في المرحلة السابقة وصل النشر للتضليل الصهيوني الأمريكي عبر الوهابي إلى مستوى مذهل. واجه هذا التضليل بشجاعة وتحمل في سبيل ذلك كل أنواع الأذى.
6: ونحن وباسم الحاضرين جميعا نرفع تعازينا الحارة إلى مقام سيدنا العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وإلى الأسرة الكريمة الطاهرة.
1: هنا العلم والإيمان والبر والهدى، هنا الزهد والتقوى وكل المكارم في حضرة علم من أعلام الدين وقدوة المؤمنين المجاهدين، يستلهم الحاضرون أرقى قيم الإيمان وأعظم الدروس من حياة عالم مجاهد تحرك بالقرآن والقرآن من رباه وخلف للدنيا هداة أزاحوا بالهدى زيف الضلال. شرف الدين المشكي، المسيرة صنعاء.
0: كما أقيمت في مدينة ضحيان بمحافظة صعدة صباح اليوم فعالية خطابية إحياء لذكرى رحيل العالم الرباني المجاهد السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي.
7: في الذكرى السنوية 16 تحيي محافظة صعدة بحضور علمائي ورسمي ومجتمعي ذكرى رحيل العالم الرباني المجاهد السيد بدر الدين الحوثي، الذي كان نموذجا فريدا للعالم الذي لم يكتفي بمتون الكتب ومنابر الوعظ، بل جسد علمه جهادا وموقفا في ميادين العزة والكرامة، وقبل ذلك محاربا للجهل والظلم وداحضا للأفكار الدخيلة على الدين.

0: نفواه.
1: تتجلى اليوم ثمرة تلك الجهود المخلصة بتوجه قرآني ينتصر للأمة والمقدسات، فالوعي الذي بذره في نفوس الناس تحول إلى جبهات صمود وثقافة مقاومة لا تلين. وما النصر إلا حصاد تلك الغراس الطيبة التي سقاها الراحل بصبره وجهاده.
2: إن الشهيد القائد والسيد القائد هما ثمرتان من ثمارة هذا العالم الرباني، وهما بركة من بركاته، والآثار اليوم التي نجنيها هي بفضلهما وبفضل مربيهما، وإنه هو الذي حرك المياه الراكدة التي كانت قد ضاعت فيها مسألة الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في آخر أيامه وحينما ضرب وخرج من بين الركام يقول الحمد لله، الآن يمكن أن نكون من المجاهدين في سبيل الله. ذهب ورضي أن يعيش في القفار وبين الجبال ليكتب من المجاهدين.
1: لم تكن نصرته لابنه شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي مجرد عاطفة أبوية، بل كانت دعما علميا شرعيا، ورغم المخاطر جاهر بموقفه المساند لشهيد القرآن في دعوة الأمة للعودة لكتاب الله كطوق نجاة وحيد، وأن الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله يهون أمامه كل خطر.
3: من مدرسة بدر الهدى وعياله كم من أسد للحرب عاصر نابة، على اليهود قلوبنا تترهب وشبا يطفي نارها اللهابة، إلا فنا صهيون وإزالتهم ونهاية الباطل وكل ذنابه.
1: ونتيجة لموقفه المباين للصهيونية لم تطق السلطة حينها بقاءه في أي منطقة ليرحل إلى الجبال، وهناك لم ينكسر بل مكث صابرا محتسبا ويمد الأحرار بنور علمه وثباته. ومن تلك الفيافي شيد بصبره قلعة للصبر وميدانا لترسيخ العقيدة الإيمانية.
4: في ذكرى رحيله تسترجع الذاكرة القريبة للعالم الرباني السيد بدر الدين الحوثي مناقبه وأدواره المتعددة، بدءا من صراعه السياسي ضد السلطة وحربه في مواجهة المد الوهابي وما تلاها على درب المسيرة القرآنية.

0: ولد في زمن الفتنة الوهابية ليكون فاقئ عينها، ورحل مجاهدا في درب المسيرة القرآنية ليكون أبوها الروحي وشيخها الجهادي والشاهد على فترتين، وهو بين العهدين تلميذ الذكر وطالب القرآن، أفنى عمره بالإحسان قبل أن يفتيهم عن الإشكال، وضحى بنفسه والأقربين في الله قبل أن يحرض المؤمنين. ولا يزال بدر الدين أو جبل الصبر كما يسميه عارفوه أسوة للأجيال، لا تاريخ انتهاء لمناقبه، أثرا وثمرة وثورة. دون الحروب الست التي كابدها جميعا، نادرا ما يذكر التاريخ القريب أن السلطة آذته وساومته على موقفه بحتفه في سلسلة عمليات خاصة وحاصرته وحاولت مرارا اغتياله. كان في الأمر وفقا لما تكشف لاحقا يد للسفارة الأمريكية المدفوعة يهوديا بغية وأد دوره النابي عن بقية أقرانه، غير أن أبا حسين رأى في البلاء عربون قربة وزلفى، فتحزم الصبر في السبيل وتحمل إلى علله وأسقامه العناء، متنقلا بالإرغام من كريهة إلى مصيبة بدأت قبل المسيرة واستمرت معها. كلما اشتد العناء أضاء البدر لمن حوله، وأجبر على ما به من بلوى على المنفى من بلده إلى الخارج، هاربا بدينه مهاجرا أو نازحا، من خولان إلى سحار، من التشرد بلا مأوى إرغاما على الهجرة وقسرا على العزلة والإبعاد، تحت القصف في نشور وتحت الضغط في صنعاء، وقد شهد بعين قلبه وداع تسعة من أحفاده شهداء، حتى قيل عاش البدر وضحى للفتح الذي لم يشهد.
1: حتى بعدما قدم الكثير من أولاده ومعظم طلابه ومعارفه في سبيل الله شهداء، كان ذلك العظيم في صبره الذي لم يظهر عليه أي تأثر أو يظهر عليه أي تراجع أو يظهر عليه أي انكسار أبدا.
0: وفي المشهد السياسي المستقطب بقوة الصراع حول الحكم، خاض البدر المعترك بدوره المؤسس لحزب الحق، طالما في التجربة ما يصون الهوية ويقوي الشوكة في وجه المد الوهابي أو ضد التهميش السياسي. وسريعا ما سقطت السلطة في اختبار التعددية في مضمار السياسة المفصل وفق هوى السلطة بما يرضي الغرب للشعب.

0: السلامة.
1: من موقعه الكبير قدم البدر الرباني واحدا من دروس الذوبان في المشروع وتسخير جهوده لخدمته. كان في الخطوة استجابة شخصية عن قناعة إيمانية، وفيها عبرة جمعية لأقرانه وأتباعه على حد سواء.
2: كان يحمد الله على أنه ضحى في سبيله وعانى في سبيله وأنه هاجر في سبيله أوذي في سبيله، ويعتبر ذلك سببا للخير.
1: وفي ذكراه يذكر اليوم أن ليلة رحيل البدر كانت ليلة كماله.

0: إلى واقع المحافظات المحتلة، حيث يشكو المواطنون في مدينة عدن المحتلة من ارتفاع حاد لدرجات الحرارة في ظل انقطاع متصاعد للكهرباء، في أزمة تكشف شعارات التنمية التي رفعتها السعودية قبل أشهر عقب طرد الإمارات.
1: أرهقنا، لا إله إلا الله، تكاد رؤوسنا تنفجر، حرارة شديدة، رطوبة عالية، ذرة، كاوي، ضيق، قوم التوم، لتم للآخر.
2: بين صيف لاهب وانعدام للكهرباء إلا لساعات محدودة، تسير عدن من أزمة إلى أسوأ بعد أن لعبت على مسرحها ممالك النفط، وتزاوجت في جغرافيتها أجندة متناقضة أنجبت خليطا من المرتزقة والتكفيريين وميليشيات لا تزال تتوالد على حساب أمن المواطن ومعيشته.
3: الناس ماتت من الحمام،
4: حمامات
3: حمامات كريت الحمام.
2: تزداد الأوضاع سوءا بينما تدخل عدن عقدها الثاني في ظل الاحتلال، وكأن المدينة المنكوبة بحاجة إلى تجربة 10 سنوات لتتحول إلى جدة أخرى، كما سبق وأوهمت الإمارات سكان المدينة بتحويلها إلى دبي أخرى.
1: نريدهم يعيشوا ساعة، لا أقول يوم، مثل ما نعيش، يتسكعوا في فنادق نجد وأبو ظبي والدوحة واسطنبول والقاهرة، وهلم جرا هم وأولادهم وأحفادهم وحاشيتهم وزبالاتهم، والناس تموت حر ومرض وأسقام وعلل ولا مجيب.
2: لا تصل هذه النداءات إلى قيادات المرتزقة، وأولويتهم محصورة في أرصدة مالية وعقارات في بلدان مختلفة، تاركين الميدان لعبث السعودية كما تركوه للإمارات من قبل. وهاتان الدولتان تمارسان الانتقام من اليمن كله، حتى من أولئك الذين خدموهما بالأنفس والقرار. ما يجري احتلال مع الإذلال، وهي شواهد تتكرر منذ العام 2015 بأن الهدف يمن ضعيف مقسم لا يجتمع أبناؤه إلا على خدمة حكام الرياض.
5: ترصد وتواكب قناة الحدث انطلاق شحنات الوقود ضمن الدعم الأخير لقطاع الكهرباء المقدم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
2: أسقطت أزمة الكهرباء مزاعم السعودية عن التنمية في عدن، وقد تباهت منذ أشهر بما أسمتها منحة تشغيل الكهرباء، وخرج حاكمها في عدن فلاح الشهراني مبشرا بغد أجمل خال من انقطاع التيار الكهربائي.
6: ونحن في غرفة عمل يومية يعني على مدار الساعة لتحقيق الأمن والاستقرار بمشيئة الله، وليلمس المواطن نتيجة هذا التغيير الإيجابي في عدن.
2: تتعاظم قناعة المواطنين في عدن والمحافظات المحتلة أن المشكلة في احتلال لا مصلحة له في تنمية اليمن وازدهاره، ولا مصلحة له في قوته واستقلال قراره، بل في إغراقه بالأزمات وصناعة الفوضى المضبوطة. فهل يكفي كل ما سبق لصحوة شعبية تنتهي بطرد المحتلين؟

0: تصدى مجاهد حزب الله لطائرة حربية إسرائيلية في أجواء نبطية بصاروخ أرض جو، كما نفذوا سلسلة عمليات استهدفت تجمعات آليات وجنود العدو ومقرا قياديا ودبابات مركافة في مواقع متفرقة على امتداد مسرح العمليات. عمليات حزب الله استهدفت أكثر من 10 تجمعات لجنود وآليات العدو في محيط قلعة الشقيف وفي منطقة شقيف النمل على أطراف بلدة الطيري وفي بلدة يرشاف وفي بلدة البياضة وعند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف وعند الأطراف الجنوبية لبلدة حداثة بأسلحة متنوعة حققت إصابات مؤكدة. كما استهدفت العمليات قوة إسرائيلية تموضعت في مبنى عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة بمحلقة أبابيل الانقضاضية وحققت إصابة مؤكدة، واستهدفوا 3 خيم يتموضع فيها جنود العدو عند الأطراف الجنوبية الشرقية ليحمر الشقيف بسرب من المسيرات الانقضاضية النوعية. واستهدف المجاهدون دبابة مركافة عند الأطراف الجنوبية لبلدة حداثة بالأسلحة المناسبة وآلية اتصالات تابعة للجيش العدو عند تلة الصلعة في القنطرة بمحلقة أبابيل الانقضاضية وحققوا إصابة مؤكدة. كما استهدفوا جهاز تشويش على المسيرات من نوع درون دوم على مبنى في محيط قلعة الشقيف بمسيرة انقضاضية. وعلى صعيد إحباط محاولات تقدم العدو وتوغلاته، أعلن حزب الله عن إجبار قوتين صهيونيتين حاولتا التقدم باتجاه بلدة حداثة وباتجاه الأطراف الشمالية للبلدة إلى محيط تلة الصوان. وأكد الإعلام الحربي لحزب الله أن المجاهدين اشتبكوا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع قوة حاولت التقدم من منطقة شقيف النمل على أطراف بلدة الطيري باتجاه بلدة حداثة واستهدفوها بقذائف المدفعية وأجبروها على التراجع. وفي عملية أخرى رصد المجاهدون محاولة قوة مؤلفة من دبابة مركافة وجرافة عسكرية التسلل لمسافة كيلومتر واحد باتجاه الأطراف الشمالية لبلدة الزوطر إلى محيط تلة الصوان، فاستهدفها المجاهدون بصليات صاروخية وقذائف المدفعية وأجبروها على التراجع. بعد الإعلان الصهيوني عن مصرع ضابط وجرح آخرين، قال وزير حرب العدو إسرائيل كاتس إن ثمن المعارك في جنوب لبنان باهظ ومؤلم. واعترفت هيئة بث العدو بإصابة 4 جنود في قوات الاحتياط بجروح نتيجة انفجار محلقة مفخخة أصابت آلية همر في بلدة الخيام، وذلك بعد ساعات من اعتراف جيش العدو بمصرع ضابط كان يشغل منصب نائب قائد فصيل في وحدة إيغور التابعة للواء الكوماندوز متأثرا بجراح أصيب بها في مواجهة الخميس الماضي. وبذلك ترتفع حصيلة قتل العدو المعلن عنها إلى 18 قتيلا وإلى 955 جنديا وضابطا جريحا منذ بدء العدوان. في توقيت دبلوماسي حساس يخرق العدو الصهيوني قواعد الاشتباك من جديد مستهدفا الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أسبوع من التراجع والمناورة، فما هي أبعاد هذا التوقيت وما السيناريوهات التي تنتظر الكيان أمام معادلة الردع؟
1: لم تكن نار الضاحية مجرد قذائف غادرة، بل رسائل بالدم لإعادة ترتيب طاولة المفاوضات. سقطت الصواريخ بالميدان، لكن صداها تردد من طهران إلى إسلام أباد وواشنطن. العدوان الصهيوني الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت يأتي بعد أسبوع من تراجع نتنياهو أمام عصا الردع الإيرانية المهددة بحرق الشمال. عاد العدو للغدر تحت ظلال الدبلوماسية، فقصف الضاحية بالتزامن مع زيارة قائد الجيش اللبناني لباكستان راعية الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران، اتفاق تؤكد إيران أن وقف العدوان على لبنان شرط أساسي فيه. وفيما كان وزير داخلية باكستان يحط بطهران حاملا ورقة مفصلية، اختار المأزوم الصهيوني ورقة النار، معلنا بوقاحة إبلاغ واشنطن سلفا بضرب الضاحية ليحتمي بالعباءة الأمريكية من تبعات الرد الإيراني.
2: يقصف العدو الإسرائيلي بيروت عندما تتعرض مستوطنات الشمال الفلسطيني إلى غارات وإلى قصف وإلى مسيرات، وبالتالي العدو الإسرائيلي يريد أن يحمي المستوطنات من خلال هذه المعادلة وتكريس هذا الواقع. المسألة الثانية هي مرتبطة بالمفاوضات، يهدف نتنياهو إلى نسف طاولة المفاوضات، وبالتالي يستفيد منها نتنياهو بأن لا يفرض عليه وقف إطلاق النار في لبنان من زاوية اتفاق إيران.
1: يائسا يريد العدو كسر ترابط الجبهات وفرض شروطه بالنار، لكن حساباته ستسقط أمام واقع لن يخرج عن مسارين، إما مغامرة أوسع تفجر قواعد الاشتباك وثمنها صواريخ لن تحميه منها واشنطن، وإما ارتداد هذه الدماء ضغطا مضاعفا يثبت أن لا اتفاق دون وقف الجنون.
2: إيران وعدت بأنه إذا قصفت الضاحية وبيروت بأن إيران ستدمر الشمال الفلسطيني والمستوطنات في الشمال، وبالتالي اليوم الأمور أصبحت على المحك أن إيران لا تستطيع المناورة كثيرا في هذا الإطار، لأن العدو الإسرائيلي إذا ترك هذه المرة بدون رد سيكرر فعلته وضربه للضاحية وسيثبت معادلة الضاحية مقابل المستوطنات الشمالية لفلسطين.
1: قصفت الضاحية إذن، لكن الذين ظنوا أن الاستقواء بساكن البيت الأبيض سيغير الواقع نسوا أن الضاحية لا تقرأ الشروط تحت النار، بل هي من يكتب الخاتمة.
3: الخيارات إذن باتت معلقة على حافة الهاوية، فإما رد ميداني يقلب طاولة المفاوضات أو اتفاق شامل يصاغ تحت النار. من قلب الضاحية الجنوبية لبيروت، زهراء حلاوي، المسيرة.
0: على الصعيد الإنساني، استشهد 10 مواطنين لبنانيين وجرح آخرون بغارات للعدو الإسرائيلي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت والنبطية وبلدات متفرقة في الجنوب. وأفادت مصادر لبنانية عن شهيدين وأحد عشر جريحا كحصيلة غير نهائية في العدوان الإسرائيلي الذي طال مبنى سكنيا في تحويطة الغدير بالضاحية الجنوبية لبيروت. كما استشهد مواطنان وجرح آخران في حصيلة أيضا غير نهائية في بلدة الزفتة جنوب لبنان، وارتقى شهيدان في بلدة الدوير وشهيد في بلدة كفر رمان وشهيد في بلدة الزبدين. كما استشهد مواطنان بعد استهداف مسيرة معادية لسيارة إطفاء تابعة لبلدية النبطية الفوقة كان على متنها على طريق النبطية. الصحة اللبنانية أفادت أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان بلغت 3613 شهيدا و 11072 جريحا منذ 2 مارس. في سياق متصل نشر صحيفة نيويورك تايمز تحقيقا ذكرت فيه أن أدلة مرئية ومقاطع فيديو جرى التحقيق منها تشير إلى استخدام العدو الإسرائيلي ذخائر تحتوي على الفسفور الأبيض في مناطق مأهولة جنوب لبنان. ونلفت إلى الخبر العاجل نقلا عن الصحة اللبنانية، شهيدان وعشرون جريحا بينهم 4 أطفال وأربع سيدات في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت. إذن الحصيلة وفق الصحة اللبنانية شهيدان وعشرون جريحا بينهم 4 أطفال وأربع سيدات إثر العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية. وفي صيدا شيع اليوم 5 شهداء قضوا بغارات العدو الإسرائيلي على زبدين جنوب لبنان في وقت أكد المشيعون أن الغارة استهدفت عائلة في المنطقة. وفيما أفاد أقرباء الشهداء أن غارة للعدو استهدفت سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة الإسلامية في بلدة الزبدين أثناء توصيلها الخبز إلى العائلة استهدف العدو منزل العائلة بغارة أخرى. وقال شهود عيان إن أحد أبناء العائلة المستهدفة استهدف بطائرة مسيرة عند توجهه للمنزل.
4: راح راح يوزع الخبز، اول ما وصلوا من طرق من اول غاره، اول مسيره من طرق البيت ثاني غاره، حتى ابنه للعائله اللي كانت صامده هنيك قرب بده يشوفهم كمان طرق مسيره. يعني هذا اللي بياكد على قديش هذا العدوان غاشم.
5: شو عم بيطالبوا لنا؟ لك شو عم بيطالبوا لنا؟ قولوا لي شو عم بيطالبوا لنا؟ رئيسنا، لك اذا انت بتسمع حرق طالب اخت، اول حرب راح خيي وهلا خيي الثاني و13 فرد وهلا العائله الثانيه.
6: قومي امه، قومي امه.
0: في إيران أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الأعداء لا يلتزمون بوقف إطلاق النار ولا يؤمنون بالحوار، وأظهروا بالحصار البحري وانتهاكهم في لبنان أنهم لا يفهمون إلا لغة القوة. قاليباف وفي تغريدة له قال إن الحصار البحري ضد الشعب الإيراني والضوء الأخضر الأمريكي اليوم للكيان يجعلان القواعد والأصول الأمريكية والصهيونية في المنطقة أهدافا مشروعة، وأضاف أيدي قواتنا المسلحة طليقة كما كانت دائما في اتخاذ ما تراه مناسبا. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي يزور العاصمة الإيرانية طهران، حيث عقد الجانبان محادثات تناولت العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية. وجاء اللقاء في إطار زيارة رسمية يجريها الوزير الباكستاني إلى إيران حاملا رسالة خاصة من رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستاني إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنئي، والتي سلمها إلى الوزير عراقجي خلال اللقاء. وكان نقوي قد أعلن في تصريحات صحفية عقب لقائه وزير الداخلية الإيراني لدى وصوله طهران أن زيارته تأتي في سياق جهود الوساطة التي تقودها بلاده بين طهران وواشنطن للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن واشنطن تنتهك وقف إطلاق النار بمهاجمة السفن الإيرانية، مشددا على الرد على أي هجمات. وأضاف بقائي في مقابلة لقناة CNN الأمريكية بأن الوضع متقلب للغاية وخطير جدا، وذلك كله بسبب نهج الولايات المتحدة المتهور تجاه المنطقة وتجاه وقف إطلاق النار بشكل أساسي. وفيما يتعلق بالعقوبات والأصول المجمدة، شدد بقائي أن على واشنطن السماح بالإفراج عنها وإتاحتها للإيرانيين.

0: مع بلوغ الحرب العدوانية على الجمهورية الإسلامية 100 يوم، لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية عالقة في الخسارة وغير قادرة على الخروج من دون هزيمة، في حين أن إيران تفرض شروطا.
1: يوم تسجلها إيران كرصيف مضاف لمجد معلق، أن حضارتها لا تعرف الهزائم وثورتها الإسلامية لم تخسر الحرب لنصف قرن. تزدحم طهران بالشعب، الساحات بالهتافات والشوارع بالحماس، الجداريات بالرسوم، الأناشيد تردد ملاحم بوشهر. الثورة الآن مولودة للتو. منذ 100 يوم لم يعبر الشر. أمريكا عالقة، اختنقت بهرمز، ابتلعت هزيمة مرة، اعتقدت قبل 100 يوم أن نصرا حاسما يحتاج بضعة أسابيع. يقف العالم من دون استراحة، يقاتل التداعيات ويحاذر ما قد ترشحه الحرب مستقبلا من تعقيدات. تغير الحرب سياسات بلدان، تحالفات قوى، استراتيجية تجمعات، ولا تزال الطاقة محبوسة وأسعارها مرتفعة. قبل 100 يوم اعتقد البيت الأبيض والفريق الأصفر وهو يقرر الحرب ويمرر الأوامر بعد تحشيد إلى الشرق وغرب آسيا استمر أشهرا، أن أمرا يسيرا سيحدث. سيرى الصهاينة راية بيضاء فورية، لكنها رأت عقب الغارة الأولى على طهران أن النيران تشتعل في كل الشرق، من الخليج حيث القواعد الأمريكية إلى القواعد في الأردن والعراق إلى جميع خارطة فلسطين المحتلة حيث مراكز العدو الإسرائيلي. لا شيء يمكنه إيقاف الصواريخ والمسيرات. إيران تأمر بالقيامة ردا على الحرب العدوانية. خلال أسبوع من الحرب يستنجد ترامب بالعالم، بالحلفاء الأوروبيين والأصدقاء وحتى الخصوم. تطلب واشنطن نجدة في مضيق هرمز الذي زعم أنه يسيطر عليه، ثم يطلب فتحه. يرفض الحلفاء التورط في حرب خاسرة، يقول الأطلسي ودول أخرى في قائمة التحالفات المفترضة. قبل اكتمال الأسبوع الرابع تجاوز النفط 100 وارتفع ليبلغ 115 دولارا، ولا تزال إيران ترسل موجات من الصواريخ والمسيرات، وتخفق إدارة ترامب أن تجيب على الأسئلة التائية: كيف قررت حربا تجنبها رؤساء سابقون؟ إشارات حمراء واستقالات وجدل لا يتوقف. لم تكن حسابات الولايات المتحدة الأمريكية التي تنشر حاملات الطائرات في البحار وأسراب الطائرات في القواعد الممتدة في المحيط وكيان العدو الإسرائيلي الذي تم تسمينه بالقوة منذ 70 عاما، أن تترجى قبول إيران هدنة لبحث حلول سياسية. إنه الميدان يعمل من إيران إلى لبنان ومن العراق إلى اليمن، بينما يحاول التحالف الأمريكي الإسرائيلي رؤية ميدان أقل ومساحة أقصر للإنجاز، لكنه دون أفق. أرسل ترامب الذي هدد بالجحيم وتوعد بضرب الحضارة الإيرانية باكستان للتوسط، وقد فعلت إسلام أباد ما تجد أن طهران ستوافق عليه للتهدئة في 7 و8 من إبريل نيسان. تضع طهران عشرية كشروط لوقف القتال، تجمع بين حقها المشروع قبل الحرب وحقها كنتائج مشروعة للانتصار. ذلك ما تتفاوض أمريكا لتقليصه منذ 60 يوما. لم تقدم طهران حبلا لنجاة واشنطن، لكنها نقلت البيت الأبيض من ساحة الحرب الخاسرة إلى ساحة التفاوضات، وتلك ساحة للتعذيب. أمريكا أولا عالقة في هرمز. المشانق العسكرية والاقتصادية والتحولات السياسية والتصدعات الداخلية معلقة أيضا إلى حين تمكنها من الخروج.
0: أفادت وكالة بلومبرغ بارتفاع أسعار شحن الحاويات من آسيا إلى أمريكا إلى أكثر من الضعف منذ بدء الحرب على إيران. بلومبرغ أوضحت أن أسعار شحن الحاويات من آسيا إلى أمريكا ارتفع إلى 109%، وإلى أوروبا أكثر من 50%، وأن مؤشر مدير الخدمات اللوجستية الأمريكي سجل في مايو أسرع ارتفاع لتكاليف الشحن في أمريكا خلال 10 سنوات بسبب الاختناقات في مراكز الشحن جنوب شرق آسيا وإعادة توجيه الشحنات في هرمز وفرض شركات النقل رسوما إضافية على الوقود مع ارتفاع تكاليف الطاقة. وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة .net.ye. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إشارة لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد، ورداً على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عمليتين مشتركتين في البحر الأحمر ضد سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وهما سفينة إلبيلا وسفينة أول جنوة. وتمت عملية الاستهداف بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية والبحرية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-488

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: باب الحسين.
1: كبائل اليمن هي قوة عسكرية جاهزة، دربنا مئات الآلاف من أبناء شعبنا اليمني المسلم ليكتسبوا المهارة القتالية والقدرة على القتال للقتال.

0: هدهد الانتصار.
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل.
1: عاجل.
0: عاجل.
2: عاجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. من وسائل أعلام العدو دوي عشرات الانفجارات في مناطق الشمال إثر هجوم صاروخي من إيران. من القناة الرابعة عشر الصهيونية أصوات انفجارات ضخمة في الوسط وفي الشمال. في هذه الأثناء صفارات الإنذار تدوي في حيفا، في الجليل، في الجولان المحتل، وفي عشرات المناطق شمالي فلسطين المحتلة، وسماع دوي انفجارات قوية وضخمة إثر هجمة صاروخية من الجمهورية الإسلامية في إيران. الوعد الصادق مستمر، وسيف ذو الفقار يضرب مرحب، يضرب حصون خيبر. وسيف ذو الفقار في هذه الأثناء يقتص لدماء الأبرياء. بقوة الله عز وجل الأحرار المؤمنون الصادقون يصنعون معادلات جديدة. الصواريخ والعدوان على الضاحية الجنوبية يقابلها رد بالمثل وهجوم صاروخي من الجمهورية الإسلامية في إيران.

0: هنا سام اف ام بالبشائر بالانجازات بالانتصارات اعلام العدو حتى هذه اللحظه دوي عشرات الانفجارات في مناطق الشمال اثر هجوم صاروخي من الجمهوريه الاسلاميه بعد ان وضعت ايران حدودا وخطوطا حمراء امام الكيان اللقيط. عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل يا ربي لك الحمد.
1: هدهد الانتصار
2: هدهد الانتصار
1: عاجل
2: عاجل
1: عاجل
0: عاجل موجة يتلوها موجة طوفان يتلوه طوفان. تصعيد يقابله تصعيد. في هذه الأثناء الجمهورية الإسلامية تطلق موجة ثانية من الهجمات الصاروخية باتجاه مناطق الشمال. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

إذن في هذه الأثناء جيش العدو يؤكد إيران تطلق موجة ثانية باتجاه مناطق الشمال بعد أن احتفلوا أنهم دمروا الجمهورية الإسلامية، بعد أن قالوا أنهم قضوا على قدرات إيران. ها هي إيران تفرض معادلات جديدة، ها هم الأحرار يبرزون إلى الميدان بفعل أشد وبتنكيل أنكى وبحضور لا يضاهى. في هذه الأثناء في سماء فلسطين المحتلة لا صوت يعلو سوى صوت الرعب، لا صوت يعلو سوى أصوات الانفجارات، سوى أصوات دوي صافرات الأنذار.

هذه اللحظات منظومات الدفاع الجوي الصهيونية تقف عاجزة، تقف مبهوتة أمام إعصار الصواريخ الذي ينطلق من الجمهورية الإسلامية. أرادوه تصعيد، فليكن تصعيد. بقوة الله عز وجل، يد الأحرار، يد المؤمنين، يد المجاهدين هي الأقوى بقوة الله عز وجل. وأمريكا وكيانها اللقيط غشة غشة، والكلمة الفصل للميدان.

أمريكا إذا لم تكن أمريكا قادرة على إلجام كلبها وكيانها اللقيط الصواريخ ستلجم ذلك الكيان، بل الصواريخ بل المؤمنون بقوة الله عز وجل حاضرون لتطهير فلسطين، كل فلسطين من ذلك الكيان اللقيط بإذن الله. وما ذلك على الله بعزيز في هذه الأثناء. صفارات الإنذار تدوي تتعالى في الجولان، في طبرية، في صفد، في العفولة، في الناصرة، في كرمعيل، في حيفا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا الله سلم.

0: فيما مضى كان العدو يبدأ هو، أما من هذه المرحلة لن يكون له ذلك. المعادلات، القرارات، التصعيد سيكون بيد الأحرار من أبناء هذه الأمة. موجة صاروخية جديدة باتجاه مناطق فلسطين المحتلة في الداخل المحتل.
1: نبير محوه يا رجال، نبير محوه، فوقهم فوقهم، لازم تاخذ المحلة مفتوحة، فوقهم فوقهم. أكيد يا مامون، أكيد يا مامون، أكيد الكفر من هال بإذن الله، وخيمة سعاوية محاصرة، حرية تحفات ملك العسل بإذن الله.

0: هنالك مجال لضبط النفس، لم يعد هنالك مجال للوساطات، لم يعد مجال هنالك للصبر. سيكون الرد حاضرا في حينه. هذه هي المعادلة. ومن يمن الإيمان والحكمة لن يجد الأحرار في لبنان، لن يجد الأحرار في غزة، لن يجد الأحرار في إيران هذا الشعب وهذه القوات المسلحة وهذه القيادة إلا إلى جانبهم. من اليمن لستم وحدكم.
1: أما على مستوى الأنشطة الشعبية فاليمن في كفة، وكل دول العالم التي فيها تحرر في كفة، وكفة اليمن أرجح.

مدحنا اللافتين من القناة الثانية عشر الصهيونية. وزير التعليم يعلن إغلاق المدارس في جميع أنحاء فلسطين المحتلة. حامي أرادوا أن يصعدوا في لبنان ولن يكون لهم ذلك. المحور من إيران إلى اليمن إلى فلسطين إلى العراق، جبهة واحدة، حضور واحد، تصعيد واحد، أفق واحد، مسار واحد، تصعيد يعصف بأمريكا وأدواتها.

نعم، لقد حذرتهم الجمهورية الإسلامية مسبقاً. أي استهداف للضاحية الجنوبية سيفتح أبواب الجحيم على مستوطنات الشمال في هذه الأثناء، في الخضيرة، في حيفا، في صفد، في الجليل، في الجولان. أصوات الرعب، دوي صافرات الإنذار تتعالى، تدوي، تقول لذلك الكيان بأن موعد الزوال قد دنا وتدلى.

0: هذه الأثناء قائد مقر خاتم الأنبياء على الكيان الصهيوني وقف الهجمات على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت. قائد مقر خاتم الأنبياء العدو الصهيوني بضوء أخضر ودعم من أمريكا يواصل اعتداءاته ضد الشعب اللبناني المظلوم يوما بعد يوم. وأمام هذه الاعتداءات كان لابد من موقف، والموقف ما ترونه في هذه اللحظات على شاشات التلفاز، ما تستمعون إليه من أصوات لصفارات الإنذار في الداخل المحتل. عاجل عاجل جند حيدر
1: قادم. هدهد الانتصار
2: هدهد الانتصار.
1: عاجل
2: عاجل
1: عاجل
0: عاجل يتلوه عاجل، موجة يتلوها موجة، رد يتلوه رد. في هذه الأثناء تصريح لقائد مقر خاتم الأنبياء: سنبدأ هجمات مدمرة على إسرائيل وداعميها إذا توسعت العمليات في لبنان أو ردت على إجراءاتنا. قائد مقر خاتم الأنبياء الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمراء بتصعيد اعتداءاته جنوب لبنان واستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت رغم تحذيراتنا السابقة. ومن أراد تصعيد، ها هو التصعيد، ها هي النار تلتهم كيانه.

سماء فلسطين المحتلة ومضاة البشائر ومضاة النصر تضيء في هذه الأثناء السماء والأرض وتصنع فعلها وتأثيرها بذلك الكيان بقوة الله عز وجل. يتوالى التصعيد وتستمر الضربات وتتعالى أصوات الانفجارات.

0: هدهد الانتصار.
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل.
1: عاجل.
0: عاجل.
2: إنها ليلة مباركة، إنها لحظات عظيمة، يبدو بأننا لن نتوقف في هذه الليلة من البشائر، من الأخبار العاجلة التي تثلج الصدور وتقر بها الأعين. سبحوا الله، اذكروا الله، واحمدوا الله، واشكروا الله على هذه المواقف، على هذا التنكيل الذي يطال كيان العدو. عاجل.
0: هدهد الانتصار.
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل.
1: عاجل.
0: عاجل.
2: عاجل. يومئذ يفرح المؤمنون بوعد الله، بنصر الله، بتأييد الله، بتسديد الله. موجة صاروخية جديدة في هذه الأثناء من الجمهورية الإسلامية، من الحرس الثوري باتجاه الداخل المحتل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يبدو بأننا أمام تطورات متسارعة ومستجدات متتابعة وضربات متوالية.

في هذه الأثناء من الأخبار العاجلة من قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، تم الوفاء بالوعد. ومن وسائل أعلام صهيونية، تأهب في منظومات الدفاع الجوي لاعتراض دفعة صاروخية ثالثة أطلقت من الجمهورية الإسلامية في إيران. وتتوالى البشائر بقوة الله عز وجل. من وسائل أعلام صهيونية، فتح الملاجئ في مختلف المناطق في الداخل المحتل، وصفارات الإنذار تدوي في هذه الأثناء في حيفا، في الخضيرة، في كرمائيل، في الجليل، وفي مختلف المناطق، وحتى في طبرية. ومن قناة كان الإسرائيلية، أنباء أولية عن أضرار كبيرة لحقت بمبنى في طبرية.

تصريحات لقائد مقر خاتم الأنبياء قال فيها إن الكيان الصهيوني المعتدي عبر انتهاكاته المتكررة لوقف إطلاق النار يصعد يوماً بعد يوم من أعماله الشريرة ضد الشعب اللبناني المظلوم بضوء أخضر ودعم من الولايات المتحدة المجرمة. ورغم التحذيرات السابقة الصادرة عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية فقد تجاوز هذا الكيان الصهيوني القاتل للأطفال كافة الخطوط الحمراء وكثف هجماته في جنوب لبنان مستهدفاً الضاحية الجنوبية لبيروت. لقد حذرنا سابقاً من أنه في حال توسيع نطاق الجرائم في الضاحية الجنوبية لبيروت فإننا سنستهدف أهدافاً في عمق الأراضي المحتلة. يجب على الجيش الصهيوني وقف هجماته على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، وفي حال توسيع هجماته على تلك المنطقة أو الرد على الإجراء الإيراني فإنه سيواجه ضربات أكثر سحقاً وندماً، وستنطلق هجمات مدمرة ضد الكيان وحماته.

0: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية، معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.
1: من التلفزيون الإيراني في هذه الأثناء موجة صاروخية ثالثة باتجاه الداخل المحتل. أما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى بالتزامن مع الموجات الصاروخية المتتابعة المتلاحقة، أيضا تصريحات فرط صوتية لكبير المستشارين العسكريين للمرشد الإيراني محسن رضائي، قال فيها: كبير المستشارين العسكريين للمرشد الإيراني محسن رضائي تلقى المعتدون ردهم، وكل إجراء جديد سيقابل باستجابة أكثر سحقا وتكاليف باهظة. وقائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإيراني مجيد موسوي يقول: تم الوفاء بالوعد، وصفارات الإنذار تتعالى تدوي في هذه الأثناء في مناطق واسعة شمال فلسطين المحتلة.

0: اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء ولك المنة يا رب يا الله. في هذا اليوم، في هذا اليوم بالتحديد، قال المجرم دونالد ترامب بأنه دمر الجيش الإيراني، وفي ذات اليوم الحرس الثوري الجيش الإيراني يصفع أمريكا وكيانها اللقيط بقوة الله، بقوة الله. لم يتأخر الرد إلى بعد يوم أو يومين، بل في ذات اليوم، في ذات اليوم أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وجبهة المقاومة ومحور المقاومة، محور المستضعفين بقوة الله، من إيران إلى اليمن إلى العراق إلى لبنان إلى فلسطين، يد واحدة، سلاح واحد، قضية واحدة، موقف واحد، ومسار واحد بقوة الله.
1: أضربنا وأولنا تشاف عندنا
0: في هذه الأثناء من الأخبار العاجلة، من الأخبار العاجلة، الجيش الصهيوني رصدنا عمليات إطلاق إضافية باتجاه الداخل المحتل. موجة يتلوها موجة بقوة الله، وإعصار وطوفان يتلوه، إعصار وطوفان من الجمهورية الإسلامية. يبدو بأنها ليلة استثنائية، ليلة مميزة بقوة الله عز وجل، نعيش فيها ما يبهج، ما يثلج الصدور، ما تقر به الأعين. في ذات اللحظات المجاهدون الأحرار وسادة الأحرار حزب الله، قصفنا تموضعا لجيش العدو الصهيوني قرب مرفأ بلدة الناقورة بسرب من المسيرات الانقضاضية.

عاجل. صفارات الإنذار تدوي مجددا في مناطق واسعة شمال فلسطين المحتلة، ومن وسائل إعلام صهيونية أنباء أولية عن سقوط صاروخ في كفار يهوشع جنوب شرق حيفا. يا الله سدد، يا الله سدد، يا الله سدد. حتى هذه اللحظات ومن وسائل إعلام العدو وتحديدا من إذاعة جيش العدو، أربع موجات صاروخية، الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، ويعلم الله ما في الطريق. أربع موجات صاروخية أطلقت من إيران على مناطق الشمال حتى هذه اللحظة.

من الملاجئ من باطن الأرض يرصد جيش الصهاينة انتكاساته، يرصد فشله بقوة الله عز وجل في هذه الأثناء من وسائل أعلام العدو ومن الجيش الصهيوني. رصدنا عمليات إطلاق

أطلقت من الجمهورية الإسلامية على مناطق الشمال حتى هذه اللحظة، ولا زالت سماء فلسطين المحتلة تعج بالومضات الصاروخية الآتية من الجمهورية الإسلامية لتضع حداً لذلك الكيان المجرم. قال انتهى وقت ضبط النفس وهدوء الأعصاب، انتهى وقت ضبط النفس وهدوء الأعصاب يا الوادعة، وداعاً للطباعة الوديعة. حرب لاما بني صهيون وأذناب الأذناب في الملاجئ، حرب لاما بني صهيون وأذناب الأذناب في الملاجئ، يموتوا قتل ولا فجيعون.

عاجلة. من وكالة فارس عن الحرس الثوري، استهدفنا قاعدة رامات الجوية بصواريخ حيدرية باليستية فرط صوتية إسلامية. أقوة الله. من الحرس الثوري استهدفنا قاعدة رامات دافيد الجوية بصواريخ باليستية.

لجنة من رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي، قال فيها: انتهاك أمريكا لوقف إطلاق النار في الخليج وجرائم الكيان بفلسطين ولبنان يعني أن العدو لا يفهم إلا لغة القوة.

يا قوة الله في هذه الأثناء من التصريحات البالستية، من التصريحات الفرد صوتية، الحرس الثوري العملية تحذيرية، والردود ستكون أوسع نطاقا وتشمل جميع الأهداف الأمريكية والصهيونية.

هي ليلة من الليالي المباركة، هي الليلة التي تصنع فيها المعادلات الجديدة، هي الليلة التي تصاغ فيها معادلات جديدة. البادئ أظلم، بدأ العدوان على لبنان وعلى إيران وعلى اليمن وعلى غزة، واليوم بقوة الله لا زال المحور قويا ثابتا شجاعا حاضرا لتأديب الكيان ومن يقف إلى جانب الكيان، أمريكا وإسرائيل وأدواتهم بقوة الله عز وجل يتلقون الضربات المنكلة التي تعصف بهم، التي تسقط هيبتهم. ما كان قبل 100 يوم من العدوان الأمريكي بقوة الله لن يعود مجددا. الكلمة الفصل في الميدان بأيدي الرجال، بأيدي الأحرار، بأيدي الأوفياء الذين اصطفوا في صف واحد كالبنيان المرصوص، من صنعاء إلى إيران، من صنعاء إلى طهران، إلى الضاحية الجنوبية، إلى غزة العزة، ومنها إلى كل البقاع.

عبر أثيركم سام اف ام وعبر إذاعة وطن. الإنجازات والانتصارات تتوالى بقوة الله عز وجل. حرس الثورة الإسلامية، عملية الليلة مجرد إنذار، وفي حال تكرار الاعتداءات فإن الردود ستكون أوسع نطاقا وستشمل جميع الأهداف الأمريكية الصهيونية في المنطقة.

القدس الإذاعي عبر هذا الفيلق، عبر هذا الأثير، نزف إليكم هذه الانتصارات وهذه الإنجازات وهذه الضربات الحيدرية التي تطال الداخل المحتل، بيانات متوالية وتصعيد مستمر. وبقوة الله عز وجل هي ليلة مباركة يبرز فيها الإيمان كله للشرك كله. هذه الليلة مليئة بالمفاجآت، مليئة بقوة الله عز وجل بالبشائر.

0: خندق إذاعي واحد يتمترس فيه الأحرار من أبناء شعبنا اليمني في مواجهة الشيطان الأكبر. جبهة واحدة من اليمن إلى فلسطين إلى لبنان إلى إيران، موقف واحد يرسم معادلات جديدة تصاغ بالدماء، تصاغ بالصواريخ، تصاغ بالأنجازات وبكل المواقف الحرة والمشرفة.
1: هكذا تبرز الجمهورية الإسلامية اليوم بترسيخ سردية مهمة واستراتيجية لطالما أكدت عليها أكد عليها المحور بشكل عام. لا يمكن للعدو، ولن نسمح للعدو الإسرائيلي ولمحور الشر والإجرام أن يتفرد بجبهة هنا وهناك.
2: الله.
1: اليوم إيران تتجاوز كل التحديات وكل الصعوبات لترسخ هذه السردية وهذه الاستراتيجية أن أي جبهة من جبهات المحور تعني زوال الكيان. ليس فقط استهداف إيران باستهداف الجمهورية الإسلامية سيزول الكيان، بل باستهداف أي جبهة من جبهات المحور، أي دولة من دول المحور، معناته هلاك ودمار والتنكيل بالعدو الإسرائيلي الغاصب وبأراضينا الفلسطينية التي يحتلها هذا العدو ويتمركز عليها. هذه هي السردية وهذه هي الاستراتيجية التي تقوي من عضد الجبهة المحور وجبهة الإسناد والمدد الحقيقي وهذا العدو إلى زوال لطالما أمعنا واستمر في تلقيه لبيانات وتهديدات الحرس الثوري والجمهورية الإسلامية وكل جبهات المحور بالتلقي البارد. وطالما هو مستمر في إجرامه وفي تجاوزه للخطوط الحمر، سنتجاوز كل التحديات والصعوبات وسنصل إلى الحمر
0: بإذن الله. لقد ظنوا بأن الجمهورية الإسلامية ستظل أو ستقف عاجزة أمام هذا التصعيد، ولكن أتتهم الصواريخ وأتاهم الواقع الذي فرضه الأحرار من أبناء هذه الأمة بالدماء، بالصمود، بالثبات، بالوحدة من كل البقاع وفي كل الأماكن. ظنوا بأن المفاوضات ستكبل الأحرار من أبناء هذا المحور في إيران وفي اليمن وفي مختلف البلدان، ولكن الدخول في المفاوضات لا يعني الوقوف هكذا بدون أي مواقف. الوقوف أمام التصعيد والدخول في المفاوضات لا يعني أن نقف عاجزين، بل يعني أن نرد الصاع صاعين وأن نرد على أي تصعيد وعلى أي اعتداءات في كل لحظة وفي آن واحد بقوة الله عز وجل. هذه هي المعادلة التي ترسخت وأصبحت واقعا بقوة الله.

0: قال لك دهنوا ترامب واطلعوه على التصعيد بين ايران والكيان المحتل.
1: انت داري اقول لك حاجه في علي بحاجه اهم من هذا التصريح،
0: وهي
1: اهم من هذه التصريحات المخططه ترامب البايخ وحق كل هذا الحديث التي في الاول والاخير تظل يعني
0: مجرد
1: تطلق على لا قيمه لها ولا اي اثر. داري ما هو اهم من هذا كله؟ الأهم من هذا كله أن احنا نسينا ما ننوه بالإذاعات التي دائما وأبدا ما ترتبط معنا في مثل هكذا بث مباشر وموحد.
0: ونحن في مساء يوم الأحد
1: فيلق القدس الإذاعي،
0: الله،
1: وأمام إذاعات الفيلق على رأسها، أنا أقولها اليوم، على رأسها إذاعة صوت الأحرار. نعم، صوت الأحرار التي كانت صوتا حقيقيا إلى جوار الأصوات العظيمة والمباركة والكريمة التي وقفت وساندت وكانت موحدة من أجل القدس، من أجل جبهات فيلق القدس، ومن أجل كل الأحرار والشرفاء. صوت الأحرار، إذاعة 21 سبتمبر، صوت الجيش اليمني، إذاعة وطن، صوت وزارة الداخلية، إذاعة الجوف، هي لنا ما هي لهم،
0: أكيد
1: التحالف لهم، إذاعة الرسالة، الوعي والبصيرة،
0: صوت الثورة،
1: إذاعة صوت الثورة من المنطقة المركزية، وأيضا إذاعة الاقتصادية، وإذاعة سام اف ام، ثمانية النصر، فيلق القدس الإذاعي. حي على
0: خير الرجال.

المؤكد أن الوجع اليوم والخوف والرعب ليس فقط في الداخل المحتل بل حتى في عواصم التطبيع. طبعا ظلت هنالك العديد من الأصوات المطبعة التي تتحدث عن وجوب أن يتم استهداف الكيان الصهيوني وبأن معظم العمليات تستهدف دول التطبيع وهي في الأساس تستهدف التواجد الأمريكي في دول التطبيع. اليوم صفعة كبرى توجه إلى الكيان اللقيط الذي تسعى دول التطبيع إلى التطبيع والتنسيق بل وتنسق مع ذلك الكيان، هي صفعة مزدوجة للبيت الأبيض للكيان اللقيط لدول التطبيع التي مارست أبشع جريمة بحق هذه الأمة وباعت وارتهنت لذلك الكيان ولأمريكا. نعم إنه الرد الذي سيتلوه ردود، إنها الجبهة القوية التي كانت وفية لدماء المستضعفين في غزة في لبنان في اليمن في إيران، إنه الموقف المشرف والعزيز والكريم الذي يحبه الله من المؤمنين بل الذي حث عليه الله لعباده ولهذه الأمة. لذلك بقوة الله عز وجل مستمرون في هذه المواقف، مستمرون في هذا الاصطفاف، مستمرون في هذه اللحمة، مستمرون في هذا التوحد مهما كانت التداعيات، مهما كان التهديد والوعيد، مهما كان أيضا التصعيد الأمريكي والصهيوني، مهما كانت الخيانة ومهما كانت العمالة ومهما كان الارتهان من الدول العربية والإسلامية ومهما كان البيع والتطبيع، مستمرون بقوة الله عز وجل بإصرار مستمر بعزيمة لا تلين بعمل وجهاد وتحرك واستنفار على كل الأصعدة وعلى مختلف المستويات. بقوة الله عز وجل ستبقى الجبهة اليمنية، ستبقى الجبهة الإيرانية، ستبقى الجبهة اللبنانية حاضرة في مختلف الظروف وفي مختلف التهديدات، وستبقى هذه الأمة منتصرة رغم كافة التهديدات ورغم كافة الظروف.

0: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف مشكلة.
1: سلام الله على السيد القائد وعلى شعبه المجاهد. أدي لك
2: خبر. حاضر وجاهز ومستعد.
1: أدي لك خبر. براس ماله.
2: إحنا الحين في نصر. لا تدري إيش من الأخبار حقك.
1: ما والله خبر حالي.
2: إحنا أمام إنجاز مقر خاتم الأنبياء. أدي لك خبر. حدث الثورة الإيراني.
1: أدي لك خبر.
2: أول ما بقى الخبر من من؟
1: أول مغط.
2: قل لي أول من من الخبر.
1: خبر وبس.
2: من فيه؟
1: في ما يهمك يعني لو ما تعرف منه.
2: لا أقصد إذا تعد تقول لي مثلا فيه ترامب مش هقولك دعم لأنه كذاب فاجر منافق ملعون.
1: الخبر من
2: مهرج.
1: الخبر من ترامب
2: مهرج لكنها ما قا.
1: بس أقول لك ما قا.
2: أيوة
1: قال التلفون في يدك.
2: أكيد
1: قال أنا شاجر التلفون ذا الحينة وشتصل نتنياهو أقول لله يرج.
2: أوه الخبر.
1: تقول ليش مفتجعين من العواقب؟
2: هذا قال إنه قد هزم الجيش الإيراني. هذا قال إنه قد دمر القدرات الصاروخية الإيرانية. لما ما ذحين الله عاد يردوش. ومع ذلك هؤلاء يفجرون ويمكرون، وهؤلاء هم أهل الخداع، لا نؤمنهمش.
1: مفتجعين من العواقب
2: ومع ذلك لا نؤمن.
1: أكيد أكيد. ولهذا وبهذا يستمر التصعيد، يستمر الزخم، يستمر التحرك يا أبناء شعبنا اليمني على كافة المستويات وفي مختلف الاتجاهات. دورات طوفان الأقصى، هذه الدورات التي هي منصة عابرة، منصة جهادية فاعلة ومؤثرة، ينبغي أن تستمر هذه المنصة وأن يتحرك الأحرار من أبناء شعبنا اليمني لتثبيت هذه المعادلات، المعادلات الردعية، المعادلات التي نصعد من خلالها، المعادلات التي نصنع من خلالها المتغيرات. لا يجي وإحنا مبهطلين، لا يجي وإحنا بنقول وين الأمريكي. الأمريكي اليوم يتحرك بمعية الصهيوني، بمعية الخونة والعملاء في مختلف البلدان. قبل أسبوع بالتحديد تم إسقاط طائرة MQ-9 في مأرب. ماذا كان الأمريكي يصنع؟ ماذا كان الأمريكي يفعل؟ الأمريكي يتحرك، يرصد، يتابع، يتآمر، يخطط، يجند. ولذلك أمام هذا المخطط، أمام هذا التحرك، ينبغي أن نكون أيقونة من التحرك. ينبغي أن تكون جذوة التحرك مستمرة على أشدها في كل ميدان، على كل صعيد، في مواجهة كل هذه المؤامرات وكل هذه المخططات التي يتحرك بها الأمريكي. يجرب المجرب، يجرب العدوان العسكري، وكم فشل فيه، وحتى هذه اللحظة هو فاشل. يجرب الحضور والحصار الاقتصادي، وبالرغم من ذلك بقوة الله عز وجل جبهات المحور وجبهات المحور الداخلية صامدة وثابتة وحاضرة. يجرب عبر الاستهداف الإعلامي، عبر الاستهداف الأمني، عبر الاستهداف الاجتماعي، عبر الحرب الناعمة. بالرغم من ذلك بقوة الله عز وجل لا يلقى الأمريكي والصهاينة وأدواتهم إلا الفشل. لذلك بقوة الله عز وجل مستمرون في نفيرنا، في تحركنا، في تحملنا للمسؤولية. ما دامت الدماء تنزف في غزة، ما دام العدو يصعد في لبنان، ما دام العدو يهدد اليمن ويهدد إيران ويهدد العراق، بل ويهدد حتى تلك الدول المطبعة، نحن مستمرون، نحن متأهبون، نحن متحركون، نحن حاضرون على كل مسار وفي كل اتجاه. دعواتنا ستستمر، وتحركنا سيستمر، وحضورنا سيستمر في دورات طوفان الأقصى عبر الاستجابة لدعوة الله عز وجل. وأعدوا لهم، هذا هو النداء ومن الاستجابة يا كل الأحرار. 7-2-6-3-3-4-5

0: القوة لا بارك الله في الضعيف. التناقضات الأمريكية لا زالت مستمرة. قل لي ما قال ترامب.
1: ما هذا الآدمي أقسم بالله شكراً. والله إنه طافي.
0: والله إن به تصريحات أقسم بالله إنها بتظهر هشاشة أمريكا. بتتجلى فيها مصادق ما قاله شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي بأن أمريكا قشة. أقول لك ما قال ولا ماشي. دوقع
1: ما قل لي ما قال ال قاد قوات ال قوات الجو فضائية في حلس.
0: الجو فضائية. أنا أقول لك بس بعد الوجع بعد الضربات أنت تاري ما قال ترامب. قال أقول لإيران تعفى.
1: هذا لا ذكرًا والله نطافي أعلم.
0: والله إنه قال هكذا. قال أقول لإيران لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي.
1: هذا ترامب لا عفاش. أقول إيران.
0: والله إنه قال هكذا ترامب. قال لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي. خلاص. علمنا. ارتدعنا. يكفي. التاري ما زد قال
1: لك الحمد إنه يوم يفرح فيه المؤمنون بنصر الله.
0: الله.
1: ينصر من يشاء.
0: التاري ما زد قال. قال دونالد ترامب المجرم الكافر. قال لست سعيدا بوقوع الهجوم الصهيوني على بيروت. وما زد قال تخيل ما قال تبرأ. يا أخي بنبصر آيات الله بتجلى في هذه المرحلة. يعني عندما تبرأ فرعون من السحرة وتبرأ من السحرة من فرعون. عندما تبرأ أيضا قوم فرعون الطغاة والمستكبرين من فرعون. يعني هذا بنلاحظها وبنعيش هذه الآيات في هذه المرحلة. قال ترامب بأن الغارات الإسرائيلية على بيروت اليوم لم تنسق مع الولايات المتحدة وأنا لست سعيدا بشأنها. فيما قالت وسائل إعلام صهيونية بأن استهداف الضاحية الجنوبية كان بالتنسيق مع الولايات المتحدة. أيضا يضيف المجرم دونالد ترامب بأنه سيتصل بنتنياهو الآن مستعجل وسيطلب من عدم الرد على الهجوم الإيراني. وبيقول ترامب أيضا إذا رد نتنياهو على إيران فسيستمر الأمر كما كان عليه في السنوات 47 الماضية أو 3000 عام الماضية لتستمر هذه المواجهة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بقوة الله عز وجل نحمل العداء الذي هو في وجدان وفي كيان كل مسلم وكل مؤمن. هذا العداء الذي بقوة الله عز وجل يكفي لإزالة إسرائيل وأمريكا من الوجود بإذن الله. ونحن نتوكل على الله ونثق بالله وما النصر إلا من عند الله.
2: أنتم هو الذي جعلكم ترون أمريكا وإسرائيل عصا غليظة. أما نحن فإن فهمنا هو فهم القرآن الذي يقول لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هل هذه عصا غليظة أم أن هذه كشفة؟

بينما يصعد الأحرار في إيران وحرس الثورة في مواجهة العدوان والاعتداءات الصهيونية المستمرة على أبناء لبنان وغزة، والتهديدات أيضا التي تطال الجمهورية الإسلامية واليمن. هنالك العديد من التصريحات التي أتت على مختلف المستويات، نضعكم في هذه التصريحات. طبعا من آخر التصريحات تصريح للمتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي: يجب على العدو الصهيوني وقف اعتداءاته على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية. أيضا لجان المقاومة في فلسطين: نبارك الرد الإيراني ضد كيان العدو الصهيوني الذي جاء ردا على استهداف الضاحية في بيروت بدك معاقل الصهاينة المجرمين. أيضا لجان المقاومة في فلسطين: الصواريخ الإيرانية التي ضربت الكيان الصهيوني تفرض من جديد معادلة وحدة الساحات وتبدد أوهام نتنياهو وعن جهية المجرمين الصهاينة. أيضا من ضمن ما جاء من أخبار عاجلة بيان لحرس الثورة، وجاء فيه ردا على الجرائم الواسعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في جنوب لبنان وما شملته من قتل وتهجير واسع للسكان المدنيين في منطقتي صور والنبطية ومناطق أخرى بما فيها الضاحية الجنوبية لبيروت. استهدفت القوة الجوفضائية التابعة للحرس قاعدة رامات دافيد الجوية التي كانت منطلقاً لهذه الاعتداءات بالصواريخ البالستية. قبولنا بوقف إطلاق النار كان مشروطاً بوقف إطلاق النار على جميع الجبهات، إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تلتزم بتعهداتهما، فقد واصلتا الاعتداءات والأعمال العسكرية في لبنان كما انتهكتا وقف إطلاق النار من خلال التعرض المتكرر للسواحل والسفن الإيرانية في مضيق هرمز وبحر عمان والمحيط الهندي. كانت عملية الليلة بمثابة التحذير، وإذا تكررت هذه الاعتداءات فسيكون الرد أوسع نطاقاً وسيشمل جميع الأهداف الأمريكية والصهيونية في المنطقة. أيضا من آخر المستجدات، المقاومة الإسلامية في لبنان في بيانها 28 استهدف مجاهدون تموضعا لجيش العدو الصهيوني قرب مرفأ بلدة الناقورة بسرب من المسيرات الانقضاضية. أيضا من ضمن التصريحات تصريح لرئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي، والذي قال فيه: انتهاك أمريكا لوقف إطلاق النار في الخليج وجرائم الكيان بفلسطين ولبنان يعني أن العدو لا يفهم إلا لغة القوة، وجبهة المقاومة ستخاطب العدو الأمريكي والصهيوني باللغة التي يفهمها. أيضا من ضمن التصريحات تصريح لمستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء محسن رضائي، وقال فيه: الجمهورية الإسلامية أعلنت مراراً
أنها لن تتسامح مع انتهاك وقف إطلاق النار والاعتداء على لبنان. اللواء محسن رضائي، ردنا الليلة بمثابة التحذير للأعداء للكف عن أعمالهم العدوانية، وأي إجراء جديد سيواجه برد أشد، سيواجه برد أشد وأقسى وبأثمان أكبر.

أيضا من ضمن آخر المستجدات والتصريحات، التلفزيون الإيراني مجموعة حنظلة في رسالة نشرتها: نفذنا عملية إلكترونية ضد الكيان الصهيوني بالتزامن مع العملية العسكرية الإيرانية.

0: أيضا من ضمن التصريحات تصريح لقائد مقر خاتم الأنبياء، وجاء فيه: العدو الصهيوني بضوء أخضر ودعم من أمريكا يواصل اعتداءاته ضد الشعب اللبناني المظلوم يوما بعد يوم. قائد مقر خاتم الأنبياء حذرنا سابقا بأنه في حال توسيع نطاق الاستهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت فإننا سنهاجم أهدافا في الأراضي المحتلة.
1: الخطة الأمريكية في الهجوم والعدوان على إيران مع العدو الإسرائيلي، فإن القوات المسلحة اليمنية سوف تستهدف سفنه وبوارجه في البحر الأحمر. تتابع وترصد كافة التحركات في المنطقة.
0: قائد مقر خاتم الأنبياء: الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمراء بتصعيد اعتداءاته جنوب لبنان واستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت رغم تحذيراتنا السابقة. قائد مقر خاتم الأنبياء: على العدو الصهيوني وقف اعتداءاته على جنوب لبنان والضاحية، وفي حال وسع اعتداءاته أو رد على إجراءاتنا فسيواجه بضربات أشد إيلاما. أيضا من ضمن التصريحات تصريح لرئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، وقال فيه: أيدي قواتنا طليقة في اتخاذ ما تراه مناسبا. أيضا من آخر الأخبار وآخر المستجدات في هذه الأثناء، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم: الرد الإيراني على تغول الاحتلال الصهيوني ضد الشعب اللبناني الشقيق هو تجسيد للتضامن الحقيقي الذي يجب أن يكون بين مكونات الأمة.

من الأخبار العاجلة التي وردت للتو. المقاومة الإسلامية في لبنان في بيانها 29 استهدفنا تجمعاً لجنود العدو الصهيوني في محيط قلعة الشقيف التاريخية جنوب لبنان بصلية صاروخية وقذائف مدفعية.

0: أيضا من ضمن آخر المستجدات وآخر المواقف، اليمن سباق دوما في مباركة العمليات النوعية. من وزارة الخارجية اليمنية نبارك الرد الإيراني على استهداف العدو الصهيوني لبيروت وتمادي الكيان في جرائمه بحق الشعب اللبناني. وزارة الخارجية اليمنية، زمن العربدة قد ولى، وكيان العدو لا يفهم إلا لغة القوة.
1: قلنا لا تحسبونا معكم، لسنا ممن يتلقى توجيهاته منكم، ولسنا ممن يتقبل أوامركم ولا نخضع لأوامركم.
2: ألا حمية فيكم، ألا رجولة فيكم، ألا شرف لديكم. لا، بالتأكيد لا حمية، لا ضمير، لا شرف، لا غيرة.
0: وزارة الخارجية اليمنية، العملية الإيرانية ترسخ معادلة واحدة، وهي معادلة وحدة الساحات، وتنسف معادلة الاستباحة. وزارة الخارجية اليمنية محور الجهاد والمقاومة والقدس في تنسيق مستمر لمواجهة أي تطورات، ونحذر كيان العدو من أي تصعيد.
3: لقد اختار اليمن ألا يقف موقف المتفرج على ما يجري في غزة من إجرام وإبادة وحصار، وسيستمر بعون الله تعالى وبالتوكل عليه في تصعيد وتوسيع عملياته العسكرية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار.
4: لن نترك غزة، لن نترك غزة، والله لو في اليمن من أكبر واحد لعشر واحد رجال ونساء، لن نتخلى عن غزة. لا يمسح اليمن عن بكرة أبيها القنبلة النووية وقنبلة الذرية. لن نترك غزة، لن نترك غزة.
0: في دليل على أن جبهة الباطل متصدعة، منهزمة، عاجزة، فاشلة في هذه الأثناء، ومن أين؟ من أمريكا، من الشيطان الأكبر، تصريح

ينبغي أن يعيد العقل إلى بعض العربان، إلى بعض العربان الذين فقدوا عقولهم وانجروا خلف الأمريكي بكل صفاقة، بكل تبعية عمياء. اليوم الأمريكي يتخلى عن كيانه اللقيط، فكيف بكم وأنتم أرخص وأكثر وأوسخ من باع أرضه ومقدساته وقضيته؟ ألا تعرفون أمريكا بأنها تضع ذلك الكيان في أولويات، أولويات ما تقدمه وما تسخره من إمكانيات؟ اليوم أمريكا تتخلى بكل وضوح وتقول أمام العالم، أمام الأشاد، بأنها ليست جزءاً مما يحدث حالياً بين إيران والكيان اللقيط، بينما في المقابل إيران، اليمن، لبنان، فلسطين، العراق، لحمة واحدة، موقف واحد، تحرك واحد، قضية واحدة. بقوة الله الشيطان في تشتت، وجبهة الحق في ثبات وتألق وحضور وقوة وثبات وإصرار وعزيمة لا حدود لها.

إن الكلب المجرم دونالد ترامب عيضبط حق هالكلب نتنياهو ويلجم نتنياهو وإلا فالصواريخ وإلا فالتصعيد وإلا فالموقف الموحد لأحرار هذه الأمة كفيل بإلجام ذلك الكيان بل بصنع معادلات جديدة بقوة الله عز وجل. هذا هو الموقف الذي ننطلق منه، هذه هي المعادلة التي نعيش تفاصيلها في هذه المرحلة. لا يظن البعض أن أمريكا ستقوم بفعل أكبر مما فعلت سابقا. اليوم الموقف الأمريكي يثبت بأن أمريكا وصلت إلى قناعة تامة بعجزها، بفشلها، باندحارها، بانكسارها أمام الأحرار من أبناء هذه الأمة. لم يعد هنالك أكبر مما فعله الأمريكي ليقدمه لكيانه اللقيط ولدول التطبيع. هذا من المؤكد والثابت، لأن القراءات اليوم تشير إلى أن الأمريكي بات يخاف أي تصعيد. القواعد الأمريكية أصبحت أثراً بعد عين بقوة الله، ومن خلال الضربات التي نفذها حرس الثورة والتي أصابت الأمريكي في مقتل، أصبح الأمريكي أعمى، أعمى بقوة الله. أيضاً ليس هنالك مقدرة أمريكية على تحمل عدوان جديد وتكاليف باهظة جديدة على الجمهورية الإسلامية. الصواريخ، صواريخ الاعتراض خلصي، كملي، انتهي. كل السلاح الأمريكي استخدم، استنفدت أمريكا كل أوراقها في عدوانها على إيران وعلى أحرار هذه الأمة. لم يعد هنالك من أوراق يمكن للأمريكي أن يستخدمها في أي عدوان ضد اليمن وضد إيران وضد لبنان وضد أبناء غزة وضد الأحرار من أبناء هذه الأمة. الأمريكي بات اليوم مرهق، باتت أمريكا اليوم أمام حتمية واحدة، وهي القبول بنتائج الفشل والهزيمة.

التي منيت بها على أيدي الجمهورية الإسلامية والأحرار من أبناء هذه الأمة؟ هل ستدخل أمريكا عدوان آخر وعمليات عسكرية أخرى وهجوم آخر على الجمهورية الإسلامية تكون النتائج في هذا العدوان مشابهة للنتائج السابقة والفشل السابق؟ ليس هنالك مقدرة أمريكية على تحمل هذه التبعات. اليوم بات الداخل الأمريكي مدرك تمام الإدراك أن أمريكا فشلت، أن أمريكا هزمت. بات المجتمع الأمريكي اليوم يقول لدونالد ترامب: أقحمتنا في حرب هزمت فيها أمريكا ومرغت فيها أمريكا. بكل وضوح أخرج من هذا الوحل، لسنا في إطار الاستمرار والغرق أكثر في الوحل الإيراني واليمني واللبناني. لذلك اليوم هنا محاولات أمريكية للخروج بماء الوجه من خلال مسار المفاوضات التي تتخذها أمريكا كوسيلة للخروج بماء الوجه، ولا أمريكا مهزومة بقوة الله عز وجل. كانت الأهداف الأمريكية في بداية العدوان على إيران، والجميع يتذكر كل تلك الأهداف، إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية، القضاء على محور المقاومة وعلى وحدة الساحات، وتدمير حزب الله، والقضاء على المقاومة في فلسطين، والقضاء على الأحرار في اليمن. كل هذه المعادلات وكل هذه الأهداف فشلت، وبقيت إيران، بقي الأحرار في اليمن، بقي الأحرار في لبنان، بقي الأحرار والمجاهدون في غزة. والأهداف فشلت، وكل تلك الإمكانات الأمريكية دمرت. لم يعد أمام الأمريكي من مهرب سوى الخروج بماء الوجه من خلال هذه المفاوضات التي يريد أن يحقق من خلالها ما عجز في المسار العسكري وأبعد عليه من عين الشمس. اليوم يدرك الأحرار في إيران بأن هذه المعادلات وبأن أمريكا فشلت، ولذلك لن يتركوا له أي ثغرة لأن يتسلل وليسلب الأحرار من أبناء هذه الأمة هذا الانتصار وهذا الحضور وهذه المواقف وهذه القوة وهذا الثبات الذي وصلنا إليه بقوة الله عز وجل، من خلال التحرك، من خلال الحضور، من خلال تحمل المسؤولية.

إطار التحرك الشامل لشعبنا اليمني المجاهد، تعلن التعبئة العامة عن استئنافها للدورات العسكرية المفتوحة، دورات طوفان الأقصى. وتدعو التعبئة العامة جميع رجال وشباب شعبنا اليمني المجاهد في عموم المحافظات الحرة للتواصل بمسؤولي التعبئة في جميع المديريات والعزل والتنسيق معهم للالتحاق بهذه الدورات، أو بالتواصل مع حملة الحشد الشعبية حي على خير الرجال، وذلك من خلال إرسال الاسم الرباعي ورقم الجوال مع اسم المحافظة إلى الرقم 76 333 4.

0: على مدى ساعتين من المعنويات، من الانتصارات، من البشائر. كنا معكم في حي على خير الرجال.
1: في إطار التحرك الشامل لشعبنا اليمني المجاهد، تعلن التعبئة العامة عن استئنافها للدورات العسكرية المفتوحة، دورات طوفان الأقصى. وتدعو التعبئة العامة جميع رجال وشباب شعبنا اليمني المجاهد في عموم المحافظات الحرة للتواصل بمسؤولي التعبئة في جميع المديريات والعزل والتنسيق معهم للالتحاق بهذه الدورات، أو بالتواصل مع حملة الحشد الشعبية حي على خير الرجال، وذلك من خلال إرسال الاسم الرباعي ورقم الجوال مع اسم المحافظة إلى الرقم 7263345.
0: على مدى ساعتين واكبنا الإنجازات والبشائر والانتصارات التي صدرت جبهة الحق في مواجهة الظالمين والمستكبرين المجرمين. حي على خير الرجال، مسار مستمر ومتصاعد، وجبهة لا تخبو ولا تتراجع من خلال الاستجابة الفعلية ومن خلال التحرك لأبناء شعبنا اليمني في دورات طوفان الأقصى. هذه الدورات التي نسجل من خلالها الحضور، التي نسجل من خلالها أسماءنا في سجلات المجد والعزة والإيمان والنصرة والإباء والعنفوان. لذلك مستمر هذا المسار، متصاعد هذا المسار بقوة الله عز وجل، باستجابة مستمرة، بحضور لا يكل ولا يمل فيه أبناء شعبنا اليمني، حتى يصبح اليمن، كل اليمن، جيش مجاهد وأمة مجاهدة في سبيل الله عز وجل، تواجه الباطل وتنصر المستضعف أينما كان. حي على خير الرجال عبر فيلق النصر، فيلق القدس الإذاعي، ثابتون، مستمرون، حاضرون حتى آخر نفس. ولكل الأحرار، لستم وحدكم، بلسان 30 و40 مليون يمني في كل الاتجاهات وفي كل الأماكن وفي كل البقاع، لستم وحدكم، الله معكم ونحن إلى جانبكم. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: ثم من الله تعالى علي بالاطلاع على منازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام FM من صنعاء تقدم.
2: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
3: مسيرة وقيم،
1: مسيرة وقيم.
2: رأيت أن هذا لأكبر المسيرة القرآنية هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
3: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
2: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
1: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة الرابعة عشرة بعد الستمائة، التزكية والولاية. القسم الثاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن التزكية والولاية باعتبارها الأساس الثالث من الأسس التي تقوم عليها التزكية، وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول ضرورة الولاية حتى لا يحصل التفرق، وحتى لا يدخل الأدعياء، وحتى لا يخترق الإسلام من طرف المندسين، لأن عندما نصور الصورة بذلك الصورة التي ذكرنا، شيخ هكذا بصورة معينة يحمل مسبحة وتكون له نوع من الكاريزما فيجذب الناس إليه، ثم ينحرف بهم كما يشاء ويعطيهم من التعليم ما يشاء، ثم يضعون قواعد لهذا. من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا، ويعتبرون طاعة الشيخ مطلقة، ويقولون حتى لو رأيت شيخك يشرب الخمر فأحسن الظن به، وهكذا. يعني يصورون الأمور بهذه الصورة الساذجة البعيدة عن المنهج القرآني، وفي نفس الوقت هؤلاء يوالون الظلمة ويساندونهم، والظلمة طبعا أيضا يؤيدون هؤلاء ويمدونهم بما شاءوا من الأموال، وبالتالي حصل اختراق، مثل ما حصل الاختراق في جانب الروايات والأحاديث وفي الجانب السياسي، كذلك حصل في هذا الجانب، حيث كثر الأدعياء وكثر المندسون، وأصبح كما قلنا الجانب العرفاني في الدين أو الجانب الروحي في الدين يعني رمزه والرقص، الرقص كما نرى في تلك الصورة والغناء وتلك المعاني، وبعيدا جدا، بعيدا جدا عن المعاني القرآنية. حتى الالتزام، يعني أصبح الشخص يقول محبة الله وربما بصورة وهو لا علاقة له، حتى بالصلاة، يعني وأصبح هذا المجال مجال خصب، وخاصة عندما طرحوا بعض الأطروحات ما يسمى بالتجلي المختلف لكل شخص تجليه الخاص به، والقبض والبسط لكل شخص تدينه الخاص به، ولكل شخص شريعته الخاصة بها، وبالتالي أصبح البشر كلهم متدينين وكلهم مسلمين. يعني حتى جاء القرآنيون ودعموا هذا الأمر انطلاقا من تلك الرؤى الصوفية، يعني كما ذكرنا ذلك، أصبح قلبي قابلا كل صورة، فيه مصحف وفيه توراة وفيه دير رهبان وفيه مسجد وفيه كل شيء، مثل ما تفعل الآن الإمارات، وبالتالي صوروا الدين بهذه الصورة المميعة التي طبعا تخالف القرآن الكريم. القرآن الكريم وضع ضوابط، ووضع طبعا التزكية هي تمثل التدين بصورته الحقيقية الأصيلة، فلذلك يعني السيد عبد الملك يرد على الذين يبررون الاختلاف والشقاق، وطبعا هم يسمونه تنوعا ويسمونه كما ذكرنا لله طرائق بعدد الخلائق. يقول: فهل القرآن وهل الإسلام على هذا النحو؟ تركه الله جل شأنه هكذا في حالة عبثية، كل يأخذ منه، كل ينصب نفسه فيه، كل يقدم نفسه له وعليه، أم المسألة ليست كذلك؟ طبعا المسألة ليست كذلك، دين الله دين واحد، صراط مستقيم، الحق واحد لا تغيير فيه. نعم التنوع موجود على مستوى الأعمال، يعني بعض الناس مثلا يكتفي بالفرائض في الصلاة مثلا، وبعض يضيف النوافل الكثيرة، البعض مثلا الأذكار يذكر سبحان الله، البعض يكثر من الله أكبر، البعض يكثر من الحمد لله. طبعا لا حرج في هذا الأمر، تنوع، ولكن بالنسبة لما يسمى بالواجبات كلها لابد أن تكون، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، القيام بالمسؤوليات الكبرى، الأخلاق بمختلف أنواعها، ولاية أولياء الله، البراءة من أعداء الله، كل هذه أمور لا خلاف فيها. يقول سيد عبد الملك: القرآن الكريم هو كتاب الله الحكيم، الكتاب الله الملك، الله هو الملك، هو الملك يعني بمفهوم هو الحاكم على خلقه، القرآن الكريم هو امتداد لملك الله سبحانه وتعالى وإدارته لشؤون عباده، يهديهم طبعا، كما أن كل حاكم يضع ما يسمى بالقوانين أو البيانات، أو أحيانا يخطب على الحاكم، يخطب على شعبه، فهكذا الله سبحانه وتعالى، القرآن كله رسائل، ولذلك نجد كثرة صيغة الخطاب في القرآن، الله تعالى يخطب فينا، يوجهنا، يدعونا مثل ما يدعونا الحكام. هل نحن عندما نسمع خطبة الحاكم نقبل الخطبة المكتوبة وفقط نضعها ثم نتركها، أم نهتم بها وتطبيقها؟ هكذا بالنسبة لتطبيق أوامر الله تعالى، يقول: يهديهم، يشرع لهم، يرسم لهم مسؤولياتهم في هذه الحياة، يحدد لهم الحلال والحرام، يبين لهم دورهم في هذه الحياة، إجاباتهم في هذه الحياة، الممنوع والمسموح في هذه الحياة، وبناء على ذلك يجازيهم. جزء من عقوباته تأتي في هذه الحياة، الجزء الأكبر النهائي والأبدي والمهم جدا هو الذي يوفون به أجرهم وحسابهم في الآخرة، امتداد لملك الله سبحانه وتعالى، هو امتداد لحكمته. وهل من الحكمة أن يترك الأمور هكذا على هذا النحو، أن يترك الخلق من دون هداة، من دون مرشدين، من دون مربين، من دون مزكين، يقول للناس اختاروا أنتم من تشاءون؟ يقول: ليس كذلك. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدلالة على أعلام الهدى وكونهم امتدادا للدور الرسالي، فقال: نحن نقول القرآن الكريم مما فيه أيضا ومما هدى إليه وركز عليه أنه حدد الطريق وحدد أعلام ومعالم هذا الطريق، الهداية القرآنية ركزت على هذه المسألة، ومن أول سورة في القرآن الكريم سورة الفاتحة التي نقرأها في بداية كل صلاة، ففيها قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الله تعالى الصراط المستقيم، ثم وضحه: صراط الذين أنعمت عليه، الذين هنا تشير إلى العقلاء، تشير إلى الناس معينين أنعمت عليهم، غيري وغيري هنا تفيد ناس مستثنين، هؤلاء ينبغي الابتعاد عنهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم ذكر أن هداية القرآن الكريم التي وسعت كل شيء يستحيل أن يغيب عنها الاهتمام بهذا الجانب، وهو من الضرورات الأساسية، فقال: القرآن الكريم هو كتاب الله الحكيم، وهدايته هداية واسعة جدا، وفي مقدمة ما هدى إليه أنه رسم الطريق، الرسم العام للطريق بشكل عام، ثم معالم هذا الطريق وأعلام هذا الطريق، حتى الهداية شاملة، يعني أعطانا الأسس وأعطانا الشعائر وأعطانا الشرائع وأعطانا المعالم، وكذلك بيّن لنا النماذج المشخصة التي تمثلت فيها تلك التعاليم وأعلام هذا الطريق، حتى لا نتيه، وحتى لا يكون كل إنسان موكولا إلى نفسه في نظرته القاصرة في معرفته المحدودة، حتى لا يأتي الشخص ويقول: يا ربي لم أجد النموذج. الله تعالى وضع النماذج كما ذكر في القرآن الكريم النماذج عن الأنبياء، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله نموذج، كذلك وضع فيما بعده كذلك هذه النماذج في واقعه الذي يعيش فيه التجاذبات الهائلة. وطبعا ما هو المعيار؟ هو القرآن الكريم، النموذج المثالي هو الذي يتمثل القرآن، هو يتمثل النبوة، يقول ويواجه في حملات التضليل هائلة جدا. على هذا الأساس اهدنا الصراط المستقيم، ثم شرح معنى الصراط المستقيم في الآية الكريمة فقال الله له صراط، له طريق، هذا الطريق هو الإسلام في منهجه العظيم المتمثل بالقرآن الكريم والتعاليم الإسلامية، وهذا الطريق له معالم وله أعلام وله منهج. أعلامه قال عنهم في الآية الكريمة صراط الذين أنعمت عليهم، لدورهم الرئيسي في هذا الطريق، سماه صراطهم، يعني كأنهم هم الذين يمثلونه بهذه الدرجة من الدور الرئيسي لهم، يعني هو ملكهم وغيرهم لا يمكن أن يدخل في هذا الصراط. الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليه، أما غيرهم فلهم صراطهم الخاص بهم، لهم السبل التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم في هذا الطريق هم القدوة، يعني المنعم عليهم، هم القادة، هم الذين نتطلع إليهم، هم الذين نعتبرهم الأمناء والموثوقين على مفاهيم هذا الدين في تقديمها وفي تطبيقها وفي تعليمها وفي موقع القدوة منها. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يدل على ذلك فقال ولهذا نجد في القرآن الكريم مثل ما في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، نجد أيضا في سورة فاطر آية قرآنية مهمة وضحت على حتى ووضحت حتى هذا السبيل، هذا التسلسل. يقول الله تعالى في كتابه الكريم في سورة فاطر والذي أوحينا إليك، يعني هنا المراد به القرآن، وهنا المخاطب رسول الله، يعني هنا الأساس الأول هو القرآن والأساس الثاني هو النبوة. يقول مخاطب لرسوله صلى الله عليه وآله والذي أوحينا إليك من الكتاب، يقول إليك أنت لتكون أنت يا رسول الله المستقبل لهذا الهدى، يعني رسول الله هو الأساس الذي يستقبل، الأساس الثاني كما قلنا الكتاب هو الأساس الأول، الأساس الثاني هو رسول الله، والموصل إلى الناس والمبلغ له إلى الناس والمؤتمن على تبيين حقائقه ومفاهيمه وتقديم تعاليمه إلى الناس، والمعني في موقع القدوة والقيادة في العملية التطبيقية، كما قلنا هذه شاملة لكل العصور، حتى نحن عندما نحترم قادة معينين نتيجة ولائهم لرسول الله فنعتبر قيادتهم مستلهمة من جنديتهم لرسول الله، رسول الله هو القائد الأعلى للأمة في كل الأجيال، لذلك عندما نحترم سيد عبد الملك ونسميه قائدا باعتبار أنه مقتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستلهم قيادته من ذلك الاقتداء، ولذلك كأنه هو جندي وكأنه هو قائد من القواد الذين كان يبعثهم رسول الله على المحال المختلفة. هذا المفهومنا، المفهومنا لرسول الله أن قيادته ممتدة للأمة، كما كان يرسل القادة في عصره ليقوموا بأداء أدوار معينة، فكذلك هو في كل العصور هناك قادة يستلهمون ويسيرون على خطه، ولذلك عندما نبايعهم، عندما نقتدي بهم، عندما نسلم لهم انطلاقا من هذا الأمر. لذلك إذا انحرف القائد عن رسول الله طبعا نقول له لا، نحن نطيعك لأنك أطعت رسول الله، وطاعتك مستلهمة من طاعتك لرسول الله صلى الله عليه وآله. يقول والمعنى في موقع القدوة والقيادة في العملية التطبيقية والتحرك العملي بهذا الهدى، بهذا الوحي، بهذا الحق للناس وفي الناس، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، لأن القرآن الكريم هو خلاص كتب الله، يعني هذا المنهج هو منهج أن الله تعالى عندما يقول مصدقا لما بين يديه يعني كل الأنبياء، يعني هذا خط واحد، يعني دين الله واحد، يعني حتى لو اختلفت بعض الشرائع في بعض الأمور البسيطة فدين الله تعالى واحد، لأن القرآن الكريم هو خلاص كتب الله سبحانه وتعالى، المحتوى والمضمون العقائدي والأخلاقي وفيما تحتاج إليه البشرية في زمن بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وتحركه بالرسالة إلى قيام الساعة، احتواه القرآن الكريم. الله تعالى يقول إن الله بعد ذلك إن الله بعباده لخبير بصير، هنا الله تعالى يختم خبير، يعني يعلم نفوس العباد، الخبرة هي العلم بالأعماق، العلم بالمآلات، بصير يراهم، يعني ليس فقط معلومات علمية، لا، معلومات عن رؤية وعن بصر وعن تحقيق. ثم ذكر ما عقب الله تعالى به الآية الكريمة من قوله، يعني بعد أن ذكر الله تعالى القرآن الكتاب وذكر النبوة ذكر هنا الورثة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ف فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وعقب عليها بقوله ثم الكلام متصل بما قبله. إذا طال عندما يقول ثم، يعني هنا تدل في اللغة العطف، حرف العطف والتراخي، تفيد أن بعد النبوة، بعد أن يؤدي النبي أدواره، يأتي دور هؤلاء الورثة. يقول حرف معروف في اللغة العربية في النحو تعطف هذا الكلام على ما قبله. ثم يعني ما بعدك، أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وهنا تأتي هؤلاء الولاية، اصطفينا من عبادنا، الله تعالى اصطفاهم بماذا؟ نتيجة اهتمامهم والتزامهم الحرفي بالصراط المستقيم بالقرآن بالنبوة. يعني تنزل هذه المسؤولية وتنتقل ويستمر هذا الدور، تستمر هذه المسؤولية في التمسك بهذا الكتاب، في الاهتداء بهذا الكتاب، في التحرك على أساس هذا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم ذكر المشار إليه في الآية الكريمة ومحله من وراثة الهداية، فقال هذه الدائرة داخلها ثلاث فئات. طبعا الآية الكريمة فيها فهوم مختلفة، منهم من يذكر أن هؤلاء جميعا داخلين في الوراثة، ومنهم من يذكر أن الاصطفاء خاص بالعباد. ثم كان الموقف من هذا هو ظالم لنفسه، مقتصد وسابق بالخيرات. وكل الفهوم تؤدي إلى الفهم واحد، وهو أن الاصطفاء خاص بالسابقين بالخيرات، هؤلاء الصالحين. يقول ولا شك أن السابق، يقول سيد عبد الملك ولا شك أن السابق بالخيرات بإذن الله هو الامتداد في موقع القدوة والهداية للأمة من بعد وفاة رسول الله. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد يعني قصر، ومنهم سابق بالخيرات. قال لاحظوا مثلا اشتهر في الحديث بين العام بين وسط الناس أن العلماء ورث الأنبياء، ولكن عندما نأتي للمصطلح العام أو التسمية العامة كل يحاول أن يتقمص هذا الدور. لابد أن يكون هناك دور أكبر من هذا الدور، أخص من هذا الدور. الآية القرآنية تحدثت عنه، ورسول الله صلى الله عليه وآله حتى لا يترك المجال حدده: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. سنواصل الحديث عن هذا في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
3: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية: عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
3: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الثامن من حزيران يونيو. ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال في غارات استهدفت منطقة وادي صبر وآل مزروع في سحار صعدة، كما أصيب 3 أطباء بمستشفى السبعين جراء قصف طيران العدوان على منطقة السبعين في العاصمة، وشن العدو 7 غارات على منازل المواطنين ومحطة الوقود ومصنع بلاستيك في القرب من المدخل الجنوبي لمدينة صعدة، كما أصيب 4 مواطنين باستهداف طيران العدو بسلسلة غارات مناطق متفرقة من حرب الحدودية في حجة، واستشهد 3 وأصيب 4 جراء قصف للعدوان على منطقة بيت الذفيف في همدان في العاصمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن طيران العدوان غارة على منطقة حريب نهم في العاصمة، وشن غارة على منطقة الجرف في عبس بحجة، وشن عدة غارات على مديرية حرف سفيان في عمران، وشن غارة على جبل هيلان بصرواح مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أصيب 3 مواطنين ودمرت محلات تجارية بغارة استهدفت منطقة غمر في رازح صعدة، وأصيب طفلان جراء قصف المرتزقة بالهاون على منازلهم في المتون في الجوف، وشن الطيران 3 غارات على مديرية الظاهر وغارتين على معسكر كهلان بصعدة، وشن 4 على منطقة مسورة في نهم وغارة على صرواح في مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن العدوان 3 غارات على الحوبان في التعزية وغارة على اللواء 22 حرس في منطقة الجند بتعز، وشن 6 غارات على حرض وميدي في حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على منطقة المرازيق والمهاشمة بمديرية خب والشعب في محافظة الجوف، كما شن 12 غارة على مديرية سرواح، واستهدف 13 غارة على مديرية صلب بمديرية مجزر في محافظة مارب، وشن العدوان 5 غارات على منطقة الجر وبني حسن بمديرية عبس ومديرية حرض، وفي محافظة صعدة شن العدوان غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف، واستهدف بغارتين مديرية الظاهر، ما أدى لوقوع أضرار مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان غارتين على مديرية شدة الحدودية، إحدى الغارات استهدفت سيارة مواطن دون وقوع إصابات، كما أصيب مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن العدوان 11 غارة أخرى على مديرية صرواح بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 62 خرقا في الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، كما شملت الخروق هجمات طائرات تجسسية وتحليق مكثف في أجواء حيس ومقبنة، بالإضافة إلى قصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 121 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، و11 هجمات بالطيران التجسس المقاتل وتحليق مكثف في أجواء حيس، بالإضافة إلى عشرات الخروق بالقصف المدفعي والأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 استشهد مواطن بنيران جيش العدو السعودي في منطقة القهر بمديرية باقم الحدودية، كما استشهد مواطن بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدة الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 تم تدمير وإعطاب 6 آليات عسكرية للعدو السعودي أثناء محاولة قواته إعادة التموضع في تويلق بقطاع نجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من تأمين 3 مواقع تربط بين منطقة المشجح والطلعة الحمراء شرق صرواح، كما قتل وأصيب عدد منهم خلال العملية، وتم تدمير مدرعة حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية وتم استهدافها بصاروخ موجه، ما أسفر عن احتراقها وقتل عدد من المرتزقة كانوا فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بإحباط محاولة تسللهم في القبيطة بلحد، كما استهدفت الدفاعات الجوية بصاروخ مناسب طائرة استطلاعية في سماء مديرية ميدي، واستهدفت أيضا طائرة حربية نوع F-16 للعدوان في سماء العاصمة بصاروخ أرضيو أصابها بشكل مباشر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية نوعية على 3 مسارات تكتيكية طهروا فيها مديرية المتون من الغزاة والمرتزقة، سقط فيها العشرات قتلى وجرحى من العدو، وتم اغتنام عتاد حربي متنوع، كما نفذوا عملية استدراج نوعية في جبهة الساحل أسفرت عن سقوط العشرات قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية اقتحام على مواقع العدو السعودي والمرتزقة غرب السديس وإي نجران، ونفذوا عملية التفاف من خلالها قتلوا وجرحوا العديد من المنافقين ودمروا تحسينات عسكرية للعدو، ووصلوا إلى تبة القرن ومواقع مجاورة لها وسيطروا عليها، وأصبحت مدينة نجران تحت نيران المجاهدين وظهرت في عدسات كاميرات الإعلام الحربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت وحدات متخصصة من المجاهدين عملية هجومية واسعة على مواقع وتحصينات المرتزقة قبالة جبل قيس، أدت إلى تطهير عدة مواقع واغتنام أسلحة وعتاد عسكري وقتل وجرح العديد من المرتزقة، ولاذ من تبقى بالفرار. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المناسبة العظيمة الدينية المباركة، مناسبة الغدير ويوم الولاية، أتوجه إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز وإلى كل أمتنا الإسلامية بأطيب التهاني

والحكمة يمانية. ولذلك فهذه المناسبة ليست طارئة على شعبنا العزيز، بل هو يحييها عبر الأجيال وعلى مدى قرون من الزمن في إطار انتمائه الإيماني الأصيل والراسخ، ويستمر على ذلك باعتبارها مناسبة عظيمة ذات أهمية كبيرة من جوانب متعددة نشير إلى بعض منها. وهو شعب يهتم بالمناسبات الدينية، وفي مقدمتها ذكرى المولد النبوي الشريف وغيرها من المناسبات الدينية، يستفيد من عطاء المناسبات في ترسيخ الإيمان الواعي في الحفاظ على الهوية الإيمانية، ويستفيد منها في مكتسباتها المهمة من الوعي والبصيرة وترسيخ المفاهيم القرآنية الصحيحة والاستفادة من عطائها التربوي وغير ذلك. وكذلك يعطيها أهمية لأنها من التقدير لنعم الله تبارك وتعالى والاعتراف بعظمة دينه جل شأنه وامتن به على عباده، كما قال جل شأنه في القرآن الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يوم الغدير الحادثة والنص والبلاغ التاريخي العظيم فيه هو من الحقائق التاريخية الثابتة بالاتفاق بين المؤرخين والمحدثين والتراث الإسلامي بشكل عام، فليست قضية مشبوهة أو محل شك وارتياب. لذلك فهو إحياء لمناسبة أصيلة مؤكدة هي من الحقائق التاريخية الثابتة بلا شك. وأهمية مناسبة الغدير هذا اليوم الأغر، يوم الولاية، من جوانب كثيرة كما أسلفنا في مقدمتها: الاحتفاء بهذه المناسبة باعتبار الشهادة بكمال الدين وتمام النعمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في يوم الغدير وفي مناسبة الولاية. وهذا من التقدير لنعمة الله سبحانه وتعالى، لأن كمال الدين وتمام النعمة أمر يترتب عليه الخير كله في الدنيا والآخرة إن اتجهت الأمة في مسيرة حياتها على هذا الأساس، بدلا من أن تتجه اتجاها منقوصا في دينها وقد أكمله الله لها، واتجاها منقوصا في التعامل مع نعم الله الكبرى. وفي مقدمتها هذه النعمة، نعمة كمال الدين في أمور مهمة ذات تأثير كبير في حياة الناس وفي فاعلية وحيوية الدين بكل تفاصيله ومجالاته الممتدة إلى شؤون حياة الناس وإلى واقع الأنفس. فالأمة إذا اتجهت الاتجاه الكامل تحظى فعلا بتمام النعمة في كل مجالات حياتها: نعمة العزة، نعمة التحرر من ولاية الطاغوت، نعمة الكرامة الإنسانية، نعمة الخير والبركات التي وعد الله بها في الدنيا، نعمة الفوز العظيم بما وعد الله به في الآخرة، نتائج ذات أهمية كبيرة جدا للإنسان. فالاحتفاء والشهادة لله بكمال دينه وتمام نعمته هذا من المهم جدا من الفوائد لهذه المناسبة المباركة حينما تقام بشكل واعي. من أهم ما في المناسبة أنها توثيق للبلاغ التاريخي الذي بلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتثالا لأمر الله، وأتى الأمر به في القرآن الكريم في الآية المباركة التي سنتلوها ونتحدث على ضوئها، بما يعطي هذا البلاغ أهمية كبيرة جدا واستثنائية إلى درجة أن يقول عنه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
هذا البلاغ العظيم الذي تدل الآية المباركة على عظمته وأهميته القصوى يستحق منا العناية به وبتوثيقه بالحديث عنه وبأن يكون من الأمور المهمة في هذه المناسبة أن نتحدث عنه، أن نذكره للناس وأن نتحدث عنه. رسول صلوات الله عليه وعلى آله أيضا كان حريصا على ذلك، وهو الذي قال لتلك الجموع من الحجيج وهم عشرات الآلاف، قال لهم: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. ولهذه المسألة أهميتها الكبيرة، فعملية التوثيق والإعلان لهذا البلاغ والحديث به وعنه من الفوائد المهمة لهذه المناسبة، لأنه في واقع الحال وإن كان من الحقائق الثابتة الدامغة التي ليس فيها شك ولا ارتياب، لكنه يحارب في معناه، في مدلوله، في مضمونه، في كيفية الاستفادة منه في واقع الأمة، يحارب لفصل الأمة عن الاستفادة منه وتجميده. أيضا من الفوائد المهمة لهذه المناسبة الشهادة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه امتثل أمر الله وبلغ هذا البلاغ العظيم، وهو استشهد تلك الجموع الحاضرة التي بلغها أولا بهذا البلاغ الذي بلغ ليبقى يتردد في الأجيال. قال لهم وهو يخاطبهم ويستشهدهم: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. فهو استشهد شهادة الله عليهم بأنه قد بلغ هذا البلاغ العظيم. ثم أيضا مع ذلك، مع عملية الشهادة للنبي بالبلاغ والحديث عن هذا البلاغ التاريخي العظيم وعن محتواه، هناك أهمية كبيرة جدا في إقامة هذه المناسبة تتمثل في الترسيخ لمفهوم الولاية كما هو في القرآن الكريم، بما يحصن الأمة الإسلامية من الموالاة لليهود والنصارى ومن التولي لهم كجهات في موقع الأمر والنهي والتوجيه والتحكم بالأمة في كل مجالاتها. والقرآن الكريم ركز على هذه المسألة في مفهوم الولاية إلى درجة أن يجعل هذا الموضوع بكله في هذا السياق، يعني جعل موضوع الولاية في القرآن الكريم في ما يتعلق بسورة المائدة، وإلا فموضوع الولاية حظي باهتمام كبير في سور أخرى وآيات كثيرة، ولكنه في هذا السياق أيضا أتى به في سورة المائدة في سياق الحديث عن خطورة التولي لليهود والنصارى والموالاة لهم. التولي لهم للتعامل معهم كجهات أمر ونهي وقرار في واقع الأمة، يأمرون وينهون ويتحكمون بشؤونها ويفرضون إملاءاتهم عليها ويتخذون قراراتهم في مختلف شؤونها، والموالاة لهم بالتأييد لهم، بالوقوف معهم، بالمناصرة لهم، بالمعية، المعية في التأييد في الموقف وغير ذلك. هذا يشكل خطرا كبيرا جدا على الأمة ويخضعها تلقائيا لولاية الطاغوت، يبعدها عن التولي لله إلى ولاية الطاغوت بكل ما هو شر وخطر عليها وانحراف رهيب جدا. هذا من النقاط التي سنسلط الضوء عليها إن شاء الله، نركز عليها في الحديث في السياق نفسه. في سياق الآية المباركة أيضا في سورة المائدة أتى أيضا الترسيخ لمفهوم الولاية في القرآن الكريم في دوره في عزة ومنعة وحماية الأمة، الأمة الإسلامية، وفي تعزيز صلتها بالله تعالى لتكون من حزبه الموعود بالغلبة في مواجهة الخطر الآتي من اليهود وأعوانهم من النصارى، كما في الآية المباركة: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا ف
فإن حزب الله هم الغالبون، والأمة كذلك في أمس الحاجة إلى ذلك. فنجد الصلة المهمة لهذه المناسبة بواقعنا وفي ظروفنا وفي واقع حياتنا وفي طبيعة التحديات والمخاطر التي تواجهها أمتنا. لذلك فهي مناسبة ذات أهمية كبيرة تتصل بواقعنا على مستوى الواقع والتحديات والأخطار، تتصل بمبادئنا الإسلامية ذات الأهمية الكبيرة في ديننا، تستحق منا الاهتمام بها والعناية بها والاستفادة منها. بمقابل أن الأمة في بعض البلدان تهتم بمناسبات تافهة، بعضها مناسبات يهودية ذات محتوى فاسد يفسد النفوس ويرسخ حالة الولاء لليهود والارتباط بهم. عودة إلى البلاغ التاريخي العظيم، باعتبار أنه كما قلنا من الفوائد المهمة لهذه المناسبة أن يتم الحديث عنه والتذكير به، هذا مهم جدا. والبلاغ التاريخي العظيم له ارتباط بحجة الوداع، حجة الوداع التي حج فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة العاشرة للهجرة، وكانت حجة تميزت بأمرين: الأول النفير العام لها وبشكل غير مسبوق، فرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله حرص وعمل على أن يكون الوافدون للحج من المسلمين بأكبر عدد ممكن، عمل استدعاء عاما ونفيرا عاما للحج في ذلك العام، وأكد على ذلك وأرسل الكثير من الرسل إلى كثير من المناطق والقبائل يستنفرها للحج، وفعلا تحقق ذلك بأن كان الحج في ذلك العام بشكل غير مسبوق في تاريخ العرب على الإطلاق فيما قبله، يعني لم يسبق أن حضر الحج ذلك العدد الكبير من الناس في تاريخ الحج الإسلامي من عصر نبي الله إبراهيم إلى زمن خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مقارنة بعدد السكان آنذاك. السكان في الجزيرة العربية في بعض التقديرات كانوا يقدرون بما يقارب 500,000 إنسان، أن يكون الحجيج ما يقارب 100,000 أو أكثر، فهي نسبة كبيرة من الحجاج، عدد كبير جدا. وهذه ميزة لتلك الحجة، النفير العام، الاستدعاء الواسع للمسلمين ليشاركوا ويحضروا في ذلك الحج، لأنه سيقدم فيه تعليمات مهمة جدا. والميزة الثانية لتلك الحجة هي أنها مثلما سميت بحجة الوداع، ودع النبي صلوات الله عليه وعلى آله فيها أمته، وهذا كان نبأ محزنا جدا، ولكنها سنة الله في عباده كما قال جل شأنه: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال جل شأنه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كل من عليها فان، سنة الله في كل عباده كما هو حال الرسل والأنبياء من قبله صلوات الله عليهم أجمعين. فكان وداعه لأمته وإشعاره لهم بقرب رحيله كان في سياق التأكيد على الترتيبات المهمة الضامنة لمستقبل الأمة، ليس فقط هكذا لمجرد إخبارهم ليحزنوا، بل لهذا ارتباط بهذه المسألة بالذات، لأنه سيقدم لهم من التعليمات المهمة ما فيه الضمانة لمستقبلهم فيما بعده صلوات الله عليه وعلى آله، لأن هذا الموضوع هو الموضوع المهم الذي يبرز
في مثل تلك الحالة عندما يتحدث عن قرب رحيله ويقول لهم إني أوشك أن أدعى فأجيب، ويقول لهم ولعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فهو في هذا السياق في إطار تعليمات وترتيبات تضمن مستقبل الأمة ما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يتركه رحيله من فراغ كبير جدا في واقع الأمة لا يمكن أن يترك فيه الأمة هملا، وتكون تداعيات ذلك كبيرة جدا على واقع الأمة بتقصير في هداية الله أو في حكمة الله سبحانه وتعالى فيما يقدمه لعباده. تحصل من جانب الأمة هي انحراف أو متغيرات تتحمل هي المسؤولية، أما الله فلا تقصير عنده، ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله ليس من جانبه أي تقصير. فما قدمه النبي من تعليمات في إطار وداعه لأمته كان كما قلنا يتعلق بمستقبلهم، وفعلا بمثل ما نبه عليه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وأخبرهم به من قرب رحيله، لم يتم 3 أشهر إلى حين رحيله من دار الفناء من هذه الدنيا بعد عودته من الحج ومن غدير خم، لم تطل الفترة، يعني توفي صلوات الله عليه وعلى آله على اختلاف الروايات في آخر شهر صفر أو بداية شهر ربيع من العام الذي يليه، يعني عاد في شهر ذي الحجة وبقي إلى شهر محرم وشهر صفر. في حجة الوداع قدم النبي صلوات الله عليه وعلى آله تعليمات مهمة جدا على مستوى التعليمات المتصلة بالحج، وعلى مستوى التعليمات المتعلقة بعلاقة الأمة فيما بينها في وضعها الداخلي، وأعلن في خطبة الوداع أيضا في يوم عرفة في خطبة حجة الوداع أعلن إعلانا مهما يتعلق بأنه تارك في هذه الأمة الثقلين، قال لهم إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا. ثم تحدث عن الثقلين: كتاب الله حبل ممدود من السماء، طرف بيد الله وطرف بأيديكم، وحث على الاعتصام بكتاب الله وأثنى عليه، ثم قال ما بعد ذلك: وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. في عودة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من حجة الوداع وحينما وصل الجحفة، وفي الجحفة في موضع منها يدعى بغدير خم، وهذا الموضع قبل أن يتفرق الحجيج باتجاه بلدانهم المختلفة، نزل على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. محتوى هذه الآية المباركة يدل على أمر بالغ الأهمية في تأثيره على مستوى ما قد بلغه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرسالة كلها، والذي قد بلغه، والمسألة كما قلنا في آخر أيام حياته، الذي قد بلغه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرسالة إلى ذلك الزمن إلى تلك المرحلة بالتحديد هو العقائد، هو الشرائع. عقائد الإسلام في مقدمتها التوحيد ومبادئه الكبرى، والأسس الإيمانية الكبرى في مقدمتها التوحيد لله ومعرفة الله وما يتصل بذلك، وكذلك فيما يتعلق بشرائع الإسلام كاملة، وأيضا فيما يتعلق بالمواقف، المواقف من أعداء الإسلام في إطار عملي، في إطار حركة جهادية لضرب أعداء الإسلام الذين حاربوا الإسلام وصدوا عن سبيل الله وتحركوا بكل عدوانية لمنع إقامة دين الله ولمحاربة رسالة الله، قد بين المواقف تجاههم في إطار عملي بالجهاد ضدهم بالمحاربة لهم
ونصره الله عليهم. واجه مشرك العرب، واجه اليهود، واجه قوى الكفر النصرانية آنذاك وغير ذلك. ولذلك فالآية القرآنية عندما يقول الله فيها وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ما كأمر له تأثيره على مستوى ما قد تم تبليغه من الرسالة، إن لم يتم تبليغه فسيؤثر على ما قد بلغ. هذا يكفينا في أن نستوعب إذا تأملنا الأهمية البالغة لهذا الأمر. ثم حينما قال له أيضا والله يعصمك من الناس، هذا أيضا يدل على أن الموضوع حساس جدا لدى الناس. في البداية أولئك الذين سيتلقون هذا البلاغ، ذلك المجتمع الذي سيتلقى في البدء هذا البلاغ، أنها مسألة حساسة لديهم، وحساسيتها عامة، يعني ليست مثلا لدى الكافرين فقط أو لدى المنافقين فحسب أو لدى فئات معينة، حساسيتها عامة، يعني في واقع البشر وبشكل عام هذا الأمر حساسيته الكبيرة عندهم، وهم حساسون جدا تجاهه في ردود فعلهم وفي مستوى مواقفهم وما ينتج عن ذلك. وهذا هو الواقع، سنلحظ ذلك إن شاء الله في سياق الحديث عن هذه المسألة. الله عندما قال لرسوله صلوات الله عليه وعلى آله والله يعصمك من الناس، أعطاه دفعة مهمة وطمأنة بالتأييد له في هذا البلاء، وفي أن لا يكون هناك ردة فعل ذات تأثير خطير في ما بعد إعلان هذا البلاغ الله يعصمك من الناس، فهو سيحظى بالتأييد في عملية التبليغ لهذا البلاغ. وهذا الموضوع سيتضح لنا من خلال النص النبوي ما هو، ويتضح لنا أيضا كم هو حساس في واقع البشر عبر الأجيال وفي كل زمان ومكان، ودائما الموضوع الأكثر حساسية بين الناس بمختلف فئاتهم، يعني موضوع ولاية الأمر وموضوع الولاية هو الموضوع الأكثر حساسية عند أي قوم بكل فئاتهم، يعني عند السياسيين منهم، عند الثقافيين، عند من يتحركون بصفة أهل علم، من يتحركون بصفة اجتماعية، الكل بالنسبة لهم هذا الموضوع هو الأكثر حساسية، وردود الفعل فيه والتعامل معه والتشدد فيه هو أكثر من أي موضوع آخر. هذه مسألة معروفة بشكل واضح في واقع الناس. ما هو هذا البلاغ؟ ما هو هذا المحتوى؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك. في آخر حياة النبي صلوات الله عليه وعلى آله الذي قد بلغ القرآن، بلغ الشرائع، بلغ العقائد، بلغ المواقف، بلغ معظم الدين، لم يكن هناك استثناءات في بعض التفاصيل والله أعلم البسيطة جدا يعني مقارنة بغيرها. على كل، حينما نزلت هذه الآية المباركة على الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قام على الفور بإجراءات للترتيب لإقامة هذا البلاغ وإعلان هذا البلاغ. كانت إجراءات عجيبة تتناسب مع هذا الخطاب في الآية المباركة الذي يعطي الموضوع بالغ الأهمية. ترتيبات والإجراءات من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لإعلان هذا البلاغ كانت أيضا كلها تصب في اتجاه التحسيس والإشعار بأهمية هذا البلاغ، وأن ما سيتم تبليغه أمر مهم جدا. أمر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بالاجتماع الفوري للحجيج والاجتماع الطارئ العام، وفي وقت وقبيل الظهيرة يعني في شدة الحر في ذلك اليوم، أمر من قد تقدموا من الحجيج أن يعودوا على الفور، وللمتأخرين أن يبادروا لحضور الاجتماع العام. عمل على التجهيز في الساحة في ذلك الموضع، موضع غدير خم، في ساحة مفتوحة مستوية،
وأمر بتجهيز مكان الإعلان بكنس ما تحت عدد من الأشجار من الشوك، دوحات هناك أشجار، قمة ما تحتهن، وتم رص أقتاب الإبل بأمر من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهي من الدلائل على كثرة الحجيج والحاضرين، أن يسوى منها منبر لإلقاء البلاغ. حضر المسلمون الحجيج بأجمعهم، من قد تقدموا من تأخروا، واستعدوا لصلاة الظهر، وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الظهر حينما دخل وقت الظهر. بعد صلاة الظهر كان المسلمون ينتظرون لسماع خطاب تاريخي استثنائي يتضمن أمرا مهما للغاية استدعى التعامل معه من النبي صلى الله عليه وعلى آله بكل ذلك الاهتمام وتلك العناية. وصعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فوق أقتاب الإبل، ومعه علي عليه السلام أخذه معه، وخطب خطبة عظيمة، لأنه في العادة يأتي التركيز على موضع الشاهد منها، والجموع مصغية. في الخطاب نفسه أكد على ما ذكره في حجة الوداع من قرب رحيله من هذه الدنيا دار الفناء، أبلغهم أيضا من جديد بأنه تارك فيهم الثقلين. وصل إلى محتوى البلاغ المهم، فقدمه بما يلفت النظر إليه أنه هو الموضوع الرئيسي للخطبة نفسها، فقال صلى الله عليه وعلى آله: يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي، وأخذ بيد علي عليه السلام ورفعها مع يده، فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. رسول صلوات الله عليه وعلى آله مع هذا البلاء استشهد الحاضرين الحجيج هم بعشرات الآلاف على أنه بلغ. ألا هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم فاشهد. أمرهم أيضا أن يبلغ الشاهد منهم، يعني الحاضر الغائب من لم يحضروا، ليصل هذا البلاغ إلى كل المسلمين. ما بعد هذه الخطبة وما بعد نزول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من على أقتاب الإبل واستقراره في الموضع نفسه، نزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من المعلوم أنه لا يمكن أن نقول أن هذه الآية المباركة قد نزلت ما قبل قوله عن ذلك الأمر المهم: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني لا يستقيم بأي حال أن يكون قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم نزل في موضع آخر قبل أن يبلغ النبي ما أمره الله بإبلاغه، والذي قال عنه الله: إن لم تفعل فما بلغت رسالته. كيف يمكن كمال الدين وهناك نقص له هذه الأهمية في البلاغ والتبليغ؟ هذا البلاغ المهم أهميته الكبرى أنه حدد للأمة الإسلامية مسارا مستقبليا مضمونا إن التزمت به. تحظى بكمال الإسلام في واقعها وبثمرته العظيمة، لأن الإسلام دين له ثمرته في نفوس الناس، في السمو بهم، وفي واقع حياتهم. هذا ما سنشير إلى بعض منه في هذا السياق. الثمرة العظيمة التي وعد الله بها في القرآن الكريم فيما يتعلق بهذه الدنيا وفيما يتعلق بالآخرة. البلاغ التاريخي في الغدير له سابقات مهمة جدا من النصوص التي تؤكد على مقام أمير المؤمنين علي عليه السلام في الأمة، من مثل قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ونصوص أخرى: علي مع القرآن، والقرآن مع علي، علي مع الحج، والحج مع علي. لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. ونصوص كثيرة معروفة بين المسلمين. وله أصله المهم في القرآن الكريم، في الآيات القرآنية المباركة، ولا سيما ما ورد في سورة المائدة كما سبق الإشارة إليه، وفي سياق مهم. ونحن بحاجة إلى أن نستوعب أهمية هذا الأمر فيما يتعلق بهذا السياق، لأنه يعنينا في هذه المرحلة بشكل كبير جدا، ويعني المسلمين في كل مرحلة، لأنه كان سيجي الأمة مما وصلت إليه في وضعها وفي صراعها مع أعدائها من اليهود والنصارى. في القرآن الكريم في سورة المائدة أتى قول الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا تأكيد على مسألة الولاية وتقديم لها في القرآن الكريم، ولذلك يعتبر نص الغدير توأما بهذا النص القرآني المبارك وتفصيلا له. وأتى التوجيه الإلهي هنا والأمر من الله سبحانه وتعالى في موضوع الولاية لهذه الأمة بعد ذلك بقوله جل شأنه: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. السياق المهم لموضوع الولاية يبين لنا أهميتها كما قلنا بالنسبة لنا، أهميتها الكبيرة جدا في لأنها أتت في سياق التحذير من التولي لليهود والنصارى. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وفي سياق يبين لنا حتمية الصراع معهم، أنهم جهة تشكل خطورة حقيقية على هذه الأمة، تستهدف هذه الأمة بالعداء الشديد، بالاستهداف الشامل، وفق التفاصيل التي ذكرها القرآن عنهم، أنهم يريدون أن يحولوا هذه الأمة إلى أمة ضالة ضائعة في هذه الحياة، وأن تكون مجردة من شرف حمل الرسالة الإلهية، وأن تكون أمة مستعبدة مجهورة مغلوبة مستذلة، يسحقونها يقهرونها يظلمونها يفسدونها يضلونها، إلى آخر ما ورد في القرآن الكريم من التفاصيل التي تبين لنا كيف توجهات أولئك تجاه هذه الأمة بشكل عدواني رهيب جدا، وخطورتهم في أساليبهم في الإضلال والخداع، وأساليبهم في الإفساد والتمييع، وطبيعة الصراع معهم، وعن شرهم وخطورتهم الكبيرة على هذه الأمة. فمبدأ الولاية في الإسلام له أهميته القصوى في فاعلية الإسلام في حياة المسلمين، وفي تحقيق ثمرته في الوعد الإلهي في الدنيا والآخرة، ومن ذلك التحصين لهذه الأمة من التولي لأعدائها من اليهود والنصارى أولياء الشيطان، على مستوى الموالاة التي يترتب عليها نتائج عملية، الموالاة لليهود وأعوانهم من النصارى، بعضهم أولياء بعض كما قال الله عنهم، يتحركون بشكل منسق وجماعي لاستهدافنا كأمة مسلمة. الموالاة لهم ليست مجرد موقف سياسي مجرد لا يمتد أثره السلبي إلى شؤون حياتنا المختلفة على حساب مبادئنا الدينية وقيمنا الدينية وتعاليم الله لنا سبحانه وتعالى. الموالاة لهم نتائجها الخطيرة تمتد إلى كل شؤون حياتنا، لأنهم عادة يتجهون هم في إملاءاتهم على هذه الأمة بما يتدخلون به في كل شؤون حياتها، إلى مستوى المجالات التعليمية والتثقيفية والتربوية والخطاب الديني والالتزام الديني، وإلى مستوى الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والدين هذا ميدانه الشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية
ومختلف شؤون الحياة. فالموالاة لهم يمتد أثرها في إملاءاتهم وفي سياسة الاسترضاء لهم إلى كل شؤون حياتنا، وهم يتجهون لاستهدافنا في ذلك وفق سياسة هادفة تهدف إلى تجريدنا من كل عناصر القوة وإلى إزاحة كل ما له أهمية من الدين في أن نكون أمة مستقلة منيعة عزيزة قوية عصية عليهم، عصية على نفوذهم وسيطرتهم وغير ذلك. فالمسألة خطيرة جدا، الموالاة لهم يترتب عليها نتائج عملية هي ارتداد عن مسيرة الدين لصالح الأعداء ولغير مصلحة الأمة، لما يضر بالأمة، لما يضعفها، لما يذلها، لما يشتتها، لما يقهرها، بما فيه إضلالها، بما فيه الإفساد لها، بما فيه التمييع لها، بما فيه الانحطاط لها، بما فيه التجريد لها من شرف حمل مسؤولية الرسالة الإلهية وإرث الأنبياء والرسل. هذا شيء خطير جدا، ولذلك يقترن مع الموالاة لهم اتخاذهم أولياء والتمكين لهم بأن يكونوا هم في موقع الأمر والنهي والتدخل في شؤون هذه الأمة والتوجيه لها، ولكن من موقعهم كأعداء، أي ليسوا ناصحين لهذه الأمة. هم أولئك الذين أخبرنا الله عنهم في القرآن الكريم، والله هو أصدق القائلين، أنهم لا يريدون لنا أي خير. وإذا كانوا لا يريدون لنا أي خير فمعناه أنهم يريدون لنا بديلا عنه كل شر. البديل عن الخير هو الشر. لا يريدون لنا أي خير وهم يريدون لنا كل شر، وهذا ما ينجحون فيه ويركزون عليه. وعلاقة الكثير من الأنظمة والحكومات وبالمعية معها شعوبها تحولت إلى هذه الحالة، يتلقون الإملاءات اليهودية ومن صهاينة العصر الذين هم امتداد للحركة اليهودية في العالم. على هذا الأساس في كل مجالات الحياة في كل شؤونها، وهذه مسألة خطيرة للغاية، خطورتها رهيبة جدا على المسلمين، يعني هي الخطر الكبير جدا الذي يشكل تهديدا شاملا على أمتنا الإسلامية في الدين والدنيا. ولذلك لا ينبغي تجاهله إطلاقا، بل يفترض أن تكون الأمة حريصة جدا على الاهتمام بهذا الأمر، على ما يحصنها منه ويقيها منه، لأنه يترتب على ذلك ارتداد عن مبادئ الدين لأجلهم، يعني من أجل أعداء سيئين مجرمين حاقدين، وهم يركزون على إزاحة تلك المبادئ الدينية ذات الأهمية الكبيرة في تحصين الأمة من شرهم، في تقويتها لمواجهة خطرهم، في بنائها لتكون مستوى مواجهة التحديات والمخاطر الآتية منهم. لذلك حينما تستجيب الأمة فيتستجيب لهم بما هو شر عليها، بما يضعفها، بما يبعدها عن تأييد الله ورعايته، بما يجردها من كل عناصر القوة، والنتيجة هي المصادرة لحرية هذه الأمة، مصادرة استقلالها الذي ينبغي أن يكون على أساس من هويتها الإيمانية والإسلامية وانتمائها الديني، وتخسر بالتالي دينها ودنياها. والاستعباد للأمة، لأن هذه حالة استعباد، حينما يتحول واقع المسلمين إلى أمة خاضعة لأعدائها اليهود والنصارى، تخضع لإملاءاتهم لأوامرهم حتى على حساب دينها، فهم أولئك هم أعداء حاقدون جدا، يتجهون إلى استعباد هذه الأمة وإلى إذلالها. هم لا يحترمونها أبدا، لا يحترمون حتى من يواليهم بجدية بإخلاص إلى درجة الحب لهم، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وهو من يعلم السر في السماوات والأرض وهو العليم بذات الصدور. يعملون على قهر هذه الأمة وأن تكون أمة مغلوبة مقهورة ومستذلة، وهذا أمر واضح ومؤكد ولا شك فيه.
ولذلك يفترض بهذه الأمة أن تكون حساسة جدا ومنزعجة للغاية تجاه مسألة التولي لليهود والنصارى، وتجاه مسألة أن يكونوا هم من يتحكمون في ولاية أمرها وفي شؤونها المختلفة، أن يكونوا هم في موقع القرار والأمر والنهي بكل ما هم عليه من سوء وإجرام وشر وفساد وإضلال، والتباين تام مع هذه الأمة على مستوى القيم والأخلاق، لأن أولئك يعادون المبادئ الإلهية، القيم الإلهية، الأخلاق الإلهية، التعليمات الإلهية التي أتى بها الله في رسالته وفي محتواها العظيم القرآن الكريم. فهذا التباين يجعل المسلمين في الموقع الذي يفترض بهم أن يكونوا مباينين لأولئك الأعداء ولا يقبلوا بهم، يعني يكونوا هم فيما هم عليه من سوء وشر وطغيان وكفر وضلال وإفساد وحقد شديد على هذه الأمة، أن يكونوا في موقع الآمر لهذه الأمة، الناهي لهذه الأمة، المتدخل في كل شؤونها، يعني لهذا أيضا مخاطره الكبرى على هذه الأمة، ويفترض أن تحرص هذه الأمة على ما يحصنها من ذلك. والخلاصة أن التولي لهم والقبول بهم في موقع الآمر الناهي المتحكم بهذه الأمة الذي يفرض إملاءاته في كل شؤونها، والذي أيضا يريد من هذه الأمة أن تكون مؤيدة له، مستغلة له، مستباحة له، أن يكون ذلك، أن نعرف أن ذلك بكله يتجه بمن يقبلون به إلى الدخول تحت ولاية الطاغوت، ولاية الطاغوت التي متنافية تماما مع مسار الإيمان، انفصال عن التولي لله، دخول تحت ولاية الطاغوت الظلامية المفسدة التي مآلها إلى نار جهنم بما لا شك فيه، كما أكد الله في القرآن الكريم. ليس المفترض بهذه الأمة أن تكون حساسة ومعقدة تجاه الحديث عن ولاية الله، يعني البعض من أبناء هذه الأمة مجرد أن يسمع هذا العنوان يتعقد، يستاء، ينفر، ولا يريد أن يسمع أي شيء عن الموضوع، حتى في سياق الآيات القرآنية حينما تتلى على مسامعه لا ينسجم مع أي شيء يتعلق بهذا الموضوع، لا من القرآن ولا مما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سياق ما فصله على أساس القرآن الكريم، ولا في سياق الحقائق التي يشهد لها الواقع، لا يريد أن يسمع أي شيء عن هذا الموضوع. ولاية الله سبحانه وتعالى قدمت لنا في القرآن الكريم، وهو الشيء الذي ينبغي أن تركز عليه الأمة، كيف قدمت في القرآن الكريم وفي الثابت المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسنجد أنها قدمت لنا بشكل جذاب وعظيم، قائم أولا على أساس التكريم لهذا الإنسان. الله جل شأنه حينما قال في القرآن الكريم آية قرآنية إنما وليكم الله، يخاطب من؟ الذين آمنوا، من يتجهون على أساس الإسلام والإقرار بالرسالة الإلهية وبالقرآن الكريم وبالإسلام العظيم. هل أساء إلينا؟ هل هذا تعبير يسيء إلينا كمسلمين؟ إنما وليكم الله، هذا شرف كبير لنا جدا أن يكون الله سبحانه وتعالى وهو ربنا العظيم هو ولينا. الله سبحانه وتعالى الذي قال في القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم، الله سبحانه وتعالى الذي قال لنا في القرآن الكريم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، الله الذي قال لنا في القرآن الكريم ويتحدث لنا عن عظمة هذه الرسالة في قرآنها في مهمة رسولها وفي إطار ولاية الله سبحانه وتعالى، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، يهبنا من عزته، يهبنا من حمده.
الله سبحانه وتعالى الذي هو أرحم الراحمين الرحيم بنا، الذي صدر سور كتابه الكريم بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وأكد في كثير من آياته المباركة على أنه يعلمنا ما يعلمنا ويأمرنا بما يأمرنا وينهانا عما ينهانا من منطلق رحمته بنا، وهو أرحم الراحمين. ومظاهر رحمته نراها متجلية تجليا عظيما في كل واقع حياتنا. الله ذو الكمال المطلق بعظمته بجلاله بكماله، وهو ملك السماوات والأرض، رب السماوات والأرض، الذي له الدنيا والآخرة، الذي بيده حياتنا وموتنا وإليه مصيرنا، هو ولينا. إنما وليكم الله. لماذا ينفر البعض حتى من سماع هذه العبارة، من سماع هذا العنوان؟ هذا المفهوم القرآني العظيم بالرغم من أنه جذاب وعظيم ومشرف وفيه تكريم لنا، تكريم كبير لنا لأهميته وتأثيره، لأنه يحررنا من العبودية للطاغوت، وجه بحملات دعائية كبيرة جدا من اليهود والنصارى والمنافقين، ويواجه باستمرار بحملات دعائية مسيئة لتشويهه بالدعايات الباطلة، بالأكاذيب والافتراءات، بالصد عنه، وأكثر من أي مفهوم آخر بين قائمة المفاهيم الإسلامية، بين كل المفاهيم الإسلامية هذا المفهوم يلقى من المحاربة والصد والتشويه ما لا يلقاه مفهوم آخر. حينما نتحدث عن ولاية الله، تحدث الله عنها كثيرا في القرآن الكريم، كل ما ورد عنها جذاب وعظيم ومؤثر. الله يقول في القرآن الكريم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا الإخراج من الظلمات إلى النور إخراج بالهداية وبثمرة الهداية ونتائجها في الواقع، يعني ثمرة عظيمة ومهمة جدا. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فنجد النتيجة العظيمة المؤكدة لولاية الله سبحانه وتعالى الإخراج من الظلمات إلى النور في هذه الدنيا وفي الآخرة الجنة، بينما البديل عنها تلقائيا هو ولاية الطاغوت. الخروج عن ولاية الله هو خروج إلى ولاية الطاغوت، وولاية الطاغوت هي شر، هي ظلم، هي إفساد، هي إضلال، هي انحراف، هي باطل، هي طغيان، ومآلها إلى جهنم، هي خسران للإنسان، لأنه يولي عليه أعداءه، يتولى أعداءه الذين لا يريدون له الخير. يقول الله سبحانه وتعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، يعني لا تسمعوا لأعدائكم الكافرين، لا تخضعوا لهم، لا تطيعوهم، لأن يكونوا هم من يأمرونكم، من يفرضون عليكم في إملاءاتهم ما يبعدكم عن مبادئكم الدينية العظيمة المقدسة، عن تعاليم الله المباركة القيمة، عن الهدى العظيم الذي ينبغي أن تسيروا عليه في هذه الحياة، فينحرفوا بكم لإذلالكم، ليتمكنوا من قهركم، ليتمكنوا من السيطرة عليكم، من الإخضاع لكم، وهم أعداؤكم، وهم مصدر الشر وكفر وضلال وإفساد وطغيان وإجرام، ليسوا جهة خيرة. أما الله سبحانه وتعالى فهو ربكم الذي يتولاكم برعايته، ومن ذلك التأييد لكم والنصر لكم. فإذا حينما نعود إلى قول الله تعالى في الآية المباركة من سورة المائدة: إنما وليكم الله، هي تبين لنا صلة المؤمنين بولاية الله، أنها صلة كاملة وتامة، يعني ليست مجرد إقرار في ولاية الله على الكون بالخلق والملك والتكوين والتدبير التكويني في حركة الشمس والقمر والمطر والنجوم ونحو ذلك مما كان يقر به حتى المشركون. الميزة في الإيمان والانتماء الإيماني هو أن الإقرار والإيمان بولاية الله سبحانه وتعالى يمتد إلى مسألة الهداية والتشريع ومختلف شؤون الحياة. أما مجرد الإقرار بأن الله هو الخالق للسماوات والأرض
وهو الذي يدير حركة هذا الكون في حركة نجومه وأقماره وما فيه من كل ما يتصل بأمور التكوين، حركة الرياح، حركة الشمس والقمر، حركة الليل والنهار، الإحياء والإماتة وغير ذلك. هذا أمر يقر به اليهودي، يقر به النصراني، يقر به بقية المشركين حتى الوثنيين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا الإقرار ليس ما يمتاز به فقط المسلمون الذين يقرون بالرسالة الإلهية وبالقرآن الكريم، بل كان المشركون يقرون بأن الله هو الخالق الذي خلقهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فهم يقرون بذلك لكنهم لا يريدون الإقرار بمقتضاه، بولاية الله سبحانه وتعالى في أمر التشريع. فالإقرار بولاية الله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير حركة الكون هو مشترك بين البشر، لكن ميزة المؤمنين هي الإيمان بولاية الله الكاملة التي تشمل مختلف شؤون الحياة بالهداية والتشريع والأمر والنهي، كما قال جل شأنه: ألا له الخلق والأمر. فهو بما أنه هو الخالق المالك الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون السماوات والأرض وشؤون هذا الكون على أرقى مستوى، وهو المالك الحصري الذي له الملك الحصري لكل هذا الكون، من له الحق في الأمر والنهي والتشريع لعباده وإدارة شؤون حياتهم المختلفة؟ ولهذا كانت نتيجة رفض الكافرين لولاية الله، كانت النتيجة أن يخضعوا لولاية الطاغوت، لولاية الشيطان، وأن يكون اتجاههم في هذه الحياة على أساس الأهواء، أهواء المجرمين والمضلين. فحينما نعود إلى الآية المباركة وهو يخاطبنا كمؤمنين: إنما وليكم الله فهو ربكم الذي يملك فيكم هذا الحق وهو الأولى بكم، هو ربكم الرحيم العظيم الكريم الذي يكرمكم، الذي يهبكم من عزته وحمده، الذي تسمو بكم ولايته على أرقى مستوى إن توليتموه. فهو إذن من ينبغي أن تتولوه بالإيمان به والمحبة له والالتجاء إليه والثقة به والتوكل عليه في كل أموركم والطاعة له والالتزام بهديه وتعليماته والامتثال لأمره ونهيه. هذا هو التولي لله سبحانه وتعالى، هذه الصلة الإيمانية التي تجعلنا نسير في هذه الحياة على أساس هديه وتعليماته، واثقين به، ملتجئين إليه، مطيعين له، مستقيمين على أمره ونهيه. إنما وليكم الله ورسوله، ورسول امتداد الولاية فيما يتعلق بالهداية وإدارة شؤون هذه الحياة في مجالاتها العملية، الامتداد للولاية إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من موقعه في الرسالة ومن موقعه في العبودية لله سبحانه وتعالى. فهو رسول من الله سبحانه وتعالى يبلغنا رسالة الله ويعمل على إقامتها في واقع حياتنا بما يحقق لنا هذا التولي الإيماني لله سبحانه وتعالى الذي هو طاعة لله، التجاء إلى الله، خضوع لأمر الله ونهيه، استجابة عملية لله سبحانه وتعالى. ولهذا لم تكن ولاية الرسول منفصلة أو مستقلة عن ولاية الله سبحانه وتعالى، إنما كانت امتدادا لولاية الله سبحانه وتعالى، ولكن كما قلنا من موقع الرسول في الرسالة، وهو موقع يتولى هو فيه التبليغ للرسالة الإلهية والعمل على إقامتها، وهو في موقع القدوة والأسوة في هذا الالتزام وهذا العمل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع.
بإذن الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، ولاية قائمة على أساس هذه القيم العظيمة. رسول من الله يمتلك هذه الرحمة، هذا الحرص، هذا الاهتمام بأمركم في إطار ولاية الله التي عنوانها الكبير هو الرحمة بكم، هو إرادة الخير لكم، هو السعي بكم نحو ما فيه الفلاح والنجاة والفوز. فإذن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من موقعه في الرسالة ومن موقعه في العبودية لله، وكان ملتزما بأمر الله، متبعا لهدى الله سبحانه وتعالى، يقدم الأسوة والقدوة على أرقى مستوى في ذلك. الله علمه أن يقول: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قال له: اتبع ما أوحي إليك، اتبع ما يوحى إليك. ولهذا فامتداد مسار الهداية والأمر والنهي في مسيرة الرسالة الإلهية كان في القرآن والرسول. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هو القائم على هذا المشروع الإلهي الذي هو القرآن الكريم في الهداية به، في السير بالناس على أساسه، كما قال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. العمل على تطبيق هذه المهمة المتصلة بولاية الله سبحانه وتعالى. ولهذا فمسيرة الإسلام التي ينبغي أن يسير عليها المسلمون قائمة على أساس التمسك بالقرآن الكريم والاهتداء به والاتباع له في كل شؤون حياة المسلمين. يعني ليست المسألة أن نعود إلى ما كان عليه حال المشركين من الإقرار لله بالولاية التكوينية ثم الانفصال في مسيرة حياتنا عن كتابه الكريم، عن نبيه الكريم، عن ولايته الممتدة في مسيرة الهداية لنا على هذا الأساس، بل مسيرة الإسلام قائمة على أساس التمسك بالقرآن الكريم والاهتداء به والاتباع له في كل شؤون حياتنا، وأن يتحرك المسلمون في إطار ذلك للنهوض بمسؤولياتهم المقدسة الكبرى. المسلمون علاقتهم بدينهم ليست مجرد علاقة التزام عملي محدود، بل أكثر من ذلك رسالة تقديم النموذج المميز في الواقع البشري وحمل هذه الرسالة إلى العالمين. الرسول الخاتم محمد صلوات الله عليه وعلى آله قال عنه الله: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المسلمون أصحاب رسالة، أصحاب مهمة مقدسة عظيمة يجب أن يلتفتوا إليها، ألا ينحط بهم اليهود والنصارى إلى درجة أن يفقدوا حتى مسألة الالتزام بدينهم في داخل حياتهم، في ساحتهم، في واقعهم. انحطاط رهيب جدا من مقام أراده الله لهم أن يكونوا هم الأمة التي تحمل رسالة الله وتتحرك في أوساط العالمين، تدعو إلى الخير، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تجاهد في سبيل الله، تعمل على إقامة القسط في هذه الحياة. مهام عظيمة مقدسة مشرفة لهذه الأمة، وتحظى فيها بمعية الله، بتأييد الله، بالنصر من الله كما وعدها الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان لابد من امتداد هذه الولاية، لأن مسيرة المسلمين قائمة على هذا الأساس، ليست مسألة مؤقتة بعصر محدود، هي تلك المرحلة التي تحرك فيها رسول الله بالأمة قائما على هذا المشروع العظيم للتحرك بالمسلمين فيه. ولهذا أتى في الآية المباركة نفسها: والذين آمنوا، وأتى التفصيل في حديث الولاية في غدير خم الذي يبين هذا الامتداد. والذين آمنوا، امتداد مسيرة الهداية في الأمة في إطار الإيمان والمؤهلات الإيمانية الراقية، بدءا بالنموذج الأكمل والأرقى، أمير المؤمنين علي عليه السلام من موقع الكمال الإيماني وموقع الهداية والاهتداء بالقرآن الكريم. علي الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: علي مع القرآن والقرآن مع علي. هذا التلازم الذي ثمرته تأتي في إطار هذه المهمة للأمة نفسها،
علي الذي قال عنه رسول الله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. علي الذي قال عنه علي مع الحق والحق مع علي.

0: الله ونوره، وتتجمد من بعد وفاة الرسول إلى قيام الساعة، وتتحول المسألة إلى مسألة فوضوية يدخل فيها المضلون والظلاميون والمنافقون المفسدون في الأرض، وصولا إلى أن يتصدر الواقع أعداء هذه الأمة من اليهود، فيتحول هم إلى جهة توجه هذه الأمة في كل شؤون حياتها، وتتحكم حتى بمناهجها الدراسية وخطابها الديني، وتتحكم عليها في مختلف شؤون حياتها. هذه كارثة وطامة وعمى خطير على الأمة جدا. ولهذا نحن نؤمن بأنها لم تتعطل مسيرة الهداية. الدور هنا للإمام علي عليه السلام من هذا الموقع، من موقع الكمال الإيماني الذي أهله للامتداد بهذه المسيرة في ولاية الله سبحانه وتعالى، في الهداية بالقرآن الكريم، في الهداية بالدين، في الحركة بالأمة على هذا الأساس، امتداد لولاية الرسول ممتدة لهذه الولاية التي قال عنها ورسوله، ثم قال والذين آمنوا، ليست منفصلة أبدا عن ولاية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. لم تتعطل مسيرة الهداية ولم تكن محدودة للجيل المعاصر لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، بل لها امتدادها المتصل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ليست منفصلة عن، بل هي تحدد لنا حلقة الوصل به وامتداده في الأمة وفق المسار الصحيح. في إطار ذلك تتحرك الأمة المسلمة المتولية لله وهي منفصلة عن ولاية الطاغوت ومتحصنة بولاية الله للنهوض بمسؤولياتها الكبرى والمقدسة، فتحظى من الله بالتأييد والمعونة والنصر والتمكين والغلبة، لأنها تتحرك بهذه العناوين، بهذه القضايا، بهذه المسؤوليات المقدسة العظيمة، تحمل الحق وتتحرك به في مواجهة الباطل وأهله، تدعو إلى الخير وتلتزم به وتتحرك على أساسه في مواجهة الشر وأهله، تتحرك بالعدل والسعي لإقامة القسط في مواجهة الطغاة والطغيان والظلم والظالمين، وتتحرك بهذه العناوين الكبرى التي لها امتدادها في كل حياة الناس، ليست عناوين منفصلة عن واقع الحياة، عن ظروف الحياة، عن شؤون الحياة، بل هي ممتدة إلى كل شؤون الحياة، تسعى لهداية الناس بنور الله لإخراجهم من الظلمات. هذا يجعل الأمة في هذا الموقع الذي يحقق لها التولي لله، كما قال الله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. تكون حزب الله لأنها تحمل رسالة الله قضية لها في هذه الحياة، تتحرك كما قلنا بالحق لمواجهة أهل الباطل، بالنور لمواجهة الظلاميين الذين يعملون على إضلال الناس وإفسادهم ونشر الفساد في الأرض، تعمل لإقامة العدل والقسط في مواجهة الطغاة والظالمين، وهكذا تتحرك بقضايا تصلها بالله، وهذا يحقق لها التولي لله وأن تكون حزب الله، فيتدخل الله لها بالتأييد، يمدها بالنصر، يمكنها من الغلبة لأعدائها. وهذا ما يسعى الأعداء اليهود والنصارى إلى إزاحة المسلمين عنه، يريدون أن تكون هذه الأمة مجردة من شرف حمل الرسالة وشرف النهوض بتلك المسؤوليات العظيمة، فتتخلى الأمة عن أعظم عناصر القوة وتنحط في اهتماماتها، وتكون بالتالي قابلة للإضلال والإفساد والتمييع، والنتيجة هي أن تكون قابلة بالاستعباد والإذلال، وأن تفقد صلة الإيمان بالله وثمرة الإسلام في حياتها ووضعها، يكون انتماءها للإسلام انتماء ليس له ثمرة في حياتها، لا عدل ولا خير ولا عزة ولا كرامة ولا قوة ولا شرف، بل تأتي كل العناوين الأخرى. ثم في المقابل أيضا نشاهد كيف أن أولئك الأعداء اليهود والنصارى هم من يحاولون أن يحملوا هذا العنوان، عنوان النور في مواجهة الظلام والظلاميين، عناوين تعبر عن العدالة والحق، وهم أظلم الناس وأضل الناس وأفسد الناس، لأنهم يسعون إلى إضلال كل الناس، إضلال وإفساد المجتمعات البشرية ونشر كل الرذائل والجرائم والمفاسد فيها. لماذا يسعى اليهود لذلك؟ لأنهم يعملون على كل هذه الأشياء، يعني التجريد لهذه الأمة من شرف حمل الرسالة من العناوين العظيمة والمقدسة، إلى درجة أن يتحول واقع الكثير من أبناء الأمة إلى الخجل والنفور من هذه العناوين، وأن تكون من العناوين التي يعتبرها عناوين تعبر عن حالة التخلف، وعناوين ليست سائغة لدى الكثير من أبناء الأمة. وهذا الأعداء اليهود يتحركون في ذلك لأنهم أعداء بكل ما تعنيه الكلمة، ويوجهون طداءهم في إطار حركة عملية هادفة تصل بالأمة إلى الانهيار وإلى الحضيض، إلى أسوأ مستوى، مجردة من كل هذا الشرف، ثم قابلة للإفساد للإضلال، فاقدة لكل عناصر القوة، يعملون على اختراقها والوصول بها إلى التطويع لهم، أن تتحول هذه الأمة التي أراد الله لها أن تكون في هذا المستوى من الاستقلالية، والتي يترافق معها دور مشرف عظيم تتحرك فيه الأمة بهذا الدور، بهذا الشرف، شرف حمل الرسالة الإلهية والالتزام بها والنشر لها في العالمين، يتحول دورها إلى دور آخر، إلى أمة مطيعة لمن؟ لأعدائها الذين هم أسوأ الناس، شر البرية. الله وصفهم بالقرآن بأنهم شر البرية، وفعلا هم شر الناس، شر الخلائق أجمعين، شر بكل ما تعني الكلمة. أن تتحول هذه الأمة إلى أمة مطيعة لهم، مع التولي لهم، يعني مع التأييد لهم، مع المعية والنصرة والتقبل لهذا الدور لهم، يتحول هو إلى دور مقبول في هذه الأمة، أن يكونوا هم الجهة التي تأمر وتنهى، والجهة التي تؤيدهم الأمة في مواقفهم حتى في داخلها تجاه من لا يقبل بذلك، فيكون البعض من أبناء هذه الأمة أعدى عدو لهم هو من لا يقبل بالخضوع لليهود، بالطاعة لليهود والنصارى، بالاستسلام لليهود والنصارى، أعدى عدو لهم. وهذه كارثة جدا، لأنها تمكنهم من استغلال هذه الأمة والاستعباد لها بسهولة، ومن موقعهم كأعداء لا يريدون لهذه الأمة أي خير، وكل مشاريعهم هي عدوانية إجرامية، وكل أجندتهم ومخططاتهم هي استهداف لهذه الأمة بشكل تدميري يضيع هذه الأمة ويجعلها تخسر دنياها وآخرتها ودينها. هذه كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. الشيء المؤسف جدا أننا نرى الكثير من الأنظمة والحكومات والنخب والأحزاب وكثيرا من القوى نراها متقبلة لهذا الدور ولهذه العلاقة مع أمريكا وإسرائيل، مع اليهود الصهاينة، مع الغرب الذي يرزح تحت السيطرة الصهيونية، أن تكون علاقة قائمة على التبعية، على الطاعة، على التقبل للإملاءات، على التأقلم مع كل ما يأتي من أولئك، وعلى حساب الدين، على حساب القيم الإلهية، على حساب التعليمات الإلهية التي هي خير لهذه الأمة وعز وشرف لهذه الأمة وفلاح ونجاة وصلة بالله، بولايته، برعايته، بنصره، بتأييده. وهذه كارثة، هذه طامة. ولهذا نجد التعاطي الواضح والصريح والمكشوف من كثير من الأنظمة والقوى قائم على هذا الأساس، يتحدثون عنه هم في وسائلهم الإعلامية، عن محتوى لقاءاتهم باليهود والنصارى. محتوى هذه اللقاءات يمتد إلى مختلف شؤون الحياة، الشؤون السياسية، المواقف، الشؤون الثقافية، الشؤون التعليمية، الشؤون العسكرية، الشؤون الأمنية، مختلف شؤون هذه الحياة. والحالة فيها هي قائمة على أساس التلقي لتلك الإملاءات والتقبل لها والارتباط بأولئك الأعداء، بأمريكا، ببريطانيا، باليهود الصهاينة، بالغرب الذي يرزح في السيطرة الصهيونية، باليهود بشكل مباشر في إطار ذلك. إطار أن تكون هذه الأمة متقبلة لإملاءات وتوجيهات وتعليمات على مستوى المواقف، على مستوى التوجهات. ما الذي حكم موقف أكثر الحكومات والأنظمة من العدوان الإسرائيلي بشراكة أمريكية على قطاع غزة وارتكاب أبشع وأفظع الجرائم والتجويع من موقف الكثير في موقف الكثير من الأنظمة والحكومات، ومعها من معها؟ الذي حكم موقفهم هو الإملاءات الأمريكية والتعليمات الصهيونية أن يخذلوا فلسطين، أن يتفرجوا على كل ما يجري، أن يتركوا الشعب الفلسطيني في غزة يتضور جوعا ويموت الكثير من أبنائه من الجوع، أن يشاهدوا الانتهاكات الفظيعة جدا من إبادة جماعية، من قتل للأطفال الخدج والرضع ومن لا يزالون حملا في بطون أمهاتهم، ومن قتل في إبادة جماعية للكبار والصغار، ومن أبشع الجرائم الفظيعة. الذي حكم الموقف هو الإملاء الأمريكي، التوجيه الأمريكي، الخضوع للتوجيهات الصهيونية. التوجيهات الأمريكية الصهيونية مرتبطة باليهود، فهناك تقبل في واقع الأمة لأن يكون المتحكم في ولاية أمرها هم اليهود الصهاينة وأذرعهم في العالم، أمريكا وبريطانيا وإسرائيل والغرب الذي يرزح تحت الصهيونية ويتحرك تحت الراية الأمريكية. هذه مسألة واضحة حتى في التعيينات، حتى في الشكل الهربي للحكومات والأنظمة. يتحول الأمر إلى أن يكون لهم تدخل مباشر في التعيينات، فمن لا يقبلون به يحارب ويقصى، يكون المعيار في العالم العربي بالدرجة الأولى وفي العالم الإسلامي في معظمه أن يكون من يقبل بهم من مسؤولين في حكومات وزعماء هم من هم مقبولين أمريكيا. وهذا رأيناه حتى في العراق في الآونة الأخيرة، رفض ترامب بشكل صريح مسألة أن يكون المالكي رئيسا للوزراء، وفعلا شطب من الترشيحات لأن الأمريكي لا يقبل به مع الوضع المتقدم في العراق، فما بالك بغيره، ما بالك بغيره. الحالة خاضعة بشكل كامل إلى درجة أن يتحول عنوان الشرعية مرتبط بالمقبولين أمريكيا، بالمقبولين أمريكيا، ومن ليسوا مقبولين أمريكيا وإسرائيليا لا شرعية لهم، حتى لو كانوا حكاما في بلدانهم ضمن أسس معينة سياسية في ذلك البلد أو ذاك، يعني حكومة ونظام قائم مقبول به شعبيا في بلد معين وحتى وفق ديمقراطية أو غيرها من العناوين السائدة في واقع الأرض، فإنها إذا لم يكن مقبولا أمريكيا ولم يكن خاضعا ومواليا لأمريكا وإسرائيل متقبلا للولاية الصهيونية التي هي ولاية الطاغوت والشر والإجرام فليس مقبولا به ولا شرعية له. أما من هو موال لأمريكا وإسرائيل وخاضعا لهم وينفذ أجندتهم ويسعى لخدمتهم ويعبد نفسه لهم فهو المقبول به كمسؤول أو حاكم أو زعيم، تدخل حتى في ولاية الأمر، يعني هم يتجهون إلى إحكام ولاية الأمر والسيطرة على هذه الأمة وغيرها من الشعوب. من الأخطاء الكارثية أن تتحول سياسة الاسترضاء لهم والتطويع والتدجين إلى أساسية لكثير من الحكومات وشعوبها، لأن هذا على حساب مبادئ الدين وقيمه، بل ليس فقط على مستوى أخلاق وقيم في مستوى معين، حتى على مستوى العلاقة بالقرآن الكريم فيما يبقى من الآيات القرآنية في المناهج الدراسية الرسمية وفيما لا يبقى. وهذا من أسوأ وأقبح وأفظع وأكثر وأجرم ما يحدث في بلدان عربية وإسلامية، تنزع آيات قرآنية وتزال وتحذف وتشطب وتلغى من مناهج دراسية رسمية استرضاء لليهود، أن تكون العلاقة معهم حتى على حساب ما يأتي في المناهج الدراسية من القرآن وما لا يأتي، ما لا يعتمد من القرآن الكريم في المناهج الدراسية وما يحذف، هذه كارثة، كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. على مستوى العلاقة بالرسول بالمقدسات، والحال حال رهيب جدا، هذا الشيء مؤسف للغاية والشيء خطير جدا. ولذلك فمسار الإيمان بولاية الله والتولي الواعي العملي لله سبحانه وتعالى مهم للأمة في كمال دينها، في حمايتها من الاختراق في موقع الأمر والنهي وولاية أمرها، وهذا أخطر الاختراقات. يعني اليهود والصهيونية العالمية حينما تسعى إلى الاختراق للأمة في موقع ولاية الأمر فهو أكبر اختراق، لأنه الاختراق الشامل، الاختراق الذي يمكنهم من التحكم الكامل في شؤون هذه الشعوب في كل مجالات حياتها. أسوأ اختراق، أخطر اختراق، وأكبر اختراق يترتب عليه الاختراق من هذه الأمة في كل المجالات الثقافية والفكرية والأخلاقية والقيمية وفي مختلف المجالات من شؤون سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها، وبما يدمر هذه الأمة لأنهم أعداء، بما يفسدها، بما يضلها، بما يضيعها، بما يجردها من كل عناصر القوة، بما يحقق أهدافهم التي أهداف عدوانية ضد هذه الأمة ويحولها إلى حالة الاستعباد لولاية الطاغوت المستكبر. فهذه حالة خطيرة. مسار الإيمان بولاية الله والتولي الواعي العملي للأمة أن تتولى الله مهم لها في كمال دينها، في حمايتها من ذلك الاختراق، في تأهيلها لأن تكون حزب الله في دورها ومهامها وقضاياها ومسؤولياتها وما تحظى به من رعاية الله وهدايته وتأييده ونصره، فتحظى بالغلبة لأعدائها بدلا من أن تكون مقهورة مستذلة مغلوبة على أمرها، أن تكون هي الغالبة كما قال الله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من الواضح أنه كما يسعى اليهود والنصارى والكافرون لمحاربة ولاية الله سبحانه وتعالى، هذا المفهوم المهم القرآني، يسعى معهم المنافقون أيضا في سعي دؤوب، في سعي دؤوب لإخضاع هذه الأمة للتولي لليهود والنصارى والموالاة لهم. وهذه جناية رهيبة على الأمة، الموالاة لأعدائها الأسوأ الأشر الأطغى المستهدفين لها، جناية رهيبة على الأمة في دينها ودنياها، وخسارة حتى لهم في نهاية المطاف. من المهم لأمتنا أن تصغي لله ولكتابه وهديه، ولا تسمع للمنافقين ولا تصدقهم. فمسارهم في سعيهم لإخضاع هذه الأمة للموالاة لليهود والنصارى والخضوع في ولاية أمرهم لهم هو مسار كارثي على هذه الأمة، خطير جدا في الدين والدنيا والآخرة. الأعداء اليهود وشركاؤهم النصارى الذين معهم في إطار الصهيونية، في إطار الولاء لبعضهم بعض ضد هذه الأمة كما قال الله عنهم: بعضهم أولياء بعض، هم أعداء واضحون في سوءهم، في أنهم سيئون جدا. تقدم لك جرائمهم في فلسطين ولو على مستوى العامين الماضيين، ما بالك بكل ما سبق ذلك، ما بالك أيضا بما فعلوه على مستوى تاريخهم، على مستوى ما عملوه في أقطار أخرى وضد بلدان أخرى وضد قوى أخرى، ما كتب عنهم من كتب، ما نشرت عنهم من حقائق معروفة، كلها تكشف مدى السوء الذي هم عليه والشر والإجرام، وكذلك أهدافهم، تكشف أهدافهم العدوانية. تفاصيل الجرائم الرهيبة لهم كثيرة ويومية، وهي مستمرة كما قلنا في فلسطين وتجاه لبنان، واستمرت في فلسطين بشكل يومي من قتل واستباحة تامة لأمتنا في الإبادة الجماعية، جرائم الاغتصاب الفظيعة التي أصبحت سلوكا عدوانيا من ضمن السلوك المستمر الذي يوسعون دائرته إلى درجة أن ينشروهم مشاهد لجرائم الاغتصاب لرجال ونساء وأطفال وكبار وصغار، والتي يوثقونها وينشرونها من احتلالهم للأوطان، من اغتصابهم للممتلكات. التفاصيل اليومية التي يسمعها الكثير من الناس واعتادوا على سماعها وتكشف حقيقتهم، هم كذلك، هم بذلك المستوى من السوء والإجرام، من الظلم والطغيان، لا يرحمون أحدا، يعتدون على على الطاعن في السن، على الأعزل من السلاح، على الأسرة التي هي في منزلها ومسكنها، لا تقوم بأي شيء ضدهم. استهدفون الناس في حياتهم، في أعراضهم، في ممتلكاتهم، يعملون ما يعملونه لمصادرة الأراضي واحتلال الأوطان وانتهاب الممتلكات. لن يكونوا تجاه أي شعب بأحسن منهم مما هم فيه تجاه الشعب الفلسطيني، ولا تجاه حرمة بقية المقدسات كالبيت الحرام ومكة والمدينة بأكثر مما هو عليه الحال تجاه المسجد الأقصى والقدس ومسجد الخليل. يا أبناء أمتنا الإسلامية، نحن في مرحلة مهمة والصراع في ذروته، ويتطلب ذلك درجة عالية من الوعي أولا ومن المسؤولية ثانيا. كل الخيارات التي تدفع إليها الأمة وفي مقدمتها مسار الخنوع والاستسلام لا نجاة فيه لهذه الأمة، هو مطمع للعدو، ومن البديهي أنه يمكن العدو من السيطرة على هذه الأمة، إضافة إلى أنه مخالف لكتاب الله وتعليمات الله وهداية الله. مسار النفاق والخيانة ليس مسار خير للأمة ولا نجاة فيه لها، هو تسخير للنفس والإمكانات والجهود في خدمة عدو لن يغير عداوته ولن يقدر لأحد ذلك. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنهم في القرآن الكريم بهذه الحقيقة: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. طيب لو وصل الأمر إلى هذا المستوى، النتيجة الحتمية اليقينية لمسار النفاق والخيانة كما أخبر الله في القرآن الكريم هي الندم والخسران، كما قال الله: فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، وكما قال عنهم: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، لمن يتجهون لموالاة اليهود والنصارى. النجاة والعز والفلاح في التولي لله والانضواء تحت راية حزبه وأوليائه والتمسك بكتابه والثقة بوعده الحق، كما قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، وكما قال تعالى عن مآلات وعاقبة الصراع مع اليهود الصهاينة المستكبرين المفسدين في الأرض: وإن عدتم عدنا. في هذه المناسبة المباركة وفي ختام هذه الكلمة نؤكد على بعض من النقاط المهمة. أولا، على مواصلة العمل في تعزيز الارتباط بالقرآن الكريم في إطار ولاية الله تعالى واتباع نوره وهديه المبارك والتحرر من ولاية الطاغوت الشيطانية التي يحمل رايتها في هذا العصر اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل. ثانيا، نؤكد ثباتنا على نهج القرآن الكريم في موقفنا من أعداء الإسلام والإنسانية اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، يعني موقفنا منهم هو موقف قرآني قائم على أساس ما أمرنا الله به وهدانا إليه في القرآن الكريم وما قدمه لنا في القرآن الكريم من حقائق تتعلق بذلك. هذا هو أساس موقفنا، وهذه حقيقة مؤكدة يقينية وواضحة وبديهية. موقفنا منهم ومن شرهم وإجرامهم وطغيانهم، من عدوانهم على أمتنا الإسلامية في فلسطين ولبنان وإيران، وعدوانهم على شعبنا اليمني واستباحتهم لسوريا، وخطرهم على الأمة بكلها على هذه المنطقة بأجمعها تحت عنوانهم المعروف إقامة إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط، خطورتهم على المقدسات الإسلامية بكلها بما في ذلك مكة والمدينة، وهي مسألة واضحة. فموقفنا منهم في العداء لهم، في المواجهة لشرهم، لطغيانهم، لعدوانهم، لمؤامراتهم، لمخططاتهم، لأجندتهم الشيطانية العدوانية الظالمة، هو موقف قرآني، موقف أصيل بكل ما تعنيه الكلمة، موقف حق نعتز به، نتشرف به. نؤكد أيضا على جهوزيتنا للتصدي لهم بمعونة الله تعالى وبالثقة به في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطورات في إطار الوضع الراهن، ونحن على تنسيق تام مع إخوتنا المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة والقدس تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين وتجاه الإجراءات الأمريكية الظالمة والعدوانية وما يلزم تجاه ذلك. رابعا، نوجه نصيحتنا لكل القوى والجهات في منطقتنا بأن يحذروا من التوريط الأمريكي لهم للقتال في خدمة العدو الصهيوني، لأن الأمريكي هو يسعى فعلا إلى الوصول بهم إلى هذه النقطة، إلى أن يدخلوا في معركة شاملة في خدمة اليهود الصهاينة، في خدمة إسرائيل. هذا يشكل خطورة كبيرة عليهم لخدمة عدو يستهدف الجميع في كل شيء، ونتائج ذلك عليهم هي الخسارة والعار والقزي، والعواقب الخطيرة عليهم ختامها نار جهنم والعياذ بالله. هذا شيء مهم يجب أن نعيه، أن ندركه. ختاما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نكون من المتولين له، الصادقين في ولائنا وتولينا له وفي امتداد ولايته لرسوله والمؤمنين وفي مقدمتهم أمير المؤمنين علي عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: منذ طوفان الأقصى since the Aqsa flood began, اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
3: Yemen has been writing its resistance history.
4: سام اف ام من صنعاء تقدم
2: حارس الازدهار الأمريكي
3: from the US prosperity guardian
2: إلى اعتراف أدمج فشل
4: الحقيقة
2: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
4: بلسانين
2: two of these advanced aircraft and even the US have more
4: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
2: اليوم today العزل الإسرائيلي بلغ دوره فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات حارس الازدهار الأمريكي
3: from the US prosperity guardian
2: في الاعتراف عمران
4: الحقيقة بلسانين.
5: إلى كل عقل حر في هذا العالم، إلى كل من يبحث عن معنى السيادة والانعتاق من الشرق إلى الغرب، في تاريخ الأمم محطات مفصلية لا تخص عرقا ولا جنسا، بل تخص الوجود الإنساني بأكمله. قبل 14 قرنا وفي بقعة منسية من صحراء الحجاز تدعى غدير خم، وضع حجر الأساس لمشروع تحجري عالمي. To every free mind across the world, to everyone searching for the true meaning of sovereignty and liberation, from east to west, throughout history, certain moments have shaped the destiny of humanity itself. 14 centuries ago, in a remote desert location known as Ghadir Khum, the foundation of a far-reaching vision of guidance and liberation was laid. لم يكن الأمر مجرد طقس ديني عابر، بل كان إعلانا دستوريا لقطع دابر التبعية للظالمين ورسما لخط قيادي يحمي الإنسان من التيه. إنها دعوة لرفض الاستعباد وربط الأمة بمكامن الكمال والقوة لكي لا تقع فريسة في شباك الطغاة والمستكبرين. It wasn't merely a religious occasion. It was a defining declaration against oppression and dependency, establishing a path of leadership intended to safeguard humanity from confusion and misguidance. هنا في أرض اليمن حيث التاريخ لا يموت والذاكرة الحضارية تتوارثها الأجيال كابراً عن كابر. Here in Yemen, where history remains alive and collective memory is passed from one generation to the next. بالنسبة لليمانيين، ليس يوم الغدير مجرد ذكرى في كتاب، إنه هويتهم وموروثهم الإيماني وبوصلتهم الحضارية التي لم تنحرف، إنهم يستحضرون هذا اليوم ليعلنوا للعالم أجمع وللأمة الإسلامية قاطبة أن الأمم التي تنسى منابعها الأصلية تضل الطريق. العودة إلى المنهج القويم ليست نكوصاً إلى الماضي، بل هي استجماع لأسباب القوة واستنفار للوعي الجماعي في مواجهة مشاريع الاستعمار الحديث التي تحاول مسخ الشعوب وتجريدها من عناصر قوتها.
6: For Yemenis, Qadir Day is more than a historical remembrance. It is a central part of their identity, heritage, enduring civilizational compass. Its commemoration carries a message. Nations that lose touch with their original foundations risk losing their direction. Returning to core principles is viewed not as retreating into the past, but as reclaiming sources of strength and awareness in the face of modern forms of domination.
5: انظروا إلى العالم اليوم، تأملوا هذا النظام الدولي المأزوم والفوضى العارمة التي يغرق فيها الكوكب. تزييف للوعي، إفساد للمجتمعات، وسقوط قيمي غير مسبوق يقوده سدنة النظام الرأسمالي الشيطاني. في وجه هذه الأمواج العاتية تبرز الولاية الإلهية كطوق نجاة، كحصن حصين، وكمخرج استراتيجي لا بديل عنه.
6: Look at the world today, a troubled international order, growing instability, manipulation of public perception, social disruption, and the deep crisis of values shape the global landscape. Against these challenges is presented as a source of protection, stability, and strategic guidance for societies seeking independence and resilience.
5: إنه النظام المانع الذي يحمي مراكز القرار والأمر والنهي من التسلل والاختراق. بدون هذا الحصن تصبح الشعوب مجرد قطع شطرنج في أيدي المضلين والظلاميين والمفسدين في الأرض.
6: It is portrayed as a safeguard for decision making and leadership, protecting communities from manipulation and external influence.
5: إن الفكرة الأساسية هنا هي أن الهداية الإلهية ليست حدثا تاريخيا تجمد بوفاة الرسول صلوات الله عليه وآله.
6: At its core lies the belief that divine guidance did not end with the passing of the Prophet Muhammad, peace upon him and his family.
5: الرسالة ممتدة، حية، ونابضة. استلم رايتها في 18 من ذي الحجة في السنة العاشرة للهجرة رجل تجسد فيه الكمال الإيماني والعدالة الإنسانية، هو علي بن أبي طالب. من ذلك المنبع تتدفق طاقة التحرر إلى اليوم.
6: The message is seen as continuing through a living chain of guidance. On the 18th of Dhu al-Hijjah, in the 10th year after Hijra, the banner was entrusted to Ali ibn Abi Talib, regarding as a model of faith, justice, and leadership. From that source, the spirit of liberation continues to inspire generations guided by the Quran and committed to preserving truth and justice.
5: إنها مسيرة هداية تتحرك بالأمة على أساس القرآن الكريم لتصحيح علاقتها بالخالق ولتثبت للعالم أن الحق لا يموت بذهاب الأشخاص بل يمتد بامتياز الراية وحملتها.
6: From this perspective and from the land of the Ansar, today's leadership addresses messages to the global community and the international balance of power.
5: ومن هذا الموقع الرسالي ومن أرض شعب الأنصار يرتفع اليوم صوت القيادة ليوجه رسائل حاسمة إلى خارطة القوى العالمية. هي رسائل تذكير للشعوب المستضعفة لكي تعي مصيرها، ورسائل تحذير شديدة ومباشرة إلى قوى الاستكبار العالمي التي تظن أنها تملك الأرض ومن عليها.
6: These messages seek to awaken oppressed people to their destiny, while warning dominant powers against policies of arrogance, exploitation, and control.
5: وبينهما نصيحة صادقة وجادة لكل القوى الإقليمية في المنطقة: لا تكونوا أدوات رخيصة ولا تقاتلوا في خنادق الخدمة المجانية لأعداء الأمة. إنها لغة القوة المنطلقة من الحق والمسؤولة عن حماية الإنسان. At the same time, regional actors are argued not to become instruments serving agendas that conflict with the interests and aspirations of their own peoples. لقد وضعت القيادة أمام العالم لوحة تشخيصية شاملة ودقيقة كشفت فيها طبيعة المخاطر والتحديات الوجودية والمصيرية التي تدبر للأمة في حاضرها ومستقبلها. The leadership presents what it describes as comprehensive assessments of the major threats and challenges facing the nation both now and in the future. هذا ليس صراعا سياسيا محليا على حدود أو ثروات، بل هو فرز قرآني وجيوسياسي عميق بين مسارين: مسار الضياع والتبعية والعبودية لنظام الهيمنة، ومسار الإنقاذ والتحرر والسيادة الحقيقية. إنه تحديد دقيق للتخوم يرفض الرمادية ويجبر الجميع على اختيار خندقه. The struggle is framed not as dispute over borders or resources, but as fundamental choice between dependency and sovereignty, submission and liberation. According to this vision, neutrality is no longer an option. Every nation and every people must ultimately determine where they stand. وهنا تكمن ذروة الموقف السردي والسياسي. اليمن لن يكون إلا حيث يكره الصهاينة. هذه الجملة ليست شعارا للاستهلاك، بل هي استراتيجية دفعت أثمانها دما وتضحيات. سيبقى اليمن بعزم شعبه في طليعة معركة التحرر الشامل من ولاية الطاغوت الشيطانية التي تمثلها اليوم رأس الأفعى أمريكا وإسرائيل. At the center of this position stands a defining declaration: Yemen will stand wherever the Zionists do not. This is presented not as a slogan, but as a strategic commitment forged through sacrifice and perseverance. Yemen sees itself as part of a broader struggle for independence and freedom from external domination. أيها الأحرار في كل مكان، إن معركتنا هي معركة وعي، وبوصلتنا يا هدى الله ونوره الذي يبدد أحلك الظلمات. To free people everywhere, this is described as a battle of awareness guided by faith and by a vision that seeks to overcome darkness with the truth and clarity. حين تتولى الشعوب خالقها وتتحرر من خوفها، تسقط عروش الطغاة مهما بلغت ترسانتهم العسكرية. نختم ونترك الصدى يتردد في أرجاء المعمورة، مستندين إلى حقيقة كونية وإلهية لا تقبل الجدال، حقيقة يدركها المستكبرون قبل المستضعفين، ويخلدها البيان الإلهي بقوله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. When nations overcome fear and place their trust in higher principles, even the most powerful system of oppression can be challenged. We conclude with a principle that believers regard as timeless and enduring. When Allah says, "Whoever allies himself with Allah, His Messenger, and the believers, then indeed the party of Allah shall be victorious."

0: المدارس الازدهاري الأمريكي
1: From the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف أدميك فشل
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين
4: Two of these advanced aircraft And even the US have no
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
5: اليوم داي العزيز الإسرائيلي
6: بلغ دولة
7: فلم يعد
8: تستهدف
9: المطارات
10: والمصانع
11: والمستشفيات
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: From the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف
2: الحقيقة بلسانين

0: حين عجزت السلطة الظالمة عن إسكات الهاتفين بالشعار، وحين أدركت ومن ورائها قوى الاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل وأذنابهم خطورة توسع الشعار والاستمرار في ترديده، قرروا جميعا شن الحرب الظالمة الأولى على صعدة. كان السيد العالم الرباني بدر الدين الحوثي حين ذاك قد انتقل قبلها إلى منطقة نشور همدان، وكان عمره حينها يناهز 80 سنة.
1: عندما جاء أحد الأشخاص وقال أن هناك حملة نازلة على الوالد، تشاور معنا، وكان هذا الشخص يريد من الوالد أن يختفي، فلم يستطع الوالد أن يجيب يعني قضية أن يختفي، فأصر يعني تشاورنا معه ما رأيك هل ننزل إلى الولد حسين مران والنادي ثراو، كأن الفرصة ما سنحت وما تمكننا من النزول إلى مران، ولكن كان هناك منطقة أخرى يا نشور، توجهنا إلى نشور. عندما وصلنا إلى نشور قال الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. أيضا في نشور أينما رأى المجاهدين توافدوا من كل مكان وبدأت الحرب الأولى قال الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا، لقد كنت أخشى قال أن يكون الله قد استبدل بنا غيرنا.
2: المجاهد يجب عليه الالتزام بالتقوى، يعني يتجنب ما يخلو بالتقوى، لأن التقوى فيها الفائدتين، أولها النجاة من النار كونها وسيلة إلى الجنة، ثانيا إنها سبب للنصر، النصر لأن يعني الله قال وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين، وكذلك قال وقاتل الذي قاتل يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، وقال إن الذين تولوا منكم يوم الفرق الجمعان إنما استجل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا، فهذه الذنوب والتقصير في طاعة الله كل ما يخل بالتقوى هو خطر على المجاهد، لا يسلب النصر أو لا يسلب القوة الجهادية بحيث ما يرجع بحيث يجبن عن مواجهة العدو.
0: خلال تلك الحرب ظل يرقب الأحداث عن كثب ويقدم ما بوسعه للمجاهدين من المال ومن النصح والإرشاد والدعاء، صابرا محتسبا شاكرا لله سبحانه، مشيدا ببطولات المجاهدين وفخورا بما قدمته المسيرة من الشهداء والتضحيات الجسيمة، باعتبار الجهاد في سبيل الله ذروة الإسلام وسنامة، وباعتبار الشهادة سعادة، والحياة مع الظالمين كما قال الإمام الحسين عليه السلام شقاء وبرما.
3: أذكر له بعض المواقف، منها في الحرب الأولى عندما اتصلت به في إحدى المعارك في بداية الحرب الأولى، وذكرت له سقوط مجموعة من الشهداء وحجم الأحداث، وطلبت منه أن يدعو لنا، فقال الحمد لله الآن فتحت أبواب الجنة، الآن فتحت أبواب الجنة، وشجعنا كثيرا. كان ما كان عليه هو بروحيته العالية يعطي دفعا لنا جميعا في مواقفنا وفي تحركنا.
0: بعد الحرب الأولى شغلت بال السيد الراحل قضية السجناء الذين كانت السلطة اعتقلتهم خلال الحرب وبعدها وقبلها، على خلفية ترديدهم الصرخة بالجامع الكبير بصنعاء وهم بالمئات. طلبت السلطة من السيد الراحل حين بدأ التفاوض بشأنهم الذهاب إلى صنعاء كي يتسلم السجناء، وضربت موعدا محددا لذلك، وبالفعل وصل السيد بدر الدين إلى صنعاء ليقدم نموذجا عمليا في الأخلاق والتواضع والصبر.
4: قالوك سيدي بدر الدين في البيت، الحمد لله أقوات عندي أعظم بشارة كأنه دخل البيت نبي، بعد سلمت على سيدي بدر الدين وإذا هو يسألني يقول لي رحمه الله أنت عارف أن البيت هذا أنت أديته يحيى للحين أنا أنت آذن لي أسكن عندي يحيى في البيت قلت أنا آذن لك تطرد يحيى خرج يحيى وجر البيت إيش هذا يحيى وبيساعدني قال تمام أبي سؤال لكن ربما ما أعرف سواء قلت أيش السؤال قال البيت هذا هل هو حلال أو حرام أيش وظيفتك كيف عملته كيف الله يرضى قلت يا سيد الناس أنا ما قلت أيش وظيفتي كبيرة هي كانت وظيفتي وكيل للمغتربي وكنت أشتري أراضي للمغتربي وأخذ العشر البيت هذا الذي أنت فيه هو بثلاثة مليون أرضيته وعمارته بكلها وأنا كان مدخولي مع المغتربين لا بأس به تأكد ما هو من وظيفة ولا قد قلت لي وظيفة كبيرة إن لا حد الليلة ليلة من الليالي إلا وإذا قبل قدوا في الباء بالليل فأنت أقول له ما لكم فتحت فرحت وشي جسانا قال ما بل إحنا خرجنا للمة قال عرس عندنا في الحارة وصوت مزمار أو ها قلت له قلت إنه فأنت سددانك قال ما رضينا السدين السد ذانك لا تسمع وهو هرب من الحارة إنه يسمع مزمار
5: معرفتي من سيدي بدر الدين الحوثي رحمه الله تعالى هي مدة قصيرة وفي صعد بالذات والذي جمعنا إلى صعد هم السبب وجود سيدي بدر الدين هانك في في في محيط صعدة في محيط صعدة وقد تأثرت حياة سيدي بدر الدين بسبب بقاه في صعدة هو كان أشهر شخصية هانا في بلادنا هذه وجادنا سيدي بدر الدين له الفضل العظيم علينا كلنا باعتبار أنه كان يرد على الوهابيين الذين يسيئون الظن بنا
6: كنت بجانبه وكان هناك مجموعة من الوسطاء والأخوان يريدون أن تتم مقابلته مع علي عبد الله الصالح وألحوا عليه وكان لا يرغب أبدا كان لا يرغب في مقابلة لأنه يكره أن يقابل الطغاة والظلمة والجبابرة بطبيعته بخلفيته بثقافته يكره الظلم والظالمين حينما ألحوا عليه قال لكن ببساطته المعروفة قال لكن لا يغتيكم لا يدخل في ذهنكم أي لا تتألموا حينما أقول لا اقضي ما أنت قاض قال لهم لا تتألموا حينما أقول له بكلمة العادية بالبساطة حينما أقول له اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا يعني كقول أصحاب موسى لفرعون حينما قالوا له حينما قال له قطع عنا أيديكم وأرجلكم وهددهم التهديدات فرعون قال يعني بأن موسى هو الذي علمهم السحر وكبيركم الذي علمكم السحر ف السيد بدر الدين أراد أن يقول لهم هكذا لا تستأو أو تتألموا الوسطاء حتى لا يهدنهم لا يتفاجأوا حينما أقول له اقضي ما أنت قاض لأنه كان مكلوم بعد أن استشهد أولاده هو يعني بعد المصاب الجلل عدد كبير من أولاده وأحفاده وأصحابه وطلابه شهداء بعد الجريمة النكرة التي ارتكبت في مران وذهب وساطات كثيرة ذهب إلى صنعاء أملا منه وبعد وعود وعهود ومواثيق بأنهم سيفرجون عن الأسرى وسينهون القضية وسيغلقون هذا الملف ويعملون على إعادة الأموال للناس ويعني إعمار البيوت التي دمروها فيعني ذهب إلى صنعاء لكنه ما كان يرغب أبدا أن يقابل علي عبد الله الصالح فحينما ألحوا قال لهم هكذا قال لهم سأقول له هكذا لا تتألموا عندها هم تراجعوا يعني خافوا من هذا الجانب ما يريدوا أن يعني بيحرجوا أمام علي عبد الله الصالح
0: لقد كانت حياة السيد الراحل الشخصية بحق مدرسة رائدة في الزهد والورع والرفق واللطف والعطف والحنان وجميع مكارم الأخلاق والسجايا.

0: يجهل السواد الأعظم من الناس الجوانب المضيئة من الحياة الشخصية للسيد الراحل رضوان الله عليه، إذ لا يعرفها إلا القليل من ذويه وطلبته ومريديه. حياته كانت غاية في البساطة، بعيدة عن مظاهر الترف والأبهة، إنما هي حياة المؤمن التقي الزاهد في متع الحياة وزخرفها، الذي لا يلتفت للذات ولا يفكر في الملذات، ولا يهمه إلا سلامة دينه ورضاء ربه والعمل على إعلاء كلمته وإحقاق الحق وإزهاق الباطل.
1: من الصفات البارزة مع التواضع ومع الصبر الإحسان، الإحسان إلى الآخرين، يهمه أمر الآخرين، يهمه أمر المستضعفين. فكان ذلك المحسن إلى الصغار إلى الكبار، وذلك معروف عنه في المناطق التي عاش فيها، وأكثر المناطق التي تواجد فيها لفترة زمنية طويلة مران والجمعة. الإحسان إلى كل فئات المجتمع، الإحسان إلى الفقراء، الإحسان إلى المرضى والاهتمام بهم، الإحسان إلى الشباب المحتاجين إلى الزواج والعمل على مساعدتهم، ويربي المجتمع من حوله ويربي محيطه كله هذه التربية العظيمة على الإحسان، يشجع الآخرين ويدفع بالآخرين، ويكون هو في مقدمتهم القدوة والمعلم والعامل.
0: بعد وصول السيد بدر الدين إلى صنعاء، ظلت السلطة تماطل لفترة طويلة ولم تنفذ ما وعدت به من إطلاق سراح المعتقلين. فغادر السيد الكريم العاصمة متوجها إلى صعدة، معتبرا أن السلطة قد نكثت بوعدها ولم تطلق السجناء، وأنه لا مبرر لبقائه هناك أصلا.
2: ما بلغني لو قدالي ورقة بعد يستعذر أنه سافر، وأنه بيشكو أن هذا ولا ما صدقوا، هنا الرسالة عندي موجودة. سيد الماجد علي بن حلعمة حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله، هذا إليكم مني شكرا واعتذار، هذا خطه. أما الشكر على ما كان منكم من إسكاني في بيتكم في حال أن غيركم يخاف من مثل هذا، وكذلك إحسانكم بالإنفاق، ما أنفقنا بشيء ولا أنفقنا لا كنا ديلة لبن. وبعد ما بلا بعد من يوم بعد ما سافر، وحتى الله يرضى عنه الأشياء دي أدينا له جرب وعصارة من حق هذا ناشاء في البيت، طيب أديناها له حتى الجرم هذا هو نذر من عمتي معوش مني، وبعدها سافر ولو كذا دوهن ردهم كلهم لو لا يخل الجرم هذا والمسكين. قال ويشوف ما كان منكم في إسكان بيتكم في حال أن غيركم يخاف مثل هذا، وكذلك أحسني بالإنفاق وما تحبون وعنايتكم في تحصيل الغرف على كثر الله الجدى كثر الله خيركم أضاعف ذلك. وأما العذار فإنا شعرنا بالخطر على المرافقين، لأنه وصلوا صنعاء معي بسلاحهم صحبة الواصلة الذي جاءوا من طرف الدولة، والمرافقين ساروا بسلاحهم بدون تصريح لهم في حمل السلاح، وقد طلب من الحكومة التصريح بالسلاح لي والمرافقين ولم يتم شيء، كما أنهم لم يعطونا أي مطالب مما وعدونا به قبل أن أجي، والتزموا بالوساطة، فكلما طلبناهم ما طلوا حتى أيسنا من خيرهم ورجحت العودة أسلم لي وللمرافقين. والسلام أدردي الله يرضى عنه.
0: قبيل مغادرته رضوان الله عليه صنعاء، كانت صحيفة الوسط قد أجرت معه مقابلة حول الشعار والحرب وقضايا العقيدة وغير ذلك، وكانت إجاباته صريحة وموضوعية، إلا أن السلطة الفاسدة لم تتحمل كلمة الحق ولم تعجبها الصراحة والصدق، واعتبرت ذلك مبررا لعدوانها فأججت الحرب الظالمة الثانية. عاد السيد بدر الدين إلى منطقة نشور، وعلى الفور لاحقته السلطة الظالمة إلى حيث يقطن هناك، فأشعلت وار الحرب الثانية في 19 من مارس عام 2005 ميلادية. هناك في نشور كان قد تجمع عدد قليل ممن نجا من لظى الحرب الأولى بمران، والتي كانت جراحاتها لم تلتئم بعد، والرعب لا يزال يسيطر على البلاد والعباد باستثناء من امتحن الله قلوبهم للإيمان من المجاهدين الصادقين الذين ثبتوا ثبات الجبال الرواسي ووطنوا أنفسهم على ملاقات الحتوف في سبيل الله والمستضعفين، وهناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
3: هذا هو بيت سيدي بدر الدين الذي كان ساكن فيه في حرب شور، لما هو ما عبي شي بيت هذا خراب، وكان يضربوا ضرب مكثف علينا، ربما إنها الكاجش ضرب في بعض الأيام ضربوا ضرب شديد الليل والنهار، واصبح الصبح ضربوا ضرب، وإحنا في المسجد الصبح أنا وسيدي بدر الدين وبعض المجاهدين. من جملة أن الزجاج حق المسجد تكسر من يعني شدة الضرب، ولا ما هو ما جاءت الضربة في المسجد. وكذلك ذا الشارع تروا يضربونا من ذا، تروا الجبال ذا ما فريضة بنيت، هذا بالله بنيت بين الحرب علشان ذا يكون خرج إذا حد جاء المسجد ويجوه آمن شوية لا يصدوه، ولما هو بيضربوا لكن لا يهدفوا، يهدفوا علينا.
0: خلال تلك الحرب الظالمة كان السيد البدر المستهدف الأول، وكانت السلطة الظالمة تمطر المنطقة بآلاف القذائف والصواريخ وبشتى أنواع الأسلحة الثقيلة، وتطوق المنطقة من جميع الاتجاهات. كل ذلك لم يزده إلا إيمانا وتسليما وثباتا وتصميما، مما بعث لدى المجاهدين القوة وحب التضحية والإقدام والاستبسال، حتى ضربوا أروع الأمثلة في الجهاد والفدا رغم قلة العدد والعدة وسقوط الكثير بين شهيد وجريح، ورغم الخراب والدمار الذي طال معظم المباني هناك، والاستهداف المتعمد حتى للمسجد الذي صار المأوى الأخير للعديد من المستضعفين هناك الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا.
1: موقف آخر في الحرب الثانية، كان العدو

0: نوافذ المسجد، إنما تحدثت معه باعتبار المسؤولية الدينية، باعتبار المسؤولية الدينية والحفاظ عليه من باب المسؤولية الدينية، حينها اقتنع أن يبقى في البيت.
1: وبرغم معاناته من المرض ونقص الدواء وتقلبات الجو، فقد كان السيد الراحل يحذر من الإفراط في السهر لمن لا يجد من ينبهه لصلاة الفجر، ويعتبر ذلك تركا لما أمر الله به من المحافظة على الصلاة. وكذا من حيث استقبال الصلاة واستشعار وإعلان قيام وإقامة الصلاة والاحتفاء بها، فالأذان عنده لابد فيه من رفع الصوت، كون ذلك هو معنى الأذان في اللغة، وكذا حضور المسجد والمحافظة على الصلاة فيه، وحتى في مرحلة تشرده خلال الحرب واستقراره في القفر البلقع بنى مسجدا وكان يلازم الصلاة فيه ويقيم الجمعة مع بعض مرافقيه، مع مراعاة الوضع الأمني خلال الحرب والذي قد لا يسمح له بذلك أحيانا.
2: عندما سألته عن مدى أهمية بناء مسجد في ذلك المكان وفي مثل تلك الظروف، أجاب بقوله تعالى: إن الله تعالى يقول: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. صدق الله العظيم. أما مسألة الصلاة جماعة ومراعاتها، فهنا العجب، هنا العجب الذي يجعلك تعتقد وكأنه يرى وجوبها جماعة. يكفي أن أقول وبكل وضوح أنني لا أعلم أني رأيت مرة واحدة منذ عرفته يصلي فريضة فرادى، رحمة الله ورضوانه عليه. لقد كان اهتمامه بالصلاة من أهم ما يلفت الانتباه ويدل على قلب خاشع لله متعبد أواه، فالاستعداد لها يحظى باهتمام بالغ لدي، سواء من حيث الطهارة ومن حيث استباق الوضوء، حتى في حالة المرض وحالة البرد الشديد. فآخر صلاة صلاها وهي صلاة الفجر قبيل وفاته بساعات كانت على وضوء تام، حتى أنه لم يسمح لولده بأن يغسل قدميه نيابة عنه، وقال: إن أمر الله بالغسل موجه إلي أنا.
1: لقد تميز رضوان الله عليه بشجاعة وثبات عز لهما نظير، وإيمان راسخ ونشاط مستمر. وبرغم ما اتسمت به الحرب الثانية من الشراسة والقسوة والحصار المطبق مع شدة المرض وانعدام الدواء، ظل يمارس برنامجه اليومي دون كلل أو ملل أو خوف أو وجل.
0: وله المواقف الكثيرة جدا التي تدل على ثباته ورباطة جأشه، حتى تلك الليلة التي استهدف فيها في الحرب السادسة لم يظهر عليه أي آثار أو علامات قلق أو خوف، كان على مستوى عالي من رباطة الجأش، وانتقل إلى مكان آخر ليمضي فيه بقية الليلة وينهض لصلاة الفجر ضمن برنامجه المعروف دون أي قلق.
3: الواد بدر الدين كان لا يخاف الله لومة لائم، كان يواجه الأفكار الأخرى بكل شجاعة وبكل منطق وبكل مصداقية وبكل تحقيق. كان موقفه الموقف القوي عندما بدأت هذه المسيرة، مسيرة العداء ضد أمريكا وإسرائيل. هو القائل في كلامه الشهير: الولد حسين آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، والوقوف ضده وقوف مع أمريكا وإسرائيل. هذا الكلام شاهدته كتبه بيده ونحن في الحديدة قبل حرب من قارب شهرين، عندما سئل عن رأي في هذه المسيرة فكتب بيده الشريف هذا الكلام: الولد حسين آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، والوقوف ضده وقوف مع أمريكا وإسرائيل. الولد بدر الدين هو من أول من رفع الشعار ضد أمريكا وإسرائيل، أول من أفتى بوجوب المقاطعة وأفتى وكتبها بيده فتوى بمقاطعة البضاعة الأمريكا والإسرائيلية. مواقفه كثيرة في علمه، في شجاعته، في صدقه، في تقواه، في تواضعه، في رحمته.
1: منذ نهاية الحرب الثانية وحتى لحق بالرفيق الأعلى، اضطر السيد بدر الدين للتخفي عن الأنظار والبعد عن أصدقائه ومحبيه سوى أفراد أسرته والقليل النادر من أصدقائه الذين كان يسمح لهم بزيارته وبسرية تامة. لقد كانت السلطة الظالمة حريصة كل الحرص على معرفة مكان تواجده لاستهدافه وتصفيته وبأي وسيلة ممكنة، رغم ما كانت تروج له من أنها قد تمكنت من القضاء عليه خلال الحرب الثانية. كلما انتهت الحرب وعاد المظلومون لالتقاط أنفاسهم، تعاود السلطة الظالمة عدوانها على السيد بدر الدين وأتباع مسيرة القرآن. ها هي السلطة العميلة تشعل الحرب الثالثة في 28 من نوفمبر عام 2005 ميلادية، جاهدة في إطفاء نور الله والقضاء على السيد البدر والطليعة المجاهدة. وبينما كان رضوان الله عليه بمنأى عن لظاها، ظل يتابع الأحداث ويدعو للمجاهدين بالثبات والنصر والتأييد، وهو يعاني قسوة المرض مع انعدام العلاج في تلك الظروف الصعبة.
4: معاناة شديدة، لكن نقبل نرتاح من ناحية قد خرجنا قد مسؤولية، كنا جميعا نرتاح لأنها قد يعني قد احنا في بدع مرحلة خروج، مرحلة خروج من ولاية الظلمة. المولى بدر الدين كان مولع بالمواعظ في الجهاد، ونذكر الآيات اللي بيذكر بها، هي الآيات اللي قال الله سبحانه: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هذا بيذكر بهذا ويذكر في الجهاد، بس إن كأنه بيتعب، إن كان بنوب عنه. وفي المدة الأخيرة جاء سيد عبد الملك وكان بيدي محاضرات وكان بيتعب سيدي، لكن حول الجهاد ما شاء الله العظيم.
1: وبانتهاء الحرب الثالثة قرر السيد الراحل أن يكون مع المجاهدين جنبا إلى جنب، فحرص خلال الحروب الرابعة والخامسة والسادسة أن يكون بقرب ولده قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك حفظه الله ورعاه، يحظى بعنايته ورعايته كما يحظى هو ومن كان هناك من إخوته وأقاربه بلطف والدهم وعطفه وتشجيعه ودعائه الدائم المستمر عبر أوراده المنتظمة ليلا ونهارا لهم وللمجاهدين والمعتقلين لدى السلطة الظالمة. خلال هذه الحروب الطاحنة كان يرقب الأحداث عن كثب ويتابع الوقائع لحظة بلحظة، وكأنه في وسط الميدان يتألم لآلام المجاهدين ويفرح لفرحهم، يتحسر كثيرا لعجزه عن المشاركة في ساحة المعركة، ويتمنى لو حملته رجلاه ونهضت به قواه لبلوغ ما تمناه من القتال في سبيل الله.
5: أنت لك مطمح حول الشهادة؟
6: أما الشهادة مرغوبة، إنها أموت فيها أي شر في بعض المرات، إذا ما جاء لأحد سبب يتعذب أموت أي شر بلا نجف دمه ومات، ولا يجيه سلاح سبيل في مدخل جهة نعمة شكيلة هل من مرض على الفراش معان فيها طويلة، إذا كان الإنسان في حالة الجهاد

مجاهد في سبيل الله، الواحد مجاهد في سبيل الله. قال لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون.

0: رأى السيد بدر الدين خلال هذه الفترة الممتدة من بعد الحرب الرابعة وحتى الحرب السادسة ضرورة مواصلة المشوار لإكمال مشروعه العظيم في تفسير القرآن الكريم، برغم الأوضاع الأمنية الخطيرة ورغم التشرد وكل المتاعب والصعاب، فعمل على إكماله ومراجعته والاهتمام به، وكان قد تبقى منه 6 أجزاء أتمها شفويا لضعف البصر وعجزه عن الكتابة المكثفة، وتم تسجيل ذلك وإفراغه من أشرطة الكاسيت كما حكى ذلك في مقدمة الكتاب. لقد ازدادت المعاناة وتضاعفت لعدم تمكنه من القراءة والمطالعة نتيجة لازدياد ضعف النظر، وبذلك فارق القراءة والتي كانت خير جليس وأفضل أنيس. ليس هذا فحسب، فقد عانى السيد بدر الدين خلال هذه الفترة من الغربة نتيجة لبعده عن أصدقائه ومريديه، وعانى من الحصار الذي كان يفرضه الوضع الأمني، فلم يكن بإمكانه الذهاب إلى أي مكان سوى محيط المنزل، أو بالمعنى الأصح الكهف الذي اضطر أن يبقى فيه طيلة تلك المدة، إضافة إلى ما يلزم من التمويه لما يرتاده من الأماكن كالمسجد ومحيط سكنه، وهو الرجل الذي لم يكن يعرف الهدوء والاستقرار، بل كانت حياته كلها حركة وعملا وجهادا وتضحية، كل ذلك في ظل شحة توفر الدواء، خاصة المتعلق بمرض الربو الذي اضطر لملازمته منذ الطفولة، سيما وأن محافظة صعدة بكاملها في وقت الحرب كانت تنقطع عن العالم حتى من خدمة الهاتف. حينها كانت ألطاف الله وعنايته ترعاه، كما كان هو قد تعود على كل الصعوبات ووطن نفسه على تحمل المشاق، يواجه كل ذلك بعزيمة وصبر، عز أن تجد لهما نظيرا في هذا الزمن.
1: من أهم ما كان يتميز به الصبر، كان الصبر ميزة واضحة بالنسبة له، الصبر على مستوى عظيم، الصبر على المعاناة، كان يصبر على المعاناة الصحية، كان يعاني معاناة صحية كبيرة وبالذات من مرض الربو، وكان في أحيان كثيرة يعاني معاناة يشرف من خلالها ومن شدتها على الموت، فكان ذلك الصابر وذلك المحتسب وذلك الذي لا تؤثر عليه تلك المعاناة فتثنيه عن اهتمامه أو تصرفه عن ميادين العمل أو تقلل من اهتمامه وأعماله، كان يقوم بأعماله التعليمية والعملية ونشاطه الكبير حتى وهو مريض، حتى وهو يعاني، حتى وصفير الربو من صدره بارز بشكل كبير، فكان ذلك الذي يصبر على المعاناة الصحية ثم يصبر في سبيل الله على ما يعانيه من أذى. كم عانى من الأذى من الأقربين ومن الأبعدين ومن فئات كثيرة من الناس بدوافع سيئة كثيرة، فكان ذلك الذي يصبر ويتحمل ولا تؤثر عليه كل تلك المعاناة لتصرفه عن عمل أو تقلل شيئا من اهتمامه أو جده أو مثابرته، بل كان ذلك الصابر في ميادين العمل، الصابر على المعاناة، الصابر في سبيل الله على التنقل والهجرة من منطقة إلى أخرى نتيجة للظروف التي عانها كثيرا كثيرا في واقع حياته وفي مراحل كثيرة من حياته، الصبر أيضا على المعاناة في سبيل الله التي نتجت عن الاستهداف والحروب وما شابه ذلك، فهو معروف بصبره حتى في فترة الحروب 6 كلها، الصبر على المعاناة النفسية وعلى المعاناة في سبيل الله، على معاناة التنقل، على المعاناة نتيجة لظروف الحروب، على المعاناة نتيجة لحجم التضحيات، حتى بعدما قدم الكثير من أولاده